0: يلحقني.
1: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
2: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
3: في أحلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
4: يا صباح الورد كله،
2: صباح الفل والياسمين عمو،
5: أحلى صباح
1: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: فوقوني يا خالي فوقوني. أوف.
1: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العليج وكل ساحة وسيف

وفوارس راكحات صحيح صاني. انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعة ثماني.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف. ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: خلوني على عيوني سود وعلقوني
1: يا ليل الليل الماله حدود طب العيون

0: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 ملليمتر بيلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بيطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
1: فاينل سيل في فاكس هوم،
2: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
3: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاجوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة.

0: 179 شيكل ونحصل على ماجيك ماوس هدية. اي بليس مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
1: دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
2: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
3: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
4: سكاني خامي،
5: كنت حاله ضياع،
6: كنت متخربط بالبلاد برا،
7: شفت طلاب وسالت ناس،
8: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
9: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
10: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
11: نظم
10: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
12: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق.

0: برنامج مرافقة كامل. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
1: ذكرنا كيف نكافيك واحد واحد نحييك، ولو في وقت نعدد قلنا أساميكو.
2: حملة طايرين فيكو من هات، اطلبوا بمئة شكل وأكثر وادخلوا السحب أسبوعيا على ثلاث رحلات عائلية لخارج البلاد. هات، أسهل أسرع أطيب.
3: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لو وين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول ومنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
4: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
5: أحلى صباح من مدينة عرابة البطوف.
6: نشف عمر منصبح عليك وخالي.
7: لا

0: صباح الخير من كفر مندى البطوف.
1: يسعد صباحكم من دير السبع.
2: بنصبحكم بالخير من قرية دير حنا.
3: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: 103.3 107.8 FM.
1: هذا النهار مع شيرين يونس وفراس خطيب.

0: السابعة في استوديوهات راديو الناس، الأحد 16 من أغسطس آب. أنتم مع هذا النهار حتى الساعة 9. يسعد صباحكم جميعا. صباح الخير فراس.
1: صباح الخير شيري، صباح الخير لكل المستمعين. بداية أسبوع وإن شاء الله هيك تفاؤل على الجميع. بتعرفي هاي كل أسبوع بتعرفي هيك في خوف وتفاؤل بنفس الوقت من الأسبوع القادم، بس هيك إن شاء الله يكون يعني يحمل هذا الأسبوع أيضا الكثير من الأمور غير المتوقعة الإيجابية. خلينا هيك فاجئونا يا أخي بشي منيح، بصير شي. يلا صباح الخير للذاهبين والقادمين من العمل. الآن إلى العناوين.
0: على الرغم من الإدانات والتصريحات، استمرار حصار المستوطنين لقرية قصرى في نابلس بحماية من الجيش الإسرائيلي.
1: وتوتر عند الحدود الشمالية بعد ضربات متبادلة بين إسرائيل وحزب الله، والإدارة الأمريكية تسعى لاحتواء التصعيد.
0: وبعد عقد بعيدا عن الانتخابات، رئيس الكنيسة الأسبق أفراهام بورغ يعود إلى الساحة السياسية وينضم لحزب لكلنا مكان.
1: إذن الآن دقيقة بعد الساعة 7 هنا في استديوهاتنا في راديو ناس 103.3 107.8 FM، بانتظارنا العديد والكثير من الملفات التلخيصية. قضية أفراهام بورغ هذه أيضا مفاجأة، ينضم إلى لكلنا مكان التي يعني عمليا الحزب الذي تمخض عن حركة نقف معا. لا تزال قضية المشتركة قيد البحث الثلاثية نتحدث،
0: تحالف الثلاثي،
1: وهذا برأيي يعني أصبح الأمر مخجل، خلينا نقول
0: مبالغ
1: يعني
0: به
1: مخجل جدا. فهنالك يعني نداءات من الشارع إلى رؤساء الأحزاب لاقوا حل هذا الموضوع. حتى هذه اللحظة في هنالك بوادر وشذرات من أجل يعني بداية وثغرات معينة للحل، ولكن نقدر نقول إنه يعني حتى هذه اللحظة لا يمكن القول بأن هنالك اختراق أو تفاؤل في هذا الصدد، علما بأن كل يوم يمر وهم يعرفون كل يوم يمر من دون أن يكون هنالك اتفاق، هذا من شأنه أن يفيد ما حداش يجي يقول لا ما قصدناش. كل يوم بمر هذا يفيد المعسكر، معسكر الحكومة، المعسكر الذي عانى من
0: ائتلاف عمليا
1: العربي على مدار السنوات.
0: صحيح. طيب إلى جولتنا الإخبارية، آخر ما جاء من أخبار في الساعات الأخيرة. إذ أفادت تقارير لبنانية بأن الجيش الإسرائيلي شن الليلة الماضية غارات جوية على مناطق في جنوب لبنان بينها تلال علي الطاهر وقرية الرمان. كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق أمس استهداف سمير الحاج حسن في منطقة أنصار، وقال إنه قائد قطاع في قوة الرضوان التابعة لحزب الله. في المقابل ارتفعت حصيلة قتل الغارات على أنصار ودير الزهراني إلى 11 شخصا بينهم أطفال، طبعا عائلة أيضا سمير الحاج حسن بين هؤلاء. وقبل لحظات كان هناك تصريح لوزير الأمن الإسرائيلي يقول فيه لن يبقى أي حساب في أي جبهة مفتوحا. هذا طبعا سنحاول أو سنحمي بقوة وندافع عن مواطنينا وجنودنا. هذه التصريحات لكاتس قبل لحظات،
1: مع الأخذ بعين الاعتبار بأنها تصريحات ما قبل الانتخابات طبعا. كل ما يحدث الآن هي حسابات انتخابية بكل ما يتعلق في هذه طبعا. الجبهات، وهذا أيضا ما تدركه أيضا الولايات المتحدة في كثير من التصريحات المبطنة في هذا الصدد. أيضا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعدما تعرضت إسرائيل لانتقادات أيضا من قبل الحكومة اللبنانية وحكومات أيضا حول العالم بكل ما يحدث في التصعيد، أصدر بيانا يوم السبت بشكل استثنائي تحدث بأن لما كان ممنوع من النشر إصابة 3 جنود إسرائيليين بجراح خطيرة في هجوم لحزب الله في جنوب لبنان، معتبرا الهجوم بحسب ما جاء في مكتب نتنياهو انتهاكا لوقف إطلاق النار. أيضا نتنياهو ومكتبه أضافوا أن الجيش الإسرائيلي رد بقصف مقر للحزب، قال أنه صدر منه أمر الهجوم، مدعيا أن الجيش علم لاحقا بحسب روايته أن حزب الله وضع مدنيين داخل مجمع عسكري. طبعا هذه الرواية الإسرائيلية التي جاءت على لسان بنيامين نتنياهو. طبعا في المقابل حمل حزب الله إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية التصعيد حول هذا الموضوع، والبيان الذي صدر عن الحزب يقول بأن هنالك محاولة لفرض أمر واقع سيقابل بما يناسبها، داعيا السلطات اللبنانية إلى البحث عن سبل لوقف ما وصفه بالعدوان.
0: قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية إن المناطق التجريبية تمثل المسار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق السلام والأمن على المدى الطويل للبنان وإسرائيل، مؤكدا ضرورة استكمال الجيش اللبناني عمليات إزالة المخاطر قبل توسيعها إلى مناطق إضافية. أضاف أن نزع سلاح حزب الله وتفكيكه جزء أساسي من هذا المسار، محملا الحزب مسؤولية استمرار الوجود الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية.
1: وفي سياق الأوسع إقليمي، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي توصل إيران وسلطنة عمان إلى اتفاق بشأن خريطة حركة الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدا أن المحادثات تسير بصورة إيجابية فيما لم يصدر تأكيد عماني رسمي حتى الآن. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أكد أن الاتفاق يتعلق بتحديد الممرات البحرية وحركة السفن وأنه منفصل عن مفاوضات إعادة فتح مضيق هرمز. نذكر بأنه بعد بكرة 20/18/8 هي المهلة التي حددها ترامب
0: 60 يوم عملياً،
1: 60 يوم للمفاوضات الأولية. فتح هرمز لم يفتح هرمز، لم تكن هناك مفاوضات، ولكن الحياة مستمرة. وإيران على ما يبدو تبسط سيطرتها رويدا رويدا أو على الأقل روايتها في مضيق هرمز في ظل إحباط أمريكي، نقدر نقول في تنازل نوعا ما، إما يؤدي إلى انفجار وإما يؤدي إلى تراجع الأمريكي عن هذا المطلب المتعلق بمضيق هرمز. نحن أمام أيام متوترة في هذا الصدد، ويدا ترامب مكبلتان الآن نتيجة الانتخابات
0: النصفية حاليا في شهر 11.
1: هنالك من يتوقع بأن إذا خسر الانتخابات النصفية فقد يفتح جبهة كبيرة في إيران.
0: جبهة هو خسران كيف يأخذ عليها يعني أي أغلبية بده يأخذ
1: بالضبط، يعني هو بيقدر يطلع عملية عسكرية محدودة.
0: صحيح، أنا مش شايف إنه، بس شايف إنه كلياته بالأخير بده يضله بنفس الاتجاه حاليا.
1: غلطة حياته
0: يمكن ترافقه لنهاية الولاية. نقلت تقارير أمريكية عن مصادر مطلعة قولها إن إدارة الرئيس الأمريكي ترامب تستعد لفرض ما وصفته بضغوط اقتصادية غير مسبوقة على إيران. هذا هي ربما الإجابة على العجز أمام قضية مضيق هرمز، وذلك على الرغم من مخاوف انعكاساتها على الاقتصاد الأمريكي وأسواق الطاقة والعلاقات مع الصين.
1: نفت وزارة الخارجية القطرية الادعاءات بشأن احتجاز 3 طيارين إيرانيين منذ 6 أشهر، مؤكدة أن هذه الادعاءات مضللة. وقالت الوزارة أن الدوحة نسقت مع طهران لتسليم رفات أحد الطيارين وادعتها للاطلاع على تفاصيل عمليات البحث والإنقاذ، لكنها لم تستجب حتى الآن. قضية مش كثير واضحة ما الذي حدث، وين طلع الإشي، شو الطيارين، شو قضيتهن، ولكن

0: يعني كان هنالك تصريحات إيرانية حول احتجاز طيارين داخل قطر مش رسمية تنقلتها يعني بعض المواقع المعارضة، ولكن يعني ردت عليها قطر بالأمس. نائب وزير الخارجية، نائب المتحدث باسم الخارجية القطرية تحدث عن هذا الموضوع، طبعا بحاجة إلى بحث أكثر حول ما يجري وبانتظار التصريحات.
1: أفادت التقارير بأن اعتداءات المستوطنين تتواصل في بلدة قصرى جنوب نابلس على الرغم من انتشار قوات الجيش الإسرائيلي في المنطقة، مشيرة إلى عرقلة مستوطنين فرقا فلسطينية حاولت إعادة المياه والكهرباء إلى منازل تضررت جراء الاعتداءات. وتأتي التطورات وسط ضغوط أمريكية وانتقادات دولية متزايدة للحكومة الإسرائيلية بسبب تقاعس الجيش عن حماية المدنيين ووقف اعتداءات المستوطنين.
0: طبعا الأمور مستمرة، الرأي العام الدولي بدأ يفهم ما الذي يحدث داخل المستوطنات، لكن دون تحرك حتى هذه اللحظة. السفارة الأمريكية كانت أصدرت بيانا نهاية الأسبوع تحدثت فيه عن
1: الإرهابيين. تراجع يعني السفير بعد تراجع ذلك، قال قلة قليلة مجموعة من يقوم بأعمال الشغب هو المقصود، يعني بعد ما كان في
0: طيب
1: كثير ضجي
0: طيب
1: على تصريحاته.
0: طيب إذا عمليا يعني هذا الذي يحدث في الضفة الغربية، والآن يعني إلى القضايا التي تحدث أيضا في كل ما يتعلق في أيضا التطورات داخل حركة حماس. أكدت مصادر مطلعة أن رئيس المكتب السياسي خليل حيي توجه إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع مسؤولين مصريين بشأن خطة المرحلة الثانية في قطاع غزة، ومن المقرر أن يلتقي رئيس المخابرات العامة المصرية حسن رشاد. وتأتي الزيارة قبيل جولة مرتقبة للمبعوث الأمريكي جاريد كوشنر إلى إسرائيل ومصر في إطار الجهود الرامية إلى تقريب المواقف بشأن خطة مجلس السلام لقطاع غزة. هذه الخطة التي بتتعاون معها إسرائيل ولكن في المقابل ترفضها إعلاميا نظرا للانتخابات. وجاريد كوشنر سيأتي إلى هنا، لا نعرف بالضبط ما الذي سيحمل، ولكن
1: محاولة لتثبيت هذه الخطة على ما يبدو، ضغط أكثر. سيلتقي أيضا الوسطاء المصريين القطريين والأتراك في مصر. يعني الولايات المتحدة على ما يبدو فراس أنه تحدثت عن الانتخابات النصفية، ترامب يستعد أو يريد في هذه المرحلة على الأقل طالما الجبهات لا تزال مفتوحة أن يصل إلى بعض التفاهمات الدبلوماسية في المنطقة في مختلف الجبهات، على رأسها على ما يبدو الآن قطاع غزة.
0: قطاع غزة في الأولوية. سوريا مش قادر يصل لإشي، نتنياهو مش عم بيعطيه ولا أي إشي نتيجة تحالفه، وهنالك تسريبات من البيت الأبيض تقول بأن يعني على لسان ترامب بأن نتنياهو عدو نفسه. يقول ترامب هو ليس فقط أنه الإشي ضدي، ولكن الإنسان عدو نفسه بكل ما يتعلق في هذه الملفات المفتوحة،
1: يخالف مصالح إسرائيل ومصالحه الشخصية.
0: هذه مصالح إسرائيل، يعني أنت عندما تكون يعني شو بدك تروح أنت راي على في حدا بروح على انتخابات ست جبهات مفتوحة، ست بواب مفتحات ولا شيء محلول منه، لا إيران لا اليمن لا سوريا لا غزة لا لبنان. مش بس هنالك من يسعى إلى إفشال
1: الضفة الغربية الآن.
0: الضفة الغربية الآن إذا انفجرت هذه قبل الانتخابات، هذا يعني الجبهة الثامنة التي والضفة الغربية أنا برأيي على الرغم من ما يقولونه لبنان وغزة، الضفة الغربية مختلفة بكل ما تحمل دوليا مختلفة،
1: أنا داخلية أيضا طبعا. قريبة أقرب يعني
0: بتحكي على وضع من
1: تأثير أكثر.
0: لا لا لتل أبيب أنت عم تحكي، مش عم تحكي عن منطقة معزولة مثل غزة، ولا عم تحكي عن دولة أخرى مثل لبنان، فبتسألي نحن نتحدث عن وضع مختلف كليا، وإسرائيل لا تستطيع أن تنفذ كل ما تريده في الضفة الغربية.
1: طيب إلى أوضاعنا نحن الداخلية، إذ أكدت مؤسسات الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحزب الشيوعي والتجمع الوطني الديمقراطي تمسكها بقرار لجنة الوفاق بشأن تركيبة القائمة الثلاثية داعية الحركة العربية للتغيير إلى توقيع الاتفاق والبدء بالحملة الانتخابية. في السياق صدقت مركزية التجمع على القرار والتفاهمات مع الجبهة، ودعت إلى عقد اجتماع ثلاثي لبدء تشكيل الفرق الانتخابية والطواقم وإطلاق العمل المشترك.
0: الأمور
1: بعدها على حالها فراس.
0: أنا بقدر أقول أنه في تحرك نوعا ما، في هنالك مساعي لرأب الصدع. الآن الحركة العربية للتغيير برئاسة أحمد طيبي، دكتور أحمد طيبي موجود الآن في مفاوضات مع لكلنا مكان،
1: نعتبرها مفاوضات. الصور اللي شفناها هاي يعني جلسة اتصال عادي.
0: ما بدأ بالضغط على الأحزاب. الآن يأخذ منحا آخر، يعني إنه في تفكير إلى أي مدى في نهاية المطاف.

0: الدكتور أحمد طيبي سيتجه إلى لكلنا معا. هذا أمر يعني متروك ليس مفهوما. من تجارب سابقة هو عادة لم يقدم على مثل هذه الخطوات، كان لديه فرص أقوى أن يذهب لوحده وأن يذهب يعني في تحالفات في مقابل الأحزاب العربية، لم يفعلها يعني في انتخابات سابقة. ولكن حتى هذه اللحظة هو يعتبر ما صدر قرارا ظالما للعربية للتغيير، في المقابل الأحزاب تقول بأنه هذا يعني هذا الأمور ليس بالضرورة يعني حقيقي. أيضا نحن ظلمنا من لجنة الوفاق على الأقل التجمع هكذا يقول، وفي نهاية المطاف نحن نحترم توقيعنا. في البداية كان هنالك نوع من التضامن مع دكتور أحمد طيبي في عدة أوساط، الآن مع مضي الوقت تتآكل عمليا هذه الأمور أمام حاجة الشارع.
1: بالضبط تسمع الحملة الانتخابية بالفعل. شو اللي قاعد بصير، الثلاثية شو طرحها أمام الموحدة وأمام كل، إحنا بمعركة انتخابية في نهاية المطاف. ولكن غريب فراس مسألة إنه كمان الأحزاب بشكل عام إنه إحنا بنوكل الوفاق لما مرضي إلنا تمام، لما مش مرضي مش تمام، وين دور الوفاق؟ أخفقت الوفاق بقضية المشترك والرباعي وما كانش مقترحاتها قرار وبهاي الحدة وبهاي القوة. الآن نتحدث عن إنه الأحزاب كأنه حطت عليها كل المسؤولين وإحنا هاد قرار الوفاق وبدنا نمشي عليه.
0: في منظومة الوفاق في البداية شيرين كانت من أجل التوفيق بين الأحزاب، كان واضح يعني هي جمعت الأحزاب على طاولة واحدة في البداية لكنها لم تفلح حتى هذه اللحظة. كان هنالك تباينات بين الجبهة تحديدا والموحدة بكل ما يتعلق في الحكومة وخارج الحكومة، كان في ديناميكيات شخصية أيضا في هذا الصدد.
1: بوقتها ما سمعناش من الوفاق أقوال حازمة، بيانات شو اللي
0: لم يكن لديهم تفويض في هذا الصدد. كان لديهم تفويض في أنه يعني أن يجمعوا الأحزاب وأن يتوصلوا إلى نوع من البيان المشترك وما إلى ذلك
1: صيغة.
0: وهذا لم الآن الذي تغير بأن تم تفويضهم بترتيب المقاعد هنا لأول مرة،
1: تفويض وتوكيل
0: بالفعل وتوقيع. فبالتالي اتخذ القرار، هنالك من كلهم وقعوا على هذا الموضوع. في نهاية المطاف العربية للتغيير رفضت قرار الوفاق وقالت بأنه ظالم ونحن لم نفوض الوفاق من أجل أن يظلمونا على الأقل. الوفاق تقول أن هذه مبنية على معادلات انتخابية على اللقاء مع الأحزاب وأن ما حصلت على العربية للتغيير هو عادل في هذا الصدد. كان هنالك خلاف داخل اللجنة، يعني في 3-4 أصوات الذين صوتوا يعني ضد القرار النهائي في نهاية المطاف، ولكن يعني الأحزاب تبنت هذا الطرح
1: واتخذ بأغلبية الأصوات.
0: واتخذ بأغلبية الأصوات كان هنالك أمل بأن يكون هناك، بدأت مبادرات أيضا من أطراف من الوفاق من أجل التوفيق بين الأحزاب فيما بعد، لكنها لم تفلح حتى هذه اللحظة. أنا برأيي الجميع ذهب إلى أبعد ما يكون. أنا برأيي دكتور أحمد طيبي ذهب في هجوم على الوفاق أكثر من اللازم. الوفاق أيضا في قرارها ربما كان عليها أن تتريث قليلا في كل ما يتعلق في هذه الديناميكيات. الجبهة تقبل الوفاق بشكل ربما متشدد،
1: لأنه الجبهة الرابح الأكبر في الأخير علامتها أعلى علامة من ناحية عدد المقاعد في العشرة أو في السبعة الأوائل. فبالتالي يعني أكيد اللي وضعه منيح بده يكون راضي، بده يعطي
0: التجمع
1: الوفاق.
0: التجمع عمليا يحترم الوفاق مع أنه يعني يرى مطالبه كانت أكبر مما يعني
1: أعطته الوفاق. حاس أنه ما كانوش منتبهين بالبداية التجمع يعني لنتيجة الوفاق بالأول، وبما أنهم تورطوا بالتوقيع.
0: فهنالك أيضا ديناميكيات داخلية أيضا داخل العربية للتغيير التي أخرت نوعا ما مبادرات معينة فيما بعد. ولكن في نهاية المطاف نتحدث عن وضع معقد مركب. القضية مش بس مقاعد شيرين، يعني هي يعني كمان أنا بدي أنصف الأحزاب، ما يحدث الآن مش بالضرورة أنه إحنا منشغلين بالمقاعد وكل واحد قديش بده يأخذ وفي مقابل مهملين الشارع. لا أنا بعرف أنه في قلق وفي تعب.
1: طب
0: هذا الموضوع
1: شو التفسير
0: برأيي كان هنالك يعني هنالك من يشعر بأنه ممكن أن يحصل أكثر لتمثيل أكثر للحزب من أجل ترجمة يعني الأجندة السياسية تبعته. يعني في نهاية المطاف مرات لما بصير في حكي على مقاعد وكأنه كل حكي على مقاعد هو أمر يعني منفصل عن الشارع، أنا أعتقد بأنه مش بالضبط هيك، لكن أيضا مش مسؤول 100%.
1: المقاعد أمر مهم فراس، والتمثيل الفكري لكل حزب يعني أنه يتجسد بخلال المقاعد أمر مهم، ولكن ما وصلت إليه الثلاثية والأحزاب الثلاثة أمر غير محتمل. الشارع غير لا يحتمله، بنسأل كل يوم شو بده يصير وشو صار ومش سامعين منه.
0: أحكي كمان شغلي
1: يعني
0: عيب. أنا أكون متشدد أكثر منك. أنا برأيي هذه المنظومة الحزبية الآن في ظل يعني في لو لم يكن هنالك حكومة مثل حكومة نتنياهو، برأيي كان الشارع رد بشكل أعنف عما كان، ونحن الصحفيين كنا قد ردينا بشكل أعنف من الموجود، لأنه برأيي الذي يحتمل

0: حدث برأيي الآن هو بحط لك علامة سؤال كبيرة على مستقبل الأحزاب وتعاطيها مع المجتمع ما بعد هذه الانتخابات. وبرأيي إذا لم تتحسن هذه المنظومة في اليوم الأول بعد الانتخابات هذه منظومة ذاهبة إلى هلاك. لا يمكن قبول كل مرة, ومش بس هذه الانتخابات, كل انتخابات رباعية ولا ثلاثية, وانقسمت وما انقسمتش, مرة العربية للتغيير, مرة الموحدة, مرة الجبهة, في نهاية المطاف وبالآخر بالآخر مش عم تصل للناس بشكل كبير, غياب الجزء كبير من الأحزاب عن الشارع, غياب التنظيم, غياب الكوادر, الانتخابات هي
1: هذا مناسبة للوعي السياسي. فراس, هذا ينعكس بكل مؤسسات العربية, وعلى الأحزاب أن تتنبه لأنه وجودها أساسي أيضا في المتابعة, أيضا يؤثر في قرارات وما يتخذ لدى رؤساء طبعاً. السلطات في الشارع. إذا كان أداء الأحزاب بهاي الطريقة, ما بالك بأداء المواطنين, وما بالك بأداء كل المجتمع. يجب أن يحاسبوا. للأسف الوقت ليس يعني وقت حسابات, لأنه في هدف الآن والكل يدفع ثمن كمان أمام هذه
0: المتابعة
1: الحكومة.
0: ليست بأحسن حالة, القطرية ليست بأحسن حالة, الأحزاب ليست بأحسن حالة. أنا برأيي ينبغي إعادة النظر بكل هذه المنظومات ما بعد الانتخابات. هناك انتخابات ينبغي أن يتحلى الجميع بالمسؤولية, ولكن بعد الانتخابات على أسئلة كثيرة ينبغي أن تطرح وتحل, ليس فقط تطرح في اليوم الأول مش قبل الانتخابات.
1: بنسوا بعدها, صدق راح ينسوا.
0: إحنا مش راح ننسى, لن ننسى لن نغفر.
1: طيب
0: خلنا نطلع فاصل.
1: قبل الفاصل يعني امبارح كان على فكرة أنا بالقدس يعني, وشفت الأمطار اللي كانت أمطار غزيرة تساقطت, وكانت يعني بتحس حبة المطر هيك كبيرة, إنه الدنيا شوب تطلع برا في صوت, أنا سامعة صوت ما بطل يعني الشوارع, بتعرف تحس حالك بنص الشتاء, بس الدنيا زي اللي بتعرف المناطق الاستوائية حامي.
0: تايلاند حسيت حالك تايلاند, تمسكي جوز الهند مع أشي أبو ليل تحضر لنا معقولة تشتي في آب, شتت
1: وخلصت في آب,
0: معقولة تشتي في آب وتتلج, لا تتلج بعدنا يا وائل ما وصلناش لتتلج, بس إنه على القليل شتت. طيب إذن يعني طبعا في الخبر الرياضي المفرح, نادي كريستال بالاس الإنجليزي يوقع رسميا يتعاقد مع اللاعب ابن مدينة حيفا عنان خلالي في صفقة تاريخية تعد هي الأغلى في تاريخ الكرة القدم في البلاد. بلغت قيمة الانتقال 24 مليون ونص المليون يورو, جميل. مع إمكانية ارتفاع القيمة الإجمالية للصفقة إلى 28 مليون يورو وفقا للمكافآت والبنود الإضافية. دفحص قضية المكافآت شو بيطلع لنا احنا بس, ولكن
1: مكافآت
0: إله طبعا. عنان خلالي الذي تعثر طلع يعني كان ممكن يكون في انتر ميلان, كريستال بالاس هو فريق عريق جدا موجود في البريمير ليج في بريطانيا. احنا بنحكي عن اللاعب الثاني العربي الذي يلعب في بريمير ليج, قبله سبقه بيرم كيال في برايتون, في برايتون وكان في سيلتيك قبلها, ولكن سيلتيك مش بريمير ليج, ولكن برايتون في في في بريمير ليج في الدوري, والان ايضا عنان خلالي في هذا الموضوع. كريستال بالاس هو فريق اللي نقدر نقول انه هو يعني في وسط اللائحه بريمير ليج, ولكن ينافس عاده على البطوله, لديه ايضا نجوم, وعنان خلالي سيكون من هذه
1: الكوكبه
0: ربما يعني في ليس بمستوى انتر ميلان الايطالي الذي احتل طبعا عمليا انتر ميلان الشامبيونز ليج ودور الابطال والدور الايطالي يختلف نوعا ما, ولكن هذا لا يقل ايضا قدرا وحجما من ناحيه الانتقال. فمبروك لعنان خلال, نتمنى له التوفيق, وايضا بنصير نشوف البريمير ليج في لعيب عربي
1: مش بس تتابع انت بتحب جماعتنا طيب. كره القدم فاصل وبعده نعود, ابقوا معنا.
2: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان, زي دوار الشمس شقحة 5 لتر 1 ب 34 شيكل و90, أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام 1 ب 34 شيكل و90, رباعية تونة ويلي فود 460 جرام 1 ب 13 شيكل و90, حبوب ذرة حلوة ويلي فود 520 جرام 3 ب 9 شيكل و90, فقع مقطع بالملح ويلي فود 400 جرام 3 ب 9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8, خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي
3: في تراكلين حشمان دوت سنتر نوفا جليل مستمرون في الحملات الصيفية الساخنة بأسعار منعشة ملائمة لكل شيء. فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمان دوت سنتر نوفا جليل.

0: حملة صيفية مع بعض. لا لا لا لا لا
1: حملة، أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 ملليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
3: خذ حبه فصفصها كل اللي بكب القشر وعيد.
4: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
5: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة، ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
6: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
7: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
8: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على MyBMI وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل، انضموا انتو كمان لإلهم. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نوردسك.
9: فاينل سيل في فاكس هوم،
10: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فاكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
11: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية. الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
12: في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل مستمرون في الحملات الصيفية الساخنة بأسعار منعشة ملائمة لكل شيء. فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل، تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. لا تفوتوا الفرصة، أسعار لن تتكرر. حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
6: حملة كبسولات نخلي في ماي ماركت فرع حيفا. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
7: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
13: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
10: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع شيرين يونس وفراس خطيب، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
14: على الرغم من الإدانات والتصريحات، استمرار حصار المستوطنين لقرية قصرى في نابلس بحماية من الجيش الإسرائيلي. توتر على الحدود الشمالية بعد ضربات متبادلة بين إسرائيل وحزب الله، والإدارة الأمريكية تسعى لاحتواء التصعيد.
15: وبعد عقد وبعيدا عن الانتخابات، رئيس الكنيسة الأسبق أفرنبورغ يعود إلى الساحة السياسية وينضم لحزب لكلنا مكان. طيب الآن شيرين، نعود إلى يعني ما تقوله الصحف هذا الصباح، هيك نعرج قليلا وسريعا على هذه العناوين. نبدأها في دعوة أحرنوت. طبعا العنوان الذي يتصدر هو التصعيد في لبنان، 3 جنود إسرائيليين كانوا قد أصيبوا بجراح خطير.

0: نتيجة مسيرة متفجرة، وبالمقابل يقولون في إسرائيل بأن الضابط في قوة رضوان تم تصفيته. طبعا في الروايات اللبنانية تحدث عن إصابة عدد كبير من المدنيين وضحايا الذين وقعوا ضحية هذه الهجوم، نتحدث عن عدد كبير جدا الذي أثار أيضا ردود فعل متباينة في العالم، غاضبة تحديدا في العالم العربي، رئيس الجمهورية جوزيف عون وغيرهم في نهاية المطاف كلهن، حتى من تحدث مع إسرائيل وفاوضها الآن، يعني هذه الفوضى تلقت ضربة كبيرة من عدم الثقة. أحرج المعسكر المناهض لحزب الله بأن من تتفاوضون معهم أيضا يواصلون هذه العمليات العسكرية. نتنياهو ضغط شوية يوم السبت وطلع هذا البيان بالإنجليزية نتيجة ردود الفعل في هذا الصدد،
1: ردود الفعل الدولية والأمريكية. وهذا يقودنا إلى العنوان المركزي في هآرتس التي تقول: على الرغم من أن الولايات المتحدة استوعبت عمليا أو احتوت الهجوم الإسرائيلي في لبنان، فإنها لن تظهر الكثير من الصبر على مدار الوقت أمام إسرائيل. الرئيس الأمريكي يريد أن يحقق مزيدا من الإنجازات في المنطقة، مبعوثه قادم إلى البلاد في الأيام المقبلة، ومن المتوقع أن يمارس ضغوطا ضغوطا على نتنياهو لضبط النفس، وكذلك في جبهات أخرى. الحديث ليس فقط فيما يجري في لبنان، الحديث أيضا عن قطاع غزة، لأنه الآن الولايات المتحدة كل ما تحدثنا عنه فراس قضية الانتخابات النصفية والتأثير على ترامب والجمهوريين، وكل ما يطالب به بنيامين نتنياهو خلافا حتى لرغبة ربما قاعدته في اليمين المتشدد.
0: والآن إلى القضية التي تشغل الإسرائيليين بشكل كبير، اختفاء الأم وابنتها في العالم. خلينا نوضح أنه في هنالك أجزاء مش معروف شو هي عليها حظر نشر بكل ما يتعلق في هذه القضية. أم وبنتها طلعوا من البلاد، وصلوا على النمسا في ذلك الوقت، ووطينا يا أبو ليل الموسيقى شوية. فبالتالي تحدثوا عن وضع اللي هو أنه طلعوا لهناك، فمش معروف. بالبداية طلعت سمعات أنه كان في هنالك في سر كبير وراء هذه الطلعة، أنه مين شو اللي صار، وتحدثوا عن قضايا جنائية التي ربما قد ارتكبتها الأم وهربت منها. وصلوا على النمسا، من هناك أيضا بدأت هذه الموضوع، لأنه العائلة بلغت عن اختفاء هاتين السيدتين الأم وبنتها. في نهاية المطاف قالوا بأنهم طلعوا على الأرجنتين، وانشغل الإسرائيليون بهذا الصدد. وكان هنالك ممثل للشرطة، مندوب من الشرطة في أمريكا الجنوبية، الذي التقاهم صدفة، مش صدفة عمليا، بشكل
1: خلال التحقيق وصل إليهن في التكسي.
0: بس الغريب أنه كنت مفكرين والله يمكن المساعد يبعث على التغطية الصحفي، يمكن المساعد يبعث كتيب زي اللي كان مع فانون يختطفهن ويجيبهن.
1: لا، ما هي قضية على ما يبدو قضية يعني عائلية تخص بعض المشاكل المادية، وفي بعض يعني الحظر النشر عليها، وعلى هذا الأساس تم التحقيق معهم، وبالأخير إطلاق سراحهم يعني.
0: في هنالك أجزاء غير واضحة طبعاً، عليها حظر نشر، لا نعرف بالضبط يعني أنه في هذا المطار. وكانوا يعني بالنمسا، أنه لما طلعوا من النمسا لهذا الموضوع، طلعوا من النمسا للأرجنتين، كان كثير واضح هذه الطلعة، وفي النمسا قالوا فيش ولا أي إشكالية قانونية معهن أو جنائية عشان نمنعهن يعني من الخروج من النمسا. وصلوا إلى أمريكا الجنوبية إلى الأرجنتين، ولا نعرف إذا كان هذا المسار سيستمر. على ما يبدو المرة طلعت مبلغ من المال اللي هو 10,000 شواكل،
1: 50,000
0: شيكل، مع أنه الإعلام الإسرائيلي قال مبالغ كبيرة، 50,000 شيكل بأنطاليا مشوارين يعني بكفوا كاش يعني، فهمنا بيقدروش يعيشوا من هذا المبلغ. على ما يبدو هنالك سر وراء هذا الموضوع، وهذا السر الذي حتى هذه اللحظة ليس واضحا ما هو.
1: يعني فراس مضطرين إحنا لأنه نختصر للأسف الصحف، مع أنه هاي الأقرب كمان للعناوين أنه تكون مع الناس اليوم، ولكن لضيق الوقت بدنا نتحول مباشرة لزميلنا ودي
0: بس عوامدي. جملة صغيرة، في سيارة صينية فات جديد على السوق إسرائيل اسمها لاباس.
1: لاباس
0: هي عمليا الشركة الرابعة الصينية التي ستحتل، تشبه الفولفو كثير، الفولفو الجديدة بس هيك. فعلى ما يبدو اللي مش شايف قديش الصين احتلت الشوارع في البلد، في إشكالية يعني.
1: لاباس بدها تيجينا جديد. صباح الخير وديع.
2: صباحكم الخير شيرين وفراس كل المستمعين.
1: شو أخبارك هيك؟ شو عندك؟
0: نمت منيح يا وديع؟
1: لا شفته على 12 ونص كان لسه ببعث تغريدات، شو القصة وديع؟

0: اولا اجاني سهيرته لليل لا على الخاطر
1: فهمني يا
0: هذول بعد الموجودين بس كان دمه خفيف تسلاني واستفدت منه يعني
2: حلو
0: وكانت فرصة هاي لأن نستمع إلى التحولات ربما تكون يعني لافتة مهمة في موضوع المشترك الثلاثي سنتوقف عندها طبعا الحديث كما هو الحال في الصحف كذلك الأمر في الأحاديث الشخصية ومجالس الناس عن روتين الحياة في العالم هذا العالم المجنون أزمات وهزات وفيضانات حتى في آب وهذا يقودنا إلى التصعيد في لبنان الجيش الإسرائيلي وواصل خلال الليل كنت أستمع أنا للطائرات الإسرائيلية حتى من وين أنا ساكن
2: صحيح.
0: في الليل الفائت قصف في منطقة علي الطاهر المعركة مستمرة على الرواية بين إسرائيل وبين حزب الله من الذي انتهك اتفاق وقف إطلاق النار حزب الله بقول أنه أنا ضربت مسيرات بما معناه أنه دورية إسرائيلية قطعت الخط الأصفر إسرائيل تدعي أنه إطلاق المسير جاء جزء من عملية اختبار القوات الإسرائيلية وامتحانها خاصة أنه في هناك عالقين داخل الأنفاق في تلك المنطقة السؤال لوين رايحين اليوم هذا النزيف على ما يبدو سيستمر طالما أنه جبهة الخليج بقيت مفتوحة هذا الموضوع مؤثر أكثر فعلية من مفاوضات لبنان وإسرائيل بالرعاية الأمريكية فإما أنه نفوت على حرب استنزاف جديدة كما وقعت إسرائيل في هذه الحرب مرة تلو المرة ربما لا نجد الهدوء في الفترة القادمة وسنستمر في الحديث عن مثل هذه المواضيع أو أنه في هناك قرار أمريكي بالانسحاب الإسرائيلي من لبنان أيضا كما هو الحال من غزة وربما هذا تتضح اليوم صورته لأنه زيارة كوشنر وميلادينوف وبلير للبلاد اليوم بعد انقطاع طويل وقبل زيارة القاهرة ربما يحمل في طياته أيضا ما يتكاتب أو يرتبط في موضوع جبهة لبنان طبعا الهدف المعلن لهذا الوفد القادم مجلس السلام والشخصيات الدولية والأمريكية تحريك خطة ترامب والنقاش الرسمي مع إسرائيل حول موضوع ما يعرف بخريطة الطريق أو خطة الخمستاشر نقطة اللي استمرارية لخطة العشرين للرئيس ترامب الهدف الحقيقة على ما يبدو جاي للضغط على نتنياهو اللي عالق بين ضغط خارجي وداخلي في ظل الانتخابات اللي أيضا تشوش عليه وتخلط الأوراق في كثير من التسريبات الإسرائيلية والأمريكية أن رفت جاء للضغط على نتنياهو بعد منه أعلن قبل أيام عن رفضه لهذه الخطة خطة خريطة الطريق لتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي الأمر الثاني اللي مرتبط أيضا للأسف كذلك الأمر جبهة لا تزال مشتعلة الضفة الغربية ما يحدث هناك خطير جدا ومدهش يعني يحق من يقول أن هذه فضيحة ما يجري في كسرى البيوت الفلسطينيين لا تزال محاصرة المستوطنين رجعوا امبارح سبت كل النار أن يسرحوا ويمرحوا الفيديوهات الفلسطينية وحتى الإسرائيلية وثقت ذلك بعض المتضامنين الإسرائيليين صوروا ذلك الجيش لا يقوى على ضبط زعران من المستوطنين واتهمات يعني إسرائيلية حتى إسرائيلية أنه هو شريك وينفذ سياسات الحكومة يقيل ليفي كاتب هذا الكلام اليوم للبروفيسور المعروف في دراسات الجيش علاقة الجيش بالمجتمع والسياسي كاتب مقال فيها أرتس بقول أنه بالسطر الأخير الجيش شريك وطبعا وراء الموضوع بطل هاي الملحمة بين كوسين وسموتريتش وبدعم من هذا الائتلاف وبدعم من نتنياهو والهدف كان واضح خاصة بعد 7 أكتوبر استغلال حالة الصدمة في إسرائيل بعد 7 أكتوبر لحسم الصراع مع الفلسطينيين خاصة في الضفة الغربية كاتس أيضا يتعرض إلى كثير من الانتقادات في مقالات الصحف اليوم في إسرائيل وفي نوع من السخرية حتى في التعامل معه وحتى في
1: يثير السخرية لأنه يثير السخرية في كل ما يتعلق لم يكن الأمر يعني متعلق بأرواح ناس وحروب وما أمر يثير السخرية يعني أن تعين قائد منطقة جنوبية قائد منطقة المركز بدون ما تستشيره بدون ما تستدعيه وتحكيها بقط قناة 14 إشي مهزل اللي صار
0: صحيح وكملها نقل الصلاحية
2: للصلاحيات للشرطة
1: طبعاً
2: لجنة ستقام
0: يعني اولا هذا هروب من وجع الراس ثانيا انه ربما يكون الاهم جزء من عمليه يعني الدوافع الايديولوجيه لالغاء السياده الفلسطينيه وفرض سياسه فلسطينيه اسرائيليه عمليه ضم فعلي وفيها كمان اعتبارات شعبويه وسياسه احنا شايفينه كيف بيحكي وكيف بيتصرف مثل ما حكى فراس عينه على مصالح اسرائيل وعينه الثانيه على مصالحه الشخصيه في ظل اللي بيصير قاعد في انتخابات اسرائيل والصراع ربما الخفي اللي ربما يكون مبكر برأي الآخرين على وراثة
2: بنيامين نتنياهو صحيح وغدا في البرايمرس كمان في الليكود
0: أخيرا ربما يتساءل وين صوت الإسرائيليين أمام هذه القضية الأخلاقية الإنسانية وحتى على ميزان الربح والخسارة الإسرائيليين يعني في العالم باتوا أكثر مأزقا مأزق الإسرائيليين أكثر حدة في العالم نتيجة التحول الإسرائيلي

0: الأسرائيلي إلى دولة منبوذة. ولذلك بعض يعني المراقبين كمان بيكملوا بهذا الاتجاه من جديد. جدعون ليفي اليوم ماخذ اكستريم على الآخر، بقول إنه القصة تحت عنوان إنه لا يوجد إرهاب يهودي، اليمين محق في ذلك، العالم ما بيشتري بضاعتنا، وبحق هكذا يقول. في نظرة تاريخية في نهاية الأمر كنا فايس وكنا بينغفير وكنا سموتريتش، طبعا يعني مقال جريء جدا. وميخائيل ميرشتاين كالعادة يعود في مثل كل أيام الأحد في دورة أحرونوت لقرع الخزان من جديد، ولكن سمعان الإسرائيلي يبدو أنه مش هون. بقول بكلمة أخيرة بدون طول سيري، إحنا ذاهبين إلى واقع دولة واحدة نازفة، لأنه البديل الآخر فصل الشعبين عن بعض البعض للأسف مش مطروح في إسرائيل. الانتخابات الإسرائيلية هناك واضح أنه في صراع كبير على سؤال جوهري، بخلاف ما كان في الجولات الانتخابية السابقة، من نحن، هوية الدولة، هوية إسرائيل،
1: ما هي الدولة. صحيح،
0: الموضوع اللي كنا بنحكي فيه قضية مستقبل الصراع مع الفلسطيني كده يكون مغيب في التخاطب الإسرائيلي، في النقاش الإسرائيلي، الأوضاع الاقتصادية إلى آخره. هل تكون دولة ديمقراطية يهودية أم تكون دولة يهودية قومجية؟ هذا هو الصراع، يعني صراع حقيقي وكبير وعميق، وهذا له تداعيات كثيرة. بما يتعلق بموضوع الانتخابات في الشأن العربي، كان في بيان للجبهة وبيان للتجمع امبارح. الجبهة والحزب قالوا بعد اجتماع مشترك نحن نكرر التمسك بقرار لجنة الوفاق، والتجمع بعد يعني نص ساعة أصدر بيان اللي قال فيه يعني احنا ندعو فورا إلى الثلاثية والانطلاق. بقى في ساعة في منتصف الليل بفضل الزائر هذا، الضيف اللي
1: السهرة اللي كانت عندك.
0: أيوة، الضيف اللي ضيف الغفلة عند منتصف الليل فهمت انه في اتفاق، انه العربية للتغيير تنضم الى الجبهة والتجمع وتحترم قرار الاتفاق في نهاية المطاف. طبعا في تفاصيل اللي ربما خلال النهار نتوقف عندها. وهناك مصدر مسؤول في الجبهة والحزب اكد لي انا عند منتصف الليل، نعم صحيح هكذا قال، ونحن بحاجة اليوم ربما غدا الى بيان رسمي بهذا الموضوع. مع انه في مصدر في العربية للتغيير اللي يعني تحفظ وقال لسه بكير والى اخره، بس هذا متوقع وواضح. انا اميل حسب ما فهمت من بين الكلمات خلف السطور، وهذا ربما الاهم، ان الاتجاه هو لتجديد او تشكيل الاتفاق المشترك الثلاثي. نعم، من جديد.
2: سننتظر ونرى. حتى هذه اللحظه ايضا هنالك من يتحفظ في العربي للتغيير، على الاقل حد الساعه 8 بالامس يعني قالوا انه هذا الامر ليس واردا ونحن متجهون الى لكلنا معا. سننتظر ونرى اليوم ما الذي يحدث. وديع عوادي، شكرا لك، سنتابع أيضا هذه المعلومة خلال هذا اليوم إذا صدقت وتحركت الأحزاب نحو الحد.
1: شكرا وديع،
2: نهارك سعيد، نهارك، دير بالك حد صارش اليوم.
1: يلا فاصل وبعده نعود.
3: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.

0: اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: اقحط واربح، اقحط واربح.
3: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني. اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
4: نعود إلى التعليم مع آي بليس. نشتري ماك بوك ابتداء من 2679 شيكل ونحصل على ماجيك ماوس هدية. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
5: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. زي دوار الشمس شقحة 5 لتر واحد ب34 شيكل و90. أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام واحد ب34 شيكل و90. رباعية تونة ويلي فود 460 جرام واحد ب13 شيكل و90. حبوب ذرة حلوة ويلي فود 520 جرام 3 ب9 شيكل و90. فقوع مقطع بالملح ويلي فود 400 جرام 3 ب9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8. خاضع لشروط الحملة.

0: بالآخر كل رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: ما تتنازل عن أقل من المحرون، جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية، اختيار كل العيلة، وستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي، مناحم بيجن 66 العفوي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
3: خذ حبه فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد،
4: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
5: الأردن بانتظارك.

0: اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على MyBMI وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل. انضموا أنتوا كمان لإلنا. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نورديسك.
2: احنا بالسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.

0: طايرين فيكو من هات على كل طلب فوق المية. ندخل السحب الأسبوعي على رحلات عائلية لا اليونان قبرص مونتينيغرو. هات أسهل أسرع أطيب.
1: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفامر. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: سنين.
1: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
2: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.

0: وعلى الرغم من الإدانات والتصريحات استمرار حصار المستوطنين لقرية قصرة في نابلس بحماية من الجيش الإسرائيلي.
1: توتر على الحدود الشمالية بعد ضربات متبادلة بين إسرائيل وحزب الله، والإدارة الأمريكية تسعى لاحتواء التصعيد.
0: وبعد عقد بعيد عن الانتخابات، رئيس الكنيسة الأسبق أفرامبورغ يعود إلى الساحة السياسية وانضم لحزب لكلنا مكان.
2: בואו למפגש ציבורי, בואו לאימות, שימו את ההצעות שלכם על השולחן, אנחנו נשים את ההצעות שלנו על השולחן ונראה במי הציבור בוחר. פוליטיקה לא יכולה יותר לקרות רק בחדרים סגורים ובהתמודדות על מקום 9, מקום 7, מקום 3. זה לא שאלה של המיקום האישי, בייחוד לא המקום האישי שלי. אני בא לתמוך ברעיון ואני רוצה שתתמודדו איתנו על הרעיונות שלנו.
0: المستمعون والمستمعات الكرام، أهلا وسهلا بكم. 3 دقائق بعد الساعة 8 هنا في استداتنا في راديو ناس 103.3 107.8 FM. والآن إلى الموضوع الرئيسي الذي يعني العنوان الرئيسي لهذه النشرة، الذي يحدث في الضفة الغربية وقضية المستوطنين هناك حتى هذه اللحظة. يعني نتحدث عن رغم من التصريحات والإدانات، يتواصل الحصار على أهالي قرية قصرة جنوب نابلس بعدما استولى مستوطنون على عدد من البيوت بحماية من الجيش الإسرائيلي الذي يواصل الادعاء أنه يسعى لإخلاء المستوطنين من ممتلكات الفلسطينيين. شيرين، يعني هيك بس هيك نلخص المستمعين، ما الذي يحدث فعلا هناك قبل الحديث مع ضيوفنا؟
1: طيب، في قصرة عمليا، هذه القرية في منطقة نابلس عمليا منزل في على ما يبدو المنطقة إلى حد ما أبعد عن بيوت القرية، صاحبه موجود في الولايات المتحدة، مستوطنون يقيمون بؤرة بالقرب منه ويحاصرون هذا المنزل بشكل أنه أهل أو الشاب صاحب المنزل

0: منزل يتواجدون فيه لحمايته. أكثر من مرة الجيش يحاول أو يغلق المنطقة يخلي المستوطنين، لكنهم يعودون لمضايقة الفلسطينيين وتضييق الخناق عليهم، والجيش يعود عمليا في عملية كبيرة في المنطقة كلها، في القرية وكذلك في محيط المنزل. وهذا كله يتزامن فراس مع تصريحات وزير الأمن كات التي بدلا من أن تعزز الجيش بأنه ضرورة إخراج المستوطنين من المنطقة، تقول ضعوا خطة بموجبها تقوم الشرطة بإنفاذ القانون في مناطق الضفة الغربية، ليس فقط في منطقة جيم، هو يتحدث عن الضفة الغربية، وهذا يخالف أصلا كل اتفاقات أوسلو، لأنه في مناطق ألف وباء أصلا ما فيش سيطرة مدنية إسرائيلية، فيلغي عمليا دور الجيش، لأنه حسب القانون الدولي مناطق محتلة المسؤول عنها الجيش، ويريد للشرطة. تصريح وصف بأنه سياسيا هو جزء من سياسة الضم لهذه المناطق، ولكن أيضا هناك يعني فيه أبعاد داخلية، وهذا التصريح بحد ذاته يضعف القوات الإسرائيلية الموجودة في المكان. أصلا هي دائما يقول فلسطينيون إنها تساند المستوطنين، ولكن الآن تخيل مستوطن جاي يعني إنه يعتدي على فلسطيني أو على منزل ويقول لجندي أنت مش مسؤول، قريبا الشرطة هي شرطة المسؤول عنها، الوزير بن غفير هي التي ستكون مسؤولة عن إنفاذ القانون. باختصار قصر اليوم، ولكن أمس وبعد الغد كان هناك يعني، وستكون مزيد من الحالات في ظل التطور.
1: الجيش يعلن مناطق معينة بأنها عسكرية مغلقة، ونتيجة وهنالك يعرقل عمليا وصول عدد كبير من المتضامنين إلى هناك. صح. وفي نهاية المطاف يعني أيضا هذا يحرج إسرائيل، مش إنه اشتغل كثير الموضوع وأثر، ولكن هذا أيضا يضع إسرائيل حول العالم
0: نتيجة نفسها، ولكن في انتقادات لإسرائيل،
1: في انتقادات لإسرائيل بكل هذا الصدد.
0: طيب في منطقة أخرى في الضفة الغربية، يعني كنا نتحدث عن قصرة في شمال الضفة، الآن إلى الجنوب. أصيب الشاب محمد نبيل المطور الذي يعمل ممرضا، أصيب بالشلل الجزئي جراء إصابته برصاص المستوطنين أيضا خلال هجوم على بلدة سعير شمالي الخليل. الدكتور خليل المطور عم الشاب محمد، صباح الخير دكتور خليل.
2: هلا صباح النور،
0: أهلا بك. شو وضع محمد؟
2: والله وضع محمد الحمد لله ما زال يعاني لحتى الآن، يعني تقارير أطباء جراحة الأعصاب، يعاني من شلل نصفي بارابليجي، يعني من الأطراف السفلية ما بحس فيها لحتى الآن. الوضع على ما هو، يعني ما في تحسن لسه.
1: شو اللي صار معه؟ يعني لو تحكي لنا القصة كاملة، منين وصلوا الرصاص؟ فضل وتحكي لنا.
2: اللي صار إن في بؤرة استيطانية جديدة حطوها في المنطقة، المنطقة كانت آمنة وما فيش إشي فيها، شايف كيف حطوا بؤرة استيطانية جديدة في المنطقة، في منطقة اسمها العديسة على طريق صغير بين النعيم. فالمستوطنين هرعوا لمنطقة سكنية طبعا للمساكن، وإلى سكن في المنطقة هناك، فالناس يعني بدها تحمي نفسها وتحمي بيوتها، لأن المستوطنين تعرف يعني بيحرقوا وبيخربوا وإشي بطرق سلمية، يعني ما هم بدافعوا بديهم وبأجسادهم يعني. فخلالهم ما تصديهم لهم عشان يبعدوهم عن المناطق السكنية تاعتهم، كان حارس المستوطن على بعد رصد الناس اللي كانوا يصدوا في المستوطنين، فأطلق طلاق أجا في الظهر، بعدين تم نقله مستشفى الخليل الحكومي، وبعد الصور الرنين المغناطيسي والطبقي تبين أن الرصاصة موجودة في النخاع الشوكي، فعملت قطع تقريبا قطع كامل في النخاع الشوكي، يعني complete cut بيسموه، فأصبح له يعني عدم إحساس عنده في المناطق السفلى، القدمين، الحركة، التبول، الإخراج، كل المراكز موجودة من المنطقة اللي انضربت وتحت.
0: احنا بنحكي عن محمد ممرض اللي كان

0: حاول كمان إنه
1: نعم نعم
0: يساعد الناس وبنفس الوقت
1: نعم
0: يحمي
1: نعم
0: المنطقة.
1: نعم نعم كان يحاول بده يساعد الجرحى اللي تضرروا من المستوطنين، لأنه ممرض في مستشفى دور الحكومي. يومها كان إجازة، يوم الجمعة كان موجود، فحاول يساعد الناس، يعني شايفة كيف. ففي الأهل
0: والأطباء
1: ساعدوا.
0: الأطباء شو عم بيحكوا لكم؟ هل هذه يعني نهائي شو أنت عم تحكي، ولا إنه في أمل إنه يتحسن ويرجع وضعه
1: والله
0: الطبيعي؟
1: يعني احنا قاعدين بنحاول يعني نجد يعني وسائل هيك يعني اللي تعطينا أمل. حكينا مع أكثر من أخصائي جراحة أعصاب، ومعالي الوزير ما قصر، استعد لنقله لأي مستشفى ممكن نجد له علاج، ولو يعني ليخفف من الإصابة. فاليوم إن شاء الله ممكن يكون إلى نقل على المستشفى الاستشاري أو على مستشفيات الداخل،
0: أو في رام الله أو في يعني مستشفيات
1: كما وعد
0: إسرائيلية.
1: مع الوزير، يعني
0: نعم.
1: ما قصرش يعني
0: طب
1: على
0: دكتور
1: طول
0: خليل،
1: التصدي. نعم
0: عمليا في السياق العام قلت إنه كان في محاولة لإقامة بؤرة استيطانية
1: هي
0: جديدة، شو
1: بلشوا بإقامتها،
0: الوضع إسا؟
1: ما زالت موجودة والمستوطنين يتوافدون إليها. امبارح حتى امبارح يعني ثاني يوم الإصابة حتى نزلوا على المنطقة السكنية هاي وتعدوا البيوت طبعا، وطبعا ضربوا على الخزانات المياه وشغلات زي هيك، وتعرف رعب للأطفال والنساء واللي يعني عايشين في رعب في المنطقة ليل ونهار،
0: وقديش
1: يعني
0: في
1: الشباب
0: مستوطنات
1: والأطفال.
0: بالمحيطة فيكم في هاي المنطقة أو بؤر كمان جديدة؟
1: هي امتداد تقريبا لقريات أربع، يعني مش بعيد عن المناطق السكنية بأمتار، يعني أقاموها جديد يعني وقاعدين بيعملوا فيها،
0: طب لو
1: جابوا بيوت جاهزة حطوها وعملوا طريق وعملوا شو اسمه، ومش بس هيك وزرعوها داير ما يدور بالإعلام وبالهاي، والحراس دائما
0: نعم
1: حواليها، يعني
0: دكتور
1: أي
0: خليل، يعني
1: حركة سواء كنت باب بيتك أو شيء ممكن يطلق النار عليك. يعني
0: طب انت يعني هيك لو تقدر تحكي لنا على كل التطورات الاخيره بكل ما يتعلق باعتداءات المستوطنين عليكم، يعني انت يعني تعمل قديش الاشي اثر على حياتكم الطبيعيه، على الممارسات اليوميه، على شغلكم، على التوجه، يعني انت شغلك كمان، يعني كيف تقدر توصف لنا شو عم بيصير؟
1: والله يا أخويا الوضع سيء جدا، يعني ما فيش أي أمان. هذا شارع رئيسي، ممكن أنت وأنت معدي أو رايح على منطقة من منطقة لمنطقة، مثلا بدك تروح من صعير على العديسة أو من العديسة بدك تروح على بين النعيم، تعرف ما هي كل المناطق مسكرة، فيش اللي يكون منفذ واحد. ممكن إنك لحظتها يعني يجي على بال المستوطن يطلق النار عليك، ممكن يطلق النار عليك، شايف كيف. وثانيا بحطوا حواجز في نفس الشارع، بينزلوا للشارع الرئيسي الموصل بين البلدات الصغيره هذه اللي تابعه لسعير، وممكن يوقفوك بالساعات، بالساعات تقف في طابور على الحاجز.
0: يعني كمان هنا يدخل موضوع الجيش اللي المفروض يحمي الامن في تلك المناطق يتحول ايضا الى
1: والله
0: عنف.
1: الجيش شكله يعني مش لهالدرجة، والجيش حتى لما بيجي الجيش يعني مساند للمستوطنين، يقول لك ما تتعدوا عليهم، ما تصيبوهم، ما تقربوا عليهم، خليهم يعملوا اللي بدهم إياه. هذول قصر، هذول أبصر إيش بفلتهم، طبعا أحيانا من أبنائهم تحت السن 18، مش عارف يعني حتى يتحججوا بالقانون، يعني إذا صبتوهم أنتوا راح تتخالفوا، راح تنسجنوا، راح كذا، أما هم يردعوهم لا.
0: بيكون في حالة مساندة ودعم للمستوطنين، وهذا نسمعه في
1: طبعا
0: كثير
1: عمر
0: حالات.
1: الجيش، لا لا لا عمر الجيش ما كان مساند للمواطن، لا لا الجيش مساند وحماية
0: للمستوطنين
1: للمستوطن.
0: طبعا.
1: نشكرك
0: شكرا
1: دكتور،
0: دكتور
1: نشكرك. إذن دكتور خليل
0: المطور،
1: المطور عم الشاب محمد المطور الذي أصيب أيضا برصاصة من المستوطنين، وهو الآن في حالة بحسب التقديرات في حالة شلل نصفي. نتأمل أن تتحول الأمور، لأنه بعده قيد الفحص وقيد قيد المراقبة.
0: العلاج.
1: إن
0: إن
1: شاء
0: شاء
1: الله.
2: شكرا جزيلا دكتور،
0: شكرا على مشاركتنا هاي المعلومات.

0: تسلم الله يسعدك.
1: طب هذا ما يجري في الضفة الغربية وفراس دائما، يعني لأنه في الآونة الأخيرة برزت هذه القضية في الحديث عن الجيش إضافة إلى البعد السياسي وسياسة الحكومة وكل ما إلى ذلك. أضيف بعد 7 أكتوبر أنه جزء من المستوطنين هم عمليا جنود في الاحتياط في وحدة الهجنة مرحفيت تسمى، اللي هي وحدة حماية المستوطنات، فهؤلاء يصلون بالزي العسكري لأنهم عمليا جنود ضمن صفوف الجيش، ولكن مع لأنهم مستوطنين، فهذا يزيد الطين بلة. فاصل وبعده نعود.

0: أقوى الحملات في شبكة كينغسور بأسعار أيام زمان، زي دوار الشمس شقحة 5 لتر واحد ب34.90 شيكل، أرز مدور أسترالي سان وايد 5 كيلوغرام واحد ب34.90 شيكل، رباعية تونة ويلي فود 460 جرام واحد ب13.90 شيكل، حبوب ذرة حلوة ويلي فود 520 جرام 3 ب9.90 شيكل، فقع مقطع بالملح ويلي فود 400 جرام 3 ب9.90 شيكل فقط. الحملة حتى 19.8، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي أوبتينايز 37 فرع يا زلمة.
2: لا 38، يلا نعد. أقل غربية 3، ناصر 2، أم الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفا 2، رملله 5، القدس 4، يافا تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عامر، كريوني بيالي، نوفا قليل، كفر كنا، البعني دير الأسد، يركا، كفر ياسيف، رهط. ما شاء الله، مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي الدوار الشرقي. شفت كيف 38 فرع؟ شفت. لحظة، نسينا نقول أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك.
3: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت لويس علم الجش، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
6: خذ حبة فصصها، كل اللي بيكب القشرة وعيد.
7: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
8: في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل مستمرون في الحملات الصيفية الساخنة بأسعار منعشة ملائمة لكل شيء. فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل، تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. لا تفوت الفرصة، أسعار لن تتكرر. حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.

0: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
1: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب 200 شيكل. نعم ب 200 شيكل لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز بتشوف الصحة بعينين خاضع لشروط الحملة.
2: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية اكبس وغني.
4: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية. الحملة حتى 1/9 خاضع للأنظمة.

0: حملة طايرين فيكم من هاب، اطلبوا بمئة شيكل وأكثر وادخلوا السحب أسبوعيا على ثلاث رحلات عائلية لخارج البلاد. هات أسهل أسرع أطيب.
1: حملة كبسولات نخلي في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
4: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع شيرين يونس وفراس خطيب، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.

0: לנקוט כן להקים ממשלה. נכון לעכשיו, מכיוון שבעצם לשון המוזניים, כמו שאנחנו אומרים, היא בעצם נמצאת בצד של המפלגות הערביות, בעיקר רע"מ, יכול מאוד להיות שאיזנקוט כן ילך לכיוון הזה, וזה, שימו לב...
1: לא טרופר והנדל, בחרת ברע"מ ולא בטרופר.
0: כי טרופר והנדל כרגע בשלב הזה לא עוברים את אחוז החסימה.
1: כן, בכמה סקרים כן, באחרים.
0: כן, אבל בדרך כלל כמי שנמצא על הסף, וכשמגיע יום האמת, אז הבוחר מסתכל ואומר, אני לא אבחר במי שבספק. אז אני לא מאמין. אם מישהו במרכז יצליח לעבור, אולי אחרי ייחודים, אז כן, הם יהיו לשון מוזניים. אבל נכון להיום, רע"מ היא זאת שעשוי איזנקוט להסתמך עליה, ולכן נתניהו תוקף את איזנקוט על העניין הזה, מה פתאום אתה הולך עם מפלגה ערבית.
2: המפלגה הערבית תבוא לבלפור במקום.
0: כן, כן, את העניין הזה שוכחים שם.
2: טוב, דני זקן, אנחנו מודים לך על...
1: תודה, דני.
2: תודה שהיית איתנו, שיהיה לך בוקר.
0: תודה לכם, משקוקם.
2: باختصار يعني عمليا يقول بأن نتنياهو هو في إشكالية معينة في كل ما يتعلق في الجبهات المفتوحة، ويقول بأنه لم يتوصل إلى إغلاق هذه الجبهات عن طريق اتفاقيات، لأن الأوضاع بعد 7 أكتوبر لا تؤهل لمثل هذا الموضوع. يقول بأن الرؤية الآن الإسرائيلية بأن هذه الاتفاقيات في حال لم تكن بما معنى أن تمنع أي عملية ضد إسرائيل فهذا لن يكون، بحسب ما يقول داني زاكن. بكل ما يتعلق في قدوم كوشنر إلى هنا، يقولون بأن قضية غزة ستكون في
1: ضغط الأساسي سيكون هذا في إطار قطاع غزة،
2: وبطبيعة الحال
1: لا يوافق هو مع رؤية أنه هذه الخلافات بين ترامب وبنيامين نتنياهو ربما قد تؤدي إلى حالة من مزيد من التوتر في العلاقة أو التأثير، لأنه الحسابات يعني ليست متضاربة كما يراها البعض بكل الجبهات بين حسابات ترامب ونتنياهو.
2: أنا أوافق
1: يعني أنا أميل بالعكس إنه في مرحلة معينة قد يكون مصالح مع اقتراب الانتخابات في المحلين سيكون هناك تضارب أكبر، وبالتالي سنستمع إلى مزيد من التصريحات من جانب
2: والله نتنياهو مستعد ينزل ضد ترامب ويقطع معه إذا بجيب له 5 أصوات، كم هو البني آدم في حاجة.
1: وترامب كمان
2: طبعاً وضعه أصعب من المتوقع.
1: طيب. سنعود الآن إلى موضوع ربما تحدثنا فيه، قضية يعني اختفاء الأم وابنتها من مودعين لمدة أسبوع تقريبا خارج البلاد، والعثور عليهن في حافلة في الأرجنتين. هذا الموضوع أثار ضجة كبيرة في وسائل الإعلام، نحاول أن نفهم ما الذي جرى. يعني ضياء حتى الآن ليس معنا، سنتحول إلى المحامي يوسف شعبان، وهو باحث دكتوراه في القانون الدولي، يعالج الكثير من القضايا القريبة لمثل هذه القضية، نفهم ما الذي يقول القانون في هذه الحالة، علما بأنه فراس أنه ذكرنا أنه كان تحقيق مع الأم وبنتها وبعدها تم إطلاق.
2: طلع أحكي لك شغلة بصراحة، يعني في إشي شوي مجنون بكل هذا الموضوع. يعني العالم كله منشغل، تشوفي كاريكاتير دوت حرونات بتحدث أنه لما بيجي الخبر أنه لقينا مالي وإمها، فبيسألوا أنه بيسأل الزلمة أنه طيب شو نعمل مع الأولاد لآخر الصيف، صرنا مشغولين جمعة بالموضوع، انشغلنا بهذه القضية. في نهاية المطاف عم ببين أن هذا الموضوع كلها تفالص وكلها تهبل،
1: نفهم
2: يعني إلى أي مدى يعني هذا الموضوع.
1: نعم. المحامي أستاذ يوسف شعبان، صباح الخير.
3: صباح الخير لكم وغالي جميع المستمعين.
1: هات هيك نحاول أنت من خلال معالجتك لكثير قضايا اللي جزء منها قد يكون مشابها، شو اللي استخلصته من هاي القصة الاختفاء، بعدين كل هاي المسار اللي مروا الأم وبنتها بين الدول والعثور عليهن في الأرجنتين؟
3: نعم، في لمحة قصيرة في قضية اختفاء ميلي وليال يهلومي، طبعا كما يعرف الجميع تم العثور عليهم مؤخرا سالمتين في العاصمة الأرجنتينية بعد أيام من اختفائهما في أوروبا. وطبعا في حسب المعلومات فإن التحقيقات تشير إلى أنهما غادرتا النمسا بداية بإرادتهما وبشكل مخطط طبعا مسبقا، وأن فرضية التعرض للاختطاف والاعتجاز قد استبعدت، بحيث انتقلتا بعد ذلك إلى التشيك وقامتا في تغيير وسائل الاتصال الخاصة بهما مثل مواصلة رحلتهما إلى الأرجنتين. طبعا تمكنت الشرطة الإسرائيلية بتعاون مع السلطات المحلية من تحديد مكانهما، حيث عثرا عليهما في حفلة

0: السكان، وتم التأكد من صحتهم أنهما لم يتعرضا لأي أذى أو إكراه. طبعا أريد أن أشيد وبشكل خاص بأن العديد من الشبان والشابات من الوسط العربي ما زالوا مختفيين منذ سنوات خارج البلاد، والدولة لم تحرك ساكنا. ومن هنا أناشد الدولة التحرك بالبحث عن جميع المفقودين العرب خارج البلاد بالوسائل المتاحة، كما تم فعل ذلك للمواطنتين اليهوديتين عندما تم إرسال 300 محقق وعنصر استخبارات للبحث عنهما.
1: طيب في القضية نفسها رح نرجع لقضية الشباب والصبايا العرب اللي مختفين، وأظن أنت ذكرت هذا الموضوع قبل أيام في السياق. شو اللي ممكن يكون صار معاهم هذول الأم وبنتها عمليا مالي ولقيل، خاصة أنه أطلق سراحهم بعد كل هالميمة اللي صارت؟
0: طبعا السؤال المهم بهاي المسألة أنه لماذا اخترتا الاختفاء؟ طبعا هنالك الإشارة تشير أن التحقيقات في الخلفيات هي شخصية ومادية، ومن بينها وجود ضغوط أو ديون مالية. والسؤال الآن ماذا دفعهما إلى التخطيط لهذه الرحلة المعقدة، وكيف تم التخطيط لها ولماذا؟ السؤال طبعا هنالك سؤال مهم أكثر، هل ارتكبتا جريمة بمجرد اختفائهما؟ هنا يجب التمييز بين أمرين مهمين، وجود ديون مالية ومشكلات شخصية لا يعني بحد ذاته ارتكاب جريمة جنائية، ومن الناحية القانونية الاختفاء الطوعي لا يعني بحد ذاته جريمة، فالشخص البالغ طبعا الذي يقرر مغادرة البلاد والسفر إلى دولة أخرى لا يصبح مجرم مجرد أنه لا يريد أن يعرف مكان وجوده. أما إذا تبين أن الهروب كان مرتبط باحتيال أو غسيل أموال أو جرائم مالية أخرى، فإن الأمر يصبح مختلف تماما. هذه الحالة يجب على شرطة إسرائيل طلب إصدار مذكرة توقيف التي تقوم الشرطة الدولية الإنتربول بالقبض عليهما وتسليمهما إلى البلاد للمحاكمة.
2: طيب نعود الآن في هذا السياق، ذكرت قضية الشبان العرب والشابات اللي مختفين، في قضايا اللي أنت بتعرفها عن كثب اللي هي يعني كيف كذا بموضوع، يعني كيف الإشي بيصير، يعني وين وصلت، كيف وليش اختفوا، هل في عن جد حدا اللي طلعوا عن جد ما بنعرف عنه إشي لليوم؟
0: طبعا هنالك ما يقارب 11 شخص من الوسط العربي تم اختفائهم أو اختطافهم. هنالك أشخاص من العائلات الذين ذكروا لي أنه تم اختطاف البعض في تركيا وخاصة في إسطنبول، والاختفاء ما زال سنوات عديدة، 3 سنوات و4 سنوات و5 سنوات. طبعا هنالك يوجد العائلات قاموا بإرسال بلاغات إلى الوزارة الخارجية، ولكن للأسف بعد أن فحصت الموضوع لا يوجد أي تحرك أبدا بالنسبة للمواطنين العرب خارج البلاد. والآن أنا أعمل على هذا الموضوع في البحث عن طريق الإنتربول وعن طريق الصليب الأحمر وعن طريق منظمات حقوق الإنسان للبحث وإيجادهم وعودتهم إلى البلاد سالمين.
2: معروف شو يعني الأسباب عن أي أشخاص عم نحكي، بما معناه اللي طلعوا رحلة واختفوا، في قضايا جنائية بالموضوع، كيف الإشي يعني عم من بحثك أستاذ؟
0: يوجد هنالك أشخاص الذين ممكن من تحليلاتي أنهم غادروا البلاد وانضموا إلى منظمات محظورة
1: مثل في سوريا كما كان
0: في مثل في سوريا والعراق. نعم، والآن وصلوا إلى مرحلة الندم ويريدون العودة إلى البلاد. وطبعا هنالك مساءلة، طبعا إذا تم عودتهم إلى البلاد هنالك طبعا مساءلة ومحاكمة، لأنه لا يجوز للمواطن الإسرائيلي حامل الجواز الإسرائيلي الانضمام لمنظمات محظورة وهي عدائية لدولة إسرائيل. ولكن بنفس الوقت علينا أن نعمل جاهدا بإرجاعهم سالمين إلى البلاد حتى لو تم محاكمتهم، لأنه لا يعقل أن يستقر المواطن خارج البلاد إلى فترات طويلة أو إلى مدى الحياة بدون عائلاته وبدون أولاده وبدون رفاقه. ولذلك الآن أغلب

0: الذين غادروا البلاد وانضموا إلى منظمات معادية يطالبون بعودتهم سالمين إلى البلاد. طبعا هنالك من تم اختطافهم في تركيا قبل سنة أو سنة ونصف، ومنهم حتى فتاة امرأة التي تتواجد الآن في العراق وأعمل الآن على مواصلة والبحث في عدة أمور وعدة اتجاهات في عودتها إلى البلاد.
1: نتحدث عن سيدة عربية من البلاد
2: في العراق،
0: سيدة عربية في العراق محتجزة الآن في العراق تم اختطافها.
1: طبعا هذا لا يمكن غير متابعة هذا الموضوع أستاذ يعني يوسف، لأنه بالفعل هذا أمر يعني في بالغ الأهمية، وأحيانا ملف معين في الصحف يفتح ملفات كبرى. ملفات كبرى. نشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة وعلى هذه يعني مشاركتنا هذه المعلومات الهامة. المحامي يوسف شعبان، باحث دكتوراه في القانون الدولي، شكرا لك على هذا الموضوع.
2: يعطيك شكرا الفعل. جزيلا
0: شكرا لكم.
1: هذا موضوع يستحق الوقوف عنده، احنا بنطرقه دائما، ملف الغائبين شيرين في راديو ناس.
2: يعني
1: انت
2: مفقود بس اللي لفت انه في ناس معروف وينهم بس مش غادرين
1: يجيبوهم يعني، ولا ذكر لهم لا في اعلام ولا في ولا من يحزنون. طبعا نعدكم بمتابعه هذا الموضوع بكافه حذافيره. نخرج الان الى فاصل قصير بعد نواصل.
3: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
4: يلا حملة بلو بينج وين عنا جمالة بأكبر حملة صيفية مع بعض. لا لا لا لا لا
5: حملة، أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
6: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
7: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
8: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
9: في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل مستمرون في الحملات الصيفية الساخنة بأسعار منعشة ملائمة لكل شيء. فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل، تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. لا تفوت الفرصة، أسعار لن تتكرر. حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
10: ما تتنازل عن أقل من المحرون، جيلي تعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الـ EX الخمسة الكهربائية، اختيار كل العيلة، وستاري EMI الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكوا في صالة عرض جيلي، ملاحم بيجن 66 العفولي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.

0: كب القشر وعيد. خد حبة فصصها كل اللب كب القشر وعيد.
1: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: نعود إلى التعليم مع آي بليس. نشتري آيباد ابتداء من 1692 شيكل ونحصل على أبل بنسل هدية. آي بليس مكانك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
3: في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل مستمرون في الحملات الصيفية الساخنة بأسعار منعشة ملائمة لكل شيء. فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوية.

0: ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. لا تفوت الفرصة، أسعار لن تتكرر. حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
1: شليخت طنبور بغطي شقوق 2.5 ملليمتر، بيلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخت ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
2: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت فصوطة، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: يا محلى قعدة البحر بالصيف، الرمل الدافي، صوت الموج اللي برد الروح، وضحكات الناس اللي بتعبي القلب. كلنا منستنى هالأيام عشان نغير جو ونعمل أحلى ذكريات مع الناس اللي منحبهم. بس عشان هالفرحة تكمل ونرجع على بيوتنا وإحنا مرتاحين ومبسوطين، لازم نكون أذكى من البحر وأمواجه إلا مرات بتوضح. الموضوع مش شطارة ولا قوة، الموضوع إنه البحر الهادي ممكن فجأة يقلب ويسحبنا. وعشان هيك خلونا نتفق على قاعدتين بسيطتين ما منتنازل عنهن أبداً. إذا وصلنا الشط وما لقينا منقذ، معناه البحر مسكر وممنوع ندخله نهائياً، ومنخلي سباحتنا دايماً وبس بالشواطئ المرخصة، وأكيد أكيد مش بالليل. البحر حلو أكيد وبالسباحة أحلى، بس ما بسوى نجازف بحياتنا عشانه. لما تروحوا على البحر خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم من وزارة الداخلية.
5: ميو 3.3 ميو 7.8 FM.
6: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع شيرين يونس وفراس خطيب، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
7: إذن عدنا راديو ناس 103.3 107.8 FM. أعطينا شارة الرياضة هيك يا أبو، الله بعينك. تعقدت شارة الرياضة. إذن يعني هذا الخبر الذي يأتينا بعد صيف حافل بتطورات وانهيار انتقالي إلى أنتر ميلان في اللحظات الأخيرة. عنان خلايلي الشاب اللاعب يعني الجميل يحقق حلم اللاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز بريمير ليج، وانتقل من سان جلواز إلى كريستال بالاس مقابل 24.5 مليون يورو ليكون اللاعب أو ليصبح اللاعب الأعلى أجرا في البلاد، عملا الصفقة الأكبر في تاريخ كرة القدم الإسرائيلية إذا بدنا نأخذ هيك كلاعب احتسابه على المنتخب الإسرائيلي أو ما إلى ذلك، يعني هذه بحسب الإحصائيات. فادي مصطفى محرر شؤون رياضية راديو الناس، يعطيك العافية، صباح الخير.
8: صباح الخير. صباح الخير، مبروك لنا ومبروك لعنان.
7: التفاصيل
8: طبعا هذا مؤكد، هذا رسمي، تم بالأمس التوقيع بشكل نهائي على العقد اللي يجمع
7: بعد الفحوصات الطبية.
8: بعد الفحوصات الطبية، وهنا طبعا البشرة السارة، وهذه البشرة السارة اللي عنان اهتم نشرها على الأقل، وعنان وكيل عنان وطبعا مستشاري عنان اهتموا نقلها بأكبر حجم ممكن في اللغة الإنجليزية، ليقول عنان أنا بخير، أنا بصحة عالية، والفحوصات التي لم أجتازها في إنتر ميلان أجتازت نفس الفحوصات في كريستال بالاس، مؤكدا طبعا في المنشور اللي كان بالأمس أنه البروتوكول الإيطالي هو الذي ظلم عنان خلايلي، وهو الذي منع طبعا وحالة دون توقيعه في إنتر ميلان. طبعا الفحوصات الطبية نفسها اجتازها، ولكن قلنا البروتوكول الإيطالي صارم ومعقد جدا، والأهم عنان الآن لاعب كريستال بالاس، قد تكون يعني مش من أسود كرة القدم في إنجلترا، ولكن هي فرصة كبيرة لكريستال بالاس، وبكفي تشوف طبعا هذا فيديو الويلكم، التحية اللي يقول فيها A new dream, a new home، حلم جديد، بيت جديد، وعنان خلايلي فعلا يعني بلش بتحقيق

0: الظلم سواء كان في سان جلواز والآن هذا الانتقال الكبير سان جلواز إلى الدوري الإنجليزي هذا أمر كبير جدا. والآن في الدوري الإنجليزي سيواجه أكبر الدول وسيواجه طبعا أكبر الفرق المصنفة في العالم. واضح الأنظار ستكون على عنان خلالي مباراة أيام الأحد، كلنا راح نتابع عنان خلالي وسنسأل ماذا فعل كريستال بالاس، راح نعرف مين هي كريستال بالاس. وبالضبط كما محمد صلاح الآن رفع الأسهم في ترابزون باعتقاد هذا الفريق
1: بس الاستقبال يختلف بين محمد صلاح، يختلف بالشعوب، الأتراك بيجوا هيك زينا والإنجليزي تعرف
0: مع كوبي طبعا شفنا الحجات كيف طعموه وشفنا الاستقبال
1: طبعا.
0: محمد علان خلالي بعده في مقتبل عمر محمد صلاح المسير اللي قطعها يعني هي فعلا كانت كافية لإحضار عشرات الألاف إلى استاد ترابزون الدولي حتى في المطار الاستقبال اللي كان، يعني إن شاء الله يوم من الأيام هذا الحلم يتحقق. وعلان خلالي فعلا الانتقال تعرفه دائما كان يقول حلم ليفربول حلمي فرق كبيرة، واليوم
1: قرب يعني رح يلعب مع ليفربول طبعا قرب جدا من ليفربول.
0: تخيل انه انت اليوم راح تواجه هالفرق، راح تلعب معها في كأس في الكأس في الدوري في مباراة اللي راح كل حتى الانظار راح تنكشف. انت مجرد اليوم انه انت لاعب في الدوري الانجليزي الانظار عليك، الاعلام اللي راح يحكي عنك اسمه راح يتردد عند المحللين وفي الاستوديوهات التحليل، واحنا نعرف اعلام شرس الاعلام الرياضي الانجليزي، وصدقني مش راح يعني يوفروا اي اطراء لعنان في اي فرصه. فاليوم عنان خلالي في ملعب الكبار او طبعا النحس الثاني لا سمح الله خيب الامل،
1: لا سمح الله انا متاكد انه راح يكون يعني ما شاء الله عنه ومن اللي بيقبلوه انتر ميلان بتخيل في كريستال البلس يعني سيكون رح ينجم على الأقل وسط التقديرات.
0: ولكن ما أنا أردت أن أقوله أنت أدرى طبعا مني في هذا أدرى منا كلنا في هذا المجال، الإعلام الإنجليزي وخاصة الرياضي فعلا عنده الفرصة يعني عنان خلالي يطير يعني بأسهم بارتفاع فعلا كما بورصة الذهب، لأنه بمجرد أنه عنان خلالي يعني أبهرنا. وبتعرف عنان خلالي يعني دائما بتقرأ تحليل دائما عنه عنده الصفات اللي قل ما بتمتع فيها ظهير أيمن باليمين، عنده الخطوة الأولى في راس السريعة جدا، مجرد أنه فتح ما شاء الله انطلق بسرعة يطلق العنان في أهل المسيرة الكروية، وطبعا أيضا يطلق العنان في الركاب. عنان عنده سرعة عنده خطوة أولى سريعة، عنده الرأسية، عنده إدخال الكرات ما يسمى كروس، في أشياء بتميزه لعنان خلالي وهذا اللي بحثت عنه إنتر ميلان. فتخيل اليوم الفرق، كريستال بالاس فريق معروف أنه بيعطي مجال، هذا المدرب بيعطي مجال للاعبين الشباب بيأمن فيهم، فيعني رب دارة النافع بنقول. في إنتر ميلان كان ممكن يروح فريق كله نجوم كبار طبعا. اليوم راح على فريق أقل نجومية، عنان ممكن يأخذ الفريق على كتافه، ممكن صعب هذا الوصف. ولكن تخيل أنت اليوم تكون نجوم، على فكرة هو سابع عقد سابع أغلى عقد في كريستال بالاس على مر العصور، فتخيل أنت يعني قديش كريستال بالاس آمنوا في عنان خلالي. وبقدر أحكي لك في اليوم اللي إنتر ميلان قدمت العرض كريستال بالاس كانت هناك، وفي اليوم اللي سقطت فيه العرض في إنتر ميلان كريستال بالاس زادوا شوية ملايين، كانوا 20 زادوا 20 22 24 ونص. ولكن أنا بقترح طبعا إنه الأرقام هي مش بالضبط دقيقة، لأنه بتعرف هناك في رعايات في دعايات صحيح. في بلايز في كثير أشياء اللي من حول ذلك، بدنا ندشر الأرقامنا وحاسب عن الخلايلي ونقول له ألف مبروك لمجدي خلايلي، عائلته كلهم موجودين غالي، الأخ الأخوت الوالدي مجدي، وطبعا باركنا لهم وأكلنا لهم باسم إذاعتنا إنه فخر للمجتمع العربي. وعلى خط عنان خلالي في الأيام طبعا سيد أبو فرخ طبعا من وكالة الأبيب ينتقل إلى MLS، نحن بانتظار التوقيع الرسمي وأيضا طبعا
1: وبانتظار اللعبة الأولى لعنان في كريستال بالاس، لديه فرصة أيضا أنه ينجم هناك نسبة إلى إنتر ميلان. وضرة تعرف بالآخر يعني إحنا يعني حزننا
0: على كده ملعب بيحكوا ملعب صعب بكريستال بالاس، لعبش زرته ولكن الملعب صعب، ويعني مش كل فريق ممكن يفوز غاد، يعني تعرف هناك معقل هذا كريستال بالاس وعندهم جمهور حار جدا
1: كله طبعا مجانين في كريستال بالاس، ولكن يعني طبعا سنراه في مقابل أرسنال المقابل وحققوا إنجازات معينة في الآونة الأخيرة، يعني
0: كان في المؤتمر الأوروبي
1: كان عند الكاس، فهذا أيضا ألقاب ربما قد تؤهله ممكن نشوف يعني كمان ينافس على البطولة في الدوري الإنجليزي. ما بتقدر تعرف هذا مش محسوب فقط على ثلاث فرق. طيب يطول الحديث هسه، إذا فتحنا سيرة الدوري الإنجليزي ما نخلصش. فادي مصطفى محرر الشؤون الرياضية شكرا لك على هذه المداخلة،
0: اليوم مساء الرياضة الساعة السادسة
1: إن شاء الله. شكرا لك. أحوال الطقس
2: أحوال الطقس برعاية
3: شليخ طنبور بغطي شقوق 2

0: مليمتر بيلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
1: إذا يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل. بهذا نأتي إلى ختام هذا النهار، هذا العدد الأول في هذا الأسبوع. محمد علي أبو الفندس عيا ميسع السافية الإنتاج، وأيضا في التحرير محمد مجالي طاهر يونس ومصطفى الزعبي، في النشرات الإخبارية محمد زيدان، وأنا فراس خطيب. رافقتني الزميلة شيرين يونس. كونوا آمنين، كونوا بخير، إلى اللقاء أن يتجدد، وإن شاء الله مع أخبار أفضل. على رأس الساعة تلتقون الزميل فرات نصار. إلى اللقاء.
2: حملت كبسولات نخلة في سمارة ماركت شفاعمر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
4: أقوى الحملات في شبكة كينغسور بأسعار أيام زمان، زي دوار الشمس شقحة 5 لتر 1 ب 34 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام 1 ب 34 شيكل و90، رباعية تونة ويليفود 4 في 160 جرام 1 ب 13 شيكل و90، حبوب ذرة حلوة ويليفود 520 جرام 3 ب 9 شيكل و90، فقع مقطع بالملح ويليفود 400 جرام 3 ب 9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8، خاضع لشروط الحملة.
5: من مجموعة المشهداوي.
6: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
7: اضحط واربح، اضحط واربح.
8: حملة، أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبو الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر.

0: على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكسوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
1: في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل مستمرون في الحملات الصيفية الساخنة بأسعار منعشة ملائمة لكل شيء. فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل، تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. لا تفوت الفرصة، أسعار لن تتكرر. حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
2: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
3: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
4: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول ومنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.

0: سنين.
1: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على MyBMI وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل، انضموا أنتوا كمان لإلهم. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نورديسك.
2: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
3: في تراكلين حجمال دوت سنتر نوفا جليل مستمرون في الحملات الصيفية الساخنة بأسعار منعشة ملائمة لكل شيء. فقط اليوم الأحد.

0: فقط في تركلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. لا تفوت الفرصة، أسعار لن تتكرر. حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تركلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
1: خذ حبه فصصها كل اللبه كب القشر وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعده.
3: اسمع يا زلمه، طلع في بألمانيا امكانيه لتعليم مزدوج واحنا ولا عنا خبر.
4: يعني قصدك دراسه او تدريب؟
3: دراسه وتدريب معا. دراسه من خلالها بتحصل على لقب اول اكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
4: تدريب عملي مع راتب شهري؟
3: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
5: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-568-9122.

0: عنصرية بسبب طفل في السادسة. عائلة من الشمال تتعرض لمحاولة طرد خلال رحلة استجمام في الشمال.
1: ثلاثة راشة تعداد زود أزابت تكفار نوفي شهر من شهر شهما بقوط مكرة شركة راشة تخم من إمرأة قطت شامر في التخنش أنا إمرأة أنا دا يلد أنا فلوس اللو بطوح كان يلو عيتي شامر اللو قل عيتي
2: أزمع يا ماشي بقى وامرو لخطر شو
1: لا زاهو.
0: في وجه التحريض اليميني وقفة حفوية دعما للطواقم الطبية العربية وفجوة في تشغيل الأشخاص ذوي الهمم. 96% في السلطات اليهودية مقابل 78% في السلطات العربية. ومن صدمة إنتر ميلان إلى حلم البريمير ليج، خلايلي ينتقل إلى كريستال بالاس بصفقة تاريخية. دقيقتان بعد التاسعة صباح اليوم الأحد، ونستهل طبعا هذه النشرة ونذهب إلى تطبيق ناس. أبرز العناوين، أبرز الأخبار، أبرز الأنباء، كل ما هو حاصل في الساعات الأخيرة. الغارات الجوية المستمرة على جنوبي لبنان، وذلك في عقاب إصابة ضابط وجنديين بجروح خطيرة. اعتقال محام من روش بينا بشبهة تحطيم سيارة شريكة حياته، زوجته، صديقته، وهي بداخلها للسيارة طبعا. إصابة شاب بجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار في يافا هذا بالأمس. وأيضا طقس أمطار محلية وعواصف رعدية وتحذيرات من فيضانات. 11 ضحية في غارات لبنان وإصابة 3 جنود، هذا كان أمس. وفي غرفة المراسلين نذهب إلى ما يقول ضياء حج يحيى، إصابة شاب بجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار بيافا. محمد مجادلي يقول كاتس يعقب في عقاب الغارات على جنوبي لبنان ويقول لن نترك أي حساب مفتوح على أي جبهة. شيرين يونس تقول الجيش الإسرائيلي يشن غارات على جنوبي لبنان في المنطقة التي أصيب فيها الجنود أمس. إذن هذه أبرز العناوين. وفي الشؤون السياسية، بعد الجبهة التجمع يحسم الموقف ويتمسك بقرار لجنة الوفاق. أفرونبورغ رئيس الكنيسة الأسبق ينضم إلى حزب لكلنا معا ولكل مكان، إن كانوا كلنا معا. بطل مونديال 2026 يودع برشلونة، فيران توريس وين؟ على باريس سان جيرمان. هذه أبرز العناوين في الرياضة، في السياسة، في الاقتصاد، وفي المحليات، كل ذلك الآن عبر تطبيق ناس. نذهب إلى التفاقم والتصعيد في العنصرية ضد المواطنين العرب، حيث تعرضت عائلة من الشمال لموقف عنصري خلال رحلة استجمام في المنطقة الشمالية، حيث حاول صاحب المكان الذي كانت العائلة فيه طرد العائلة بسبب ما ادعى تفوهات لطفل يبلغ من العمر 6 سنوات.
1: אני מאשר שתלם דרושי תעודת זהות, עזב את הכפר נופי שער ומשער שבע, בגבות מקרה של כלל שיתכן בנאמרה, קטרתי שאמר, ייתכן שנאמרה, על ידי הילד, אני אפילו זה לא בטוח, כי אני לא הייתי שם, אני לא יכול להעיד.
2: אז זה מה היה? מה שבאו אמרו לך, תרשום.
1: לא, זה הוא יבוא, תזמין אותו לבית משפט ושיגיד משהו. אני לא יכול לרשום מה שלא שמע.
2: בהתחלה אמרת לי, פעם שנייה מה אמרת לי?
1: הוא יבוא לבית משפט.
2: ופעם שנייה מה הוא אמר?
1: אני אומר שיבוא.
0: حادثة فيما لا تتوقف مثل هذه الحوادث العنصرية مع عائلات عربية، مع أفراد في كل مكان. تنضم إلينا والدة الطفل التي تعرضت لهذا الموقف العنصري. أهلا بك.
3: مرحبا، أهلا فيك.
0: شو اللي صار معكم؟
3: اللي صار أخذت لنا على كفار نوفش بالشمال. كنت أنا لاعب بالولد وأبوه كان بالغرفة، اللي هو بتصل علي أبوه بكل تعالج بالولد وروح روحت له. جاي الزلمة صاحب التمرم هناك بقولنا هدوا ابنكم، أنا بحكي معك على ولد عمره 6 سنين والولد ما بعدش عني ثاني، هدوا ابنكم وما يحكيش هذا الحكي. نقول له شو حكي الولد، احنا مع الولد، شو حكي الولد؟ وكنا حكي انه اذبحوا اليهود. بقول له بس ما صارش هالحكي، الولد معي وفيش عندي هاي التربوط في الدار، والولد بيعرف شو يعني عرب وشو يعني يهودي. ومين اللي كلك؟ بكل واحد من اللي بيشتغلوا، ما دول اللي بيشتغلوا، أجل اللي بيشتغل. بقول آه كلك. قلت له لا مستحيل ما كلكش لأنه ابني أنا معي. بقول له طب شو كلك؟ بقول صار اللي هو يعني حولها لمسبة لليهود. بقول له طب أنت يعني قرروا يا مسبة يا إذبح اليهود، طب هذا كله غلط وكذب وعنصري منك.
0: نعم.
3: عملنا حالنا وروحنا ما كملناش بيومنا، ما كملناش بالمرة.
0: هو يعني انتوا فهمتوا انه هو بلمح انه كان بده يطردكم من المحل؟
3: كان بدوش عرب من حد ما شافنا. اول اشي بكى بده يخلي الولد ما يطلعش على السيارة، وبعدين خلانا رحنا وراح سرق كل اكاذيب عن الولد. ولد 6 سنين كيف بده يحكي هذا الحكي؟
0: اول مرة يعني انت بتتعرضي لمثل هيك موقف؟
3: اول مرة.
0: وشو الشعور إنسان رايح ينبسط في الشمال فجأة بيقولوا له ابنك اللي عمره 6 سنين بسب على اليهود؟
3: شعور صعب جدا، لأنهم لأولاد أخرى عندي ولد وبنت صغار زعلوا كثير وسألوا أنه ليش إحنا روحنا. فيش شو أقول للأولاد، قلت للأولاد خلص خلص اليوم يوم ما روحنا، بس بقى كثير شعور صعب. إحنا رايحين ننبسط، رايحين نغير جو، عكسوا علينا كل الإشي وكذب بكذب وتبلي تبلي على ولد عمره 6 سنين. هذا بودي الإشي،
0: وهذا الإشي إنه تبلي على ولد عمره 6 سنين واللي سمعه يحكي هو عامل يهودي، موظف يهودي في هذا المكان،
3: موظف يهودي واللي سمعه. وصار يقول أنا بعرف عربي، بقوله طب شو كان لك الولد؟ مسبي بهم، بقول رجعت بقوله بس أنت قلتوا اذبح اليهود، كلا عسب مسبي. بقوله طب مين سمع؟ أنا طول الوقت مع الولد والولد ما كلش هيك والولد بكل هيك، ما سلتوش الولد. مين سمع؟ بكل ولا حدا سمع، أنا لحالي. بعده بشوي راح جابوا أخرى 2 من أصحابه، إحنا هم يسمعوا. بقوم أنتوا كذابين، أنتوا كذابين. يعني بقى موقف صعب جدا انه هيك تطيب كل اولاد محضرين نفسيتهم، نين رايحين يرتاحوا رايحين يغيروا جو، ونفس اليوم يصير كله هذا الاشي، نحمل حالنا ونروح.
0: ليش قررت تروح؟
3: لا كيف من هو ما احترمناش، هو هناك فيش احترام لإلنا، وأجانا بطريقة وحشية على ولد صغير. هدوا وخلي ابنكم يهدى، هدوا ابنكم. انت بتحكي عن ولد 6 سنين، الولد مش عارف شو بصير حواليه.
0: وبرأيك هذا جزء من التصعيد الحاصل ضد المجتمع العربي وضد المواطنين العرب في هاي البلاد؟
3: أكيد 100%.
0: والحال؟ أكيد. الحال إنه هيك يصير معنا نترك المحل اللي إحنا موجودين فيه، يعني هذا الحل؟
3: مش لازم، مش لازم هذا الحل، بس محل إنه فيش فيه احترام، محل بتحس فيه بخوف بعدم ارتياح، طبعا بدك تترك وتروح.
0: ناويين تتقدموا بدعوة قضائية ضد المحل؟
3: أكيد أكيد أكيد. إحنا حكينا مع محامي، أنا حكيت مع محامي.

0: انا راح اروح دعوه ضد المحل وضد هذا الشخص نفسه.
1: انه بتبلوا على 6 سنين لو انسان بالغ بيحكي يعني بعرف شو بصير بالدنيا بنقول، اما
0: لا ولد عمره 6 سنين لو بيفركش صدقني بيفركش بين عربي ويهودي، بيعرف ايش يعني عربي وايش يعني يهودي، وانا ما فلتوش بالمره. الولد طول وقته يلعب معي.
1: طيب يعني بالاخر نزعوا لكم الرحله وفرحه الرحله برحله الاستجماميه في الصيف،
0: انتوا
1: راح تتوجهوا في دعوه قضائيه
0: ونتامل
1: السلام لكم. شكرا،
0: تسلم، مع السلامه.
1: استمع الى الاصوات، يعني الوالد قام بتوثيق او بتصوير ما بعد يعني الذي حصل بعد ان قالوا لهم بان الابن الطفل 6 سنوات تحدث ضد اليهود. لنستمع.
2: אני מאשר שתלת דרוש את תעודת זהות עזה בתכפר נוף השאר במשעה 7 בעקבות מקרה של קלרה שיתכן ונאמרה, כתבתי שאמר, ייתכן שנאמרה על ידי הילד, אני אפילו זה לא בטוח, כי אני לא הייתי שם, אני לא יכול להעיד.
3: אז זה מה היום, מה שבאו אמרו לך, תרשום.
2: לא, זה הוא יבוא, תזמין אותו לבית משפט ושיגיד משהו. אני לא יכול לרשום מה שלא שמע.
3: בהתחלה אמרת לי לדבח לי, פעם שנייה מה אמרת לי?
2: הוא יבוא לבית משפט.
3: ופעם שנייה מה הוא אמר?
2: אני אומר שיבוא,
3: אתה מצולם,
2: צלם אותי.
3: לא, הכל טוב, אני לא נגדך, עוד פעם, מול המצלמה.
2: אני לא אשקר גם, אני לא אשקר.
3: אני אדבר את המקום שמעסיק את האנשים האלה.
2: יעמי, תלל, אני, עוד פעם, אני לא אשקר.
1: المحامية سماح درويش مديرة مركز ملاحظة العنصرية، يعني ربما استمعت إلى بعض الأصوات الآن، قبل ذلك كانت شهادة الوالدة، والدة الطفل تعرضت لموقف عنصري، اتهموا ولد عمره 6 سنوات أنه بسب على اليهود، وبالآخر العائلة بسبب هذا الاتهام والتبلي كما تدعي العائلة قرروا أن يوقفوا رحلة الاستجمامية في الشمال.
4: صباح الخير فراس.
1: أهلا بك.
4: طبعا احنا بالسنوات الاخيره بنشوف جرأة اكبر في التمييز والتضييق في اماكن الترفيه والاماكن العامه. هاي ظاهره للاسف الشديد دائما بتتزايد في فصل الصيف، وفعليا الحادثه هاي بتعكس توجه سريع للاتهام، خصوصا لما بنحكي عن طفل عمره 6 سنوات بس لمجرد هويته والانتماء للمجتمع العربي. يعني هذا نمط متكرر ومش حاله فرديه اللي بيتم فيها التعامل مع العربي في الحيز العام كمشتبه فيه فورا، وطول الوقت المواطن العربي بموقف إثبات ولا أو تقديم شهادة حسن سلوك. طبعا مهم نقول إنه أماكن الاستجمام بتخضع لقانون منع التمييز بالخدمات والدخول إلى أماكن الترفيه والأماكن العامة، والمعاملة المهينة والتمييز في إعطاء خدمة هو اختراق واضح للقانون.
1: والعائلة بتقدر تقدم دعوة؟
4: طبعا من ناحية الخطوات العملية لمواجهة هاي الظاهرة، أول إشي كيف عمل الوالد هون، هذا جدا رائع، هو التوثيق، تسجيل الموقف، الاحتفاظ بأسماء الشهود، تحديد تفاصيل المكان. طبعا نصيحة أخرى جدا مهمة في هاي المواقف هي تفادي التصعيد اللفظي أو الجسدي لتثبيت الموقف وتفادي قلب الأدوار. بكتير مرات بهاي الحالات بنشوف إن الضحية بتصير هي المتهمة بسبب ردة الفعل، لهيك مهم نكون واعيين لهاي النقطة. وجدا رائع كمان كيف هم قالوا انهم توجهوا لاستشارة قانونية، جدا مهم كمان تقديم شكوى للشرطة في حال وجود تهديد، وطبعا التوجه للمرافقة للجهات المختصة، ممكن العائلة المحددة توجهت لمحامي خاص، ولكن في كمان مؤسسات مجتمع مدني اللي بتقدم خدمة مجانية، كمان احنا بمركز مناهضة العنصرية، كمان الوحدة لمكافحة العنصرية في وزارة العدل، والعديد من المؤسسات اللي ممكن ترافق. والرسالة بالنهاية لازم تكون إنه ما نتغاضى عن هاي الحالات الفردية، لأنه الصمت بيعطي الشرعية للاستمرار، فالمواجهة تتطلب كمان ردع قانوني وكمان وعي مجتمعي إن الناس تضلها تشتكي وما تتنازل عن حقها في الخدمة المتساوية.
1: طب وبما يتعلق بتقولي انه في ارتفاع خاصة في فترة فصل الصيف والعطلة الصيفية، من الحالات اللي انتوا بتواجهوها وبتصلكوا قدمتوا دعاوى قضائية والمحاكم تستجيب بالفعل؟
4: طبعا احنا دائما خصوصا بمجال اعطاء الخدمات كتير مرات القانون ما بيطلب اثبات ضرر، بكفي ان تم التمييز وقدرنا نثبت هذا الاشي، فطبعا نقدم في شكاوى بتم الربح فيها. يعني كان عندنا موقف لصبية حاولت تستأجر سيارة وما اعطوها لانها عربية، بعد ما اكتشفوا اسمها، يعني كان في سيارة وبعد ما اكتشفوا اسمها قالوا لها فيش سيارات.

0: أو بشكل علني قالها لا كمان صبية راح تأخذ خدمة بكراج، وكانوا يوفروا تاكسيات وقالوا لها أنت ساكنة بحي عربي برضه ما بنعطيكي، إن كان لمنع دخول للبرك، إن كان إقصاء ناس من التجول بالحدائق العامة. فطبعا إحنا بنتابع هاي القضايا وبنمثل فيها، ومش بس
1: تعطيني مثال يعني على قرار قضائي بما يتعلق ملفات عنصرية أو تعامل عنصري في الحيز العام؟
0: طبعا مثلا اعطاء تمييز باعطاء الخدمه للصبيه اللي ما اجروها سياره، كمان توجهنا للشركه اللي بالنهايه طردت هذا معطي الخدمه، وكمان اعطوها تعويض بقيمه 20,000 شيكل. كمان شاب اللي هو طالب راح على مختبر يصلح التابلت تاعه وقالوا له انت ارهابي احنا خايفين بدنا نجيب لك الشرطه، بس لانه اعترض انه الخدمه اعطوها بشكل غير صحيح، وقدمنا دعوه وبالتالي نجحت الدعوه. حتى القاضيه اتاسفت للمتوجه الاكل انها هي متاسفه انه بس لكونه عربي عم ياخذ هذا التعامل، وكمان اعطت تعويض بقيمه 15,000 شيكل. فاحنا بنشوف نتائج، وهي النتائج بنشوفها بشكل اكبر لما بنشوف كمان انه الناس مش عم تتنازل عن حقها وعم تشتكي.
1: طيب مهم جدا انه نذكر دائما في ايضا تصوير فيديوهات، ولكن السؤال سماح نصير ندور يعني مع كاميرات مثبتة على الجسم زي أفراد الشرطة عشان نوثق شو عم بصير معنا؟
0: بعرف إنه الإشي شوي هيك، وهذا جزء من التحدي بهذا القانون، إنه فعليا الردع هو لازم يكون على يد الفرد ومش على يد المؤسسة، على يد الدولة كيف لازم. ولكن هذا كمان إشي إحنا بنحاول نغير فيه بمستوى تغيير السياسات بالكنيسة، إن كان بالاشتراك بلجنات معينة، لحتى إحنا نقلب المسؤولية إنها بالأساس هي تكون على الحكومة، تكون على سلطات إنفاذ القانون ومش على الفرد. ولكن مهم أقول فرات إنه التغيير بياخد وقت، وهي خطوة كتير منيحة نحو التغيير، إنه الناس تبلش تكون واعية، الوعي المجتمعي بيثبت إنه فيهم ظاهرة، وهاي الظاهرة بتعطينا الأدوات، هاي الإثباتات بتعطينا الأدوات إنه إحنا نقدر نغير بمستوى السياسات لحتى نغير هذا الواقع.
1: نغير هذا الواقع. شكرا لك المحامية سماح درويش مديرة مركز مناضلة العنصرية، شكرا على هذه المداخلة.
0: يعطيك العافية.
1: ومن اعتداء أو من تعامل عنصري إلى اعتداءات، وهذه المرة الأفراد الشرطة ليس فقط في أم الفحم، لابد أنكم شاهدتم الفيديو، فيديو العرس في أم الفحم، كيف تعاملت الشرطة وخلت الناس تنبطح على الأرض. أيضا في لبعين الجداد اعتداء من حرس الحدود وأفراد من حرس الحدود على شاب، على فتى، على قاصر. نستمع إلى الأصوات. ينضم إلينا سعيد سليمان رئيس مجلس 70 انجداد، أهلا بك.
2: صباح الورد، كيف حالك؟
1: شفت الصور؟
2: طبعا شفت.
1: شو بتشعر لما تشوف هيك شيء؟
2: طلع كان امبارح شعور جدا يعني بالنسبة لي أنا إني أشوف هذا المنظر اللي هي تهجم على أولاد وأطفال اللي هن 14 سنة 16 سنة، إشي غريب من قبل الشرطة، يعني إشي غريب جدا في دولة تعد ديمقراطية.
1: شو بدهن؟
2: بدهن ولد اللي مش لابس خد عمره 14 سنة ممكن فعلا تتعامل معاه بطريقة إنه تطلب منه يعرف عن حاله، ولكن بلشوا يضربوه. بعد ما ضربوا أخوه أجا تدخل، يعني شاف العنف الغير مبرر من قبل الشرطة لأخوه وتدخل، وهنا كبرت المشكلة وتهجموا على أخوه واعتقلوه وضربوه كمان. يعني كيف شفت أنت الصور، وفي أشياء اللي ما انبثت اللي قبل، يعني قبل الحادث مع الولد اللي عمره 16 سنة كانت مع أخوه كمان.
1: هن يعني الحرس الحدود كان في حملة داخل البلدة، أنتوا على علم بوجود الشرطة داخل البلدة؟ إضافة لا إلى لا ذلك لا لا. كيف لا. راح تتعامل لا. الآن أنت مع الشرطة؟ هل توجهت لقائد المحطة أو المسؤول عن أفراد الشرطة؟
2: إحنا طبعا ما كان ولا أي علم أنه في إشي مسبق بدهم يعملوا حملة في البلد، ولكن هاي أجت يعني بعرفش فجأة أو إيش اللي صار، بيعملوا مرات هيك إشي اللي بيجي غير مبرر، يعني بيجوا على البلد بوقفوا هناك وبشوفوا الأولاد ناس اللي سايقين يعني

0: تهجم غير مبرر من قبل الشرطة. ممكن الشرطة تفوت على البلد، وإحنا طلبنا من قائد شرطة طبرية أنه نتعاون معهن 100% مش 99%، ولكن بشكل قانوني كامل. احنا ما بدنا يعني كيف بقولوا انه الشرطة ما تكونش متواجدة، ولكن هذا الاعمال اللي هاي تصير لا غير مبررة كليا. يعني انت اليوم ولد عمره 14 فعلا مش لابس خوذي، ولكن تيجي تتعامل معاه بعنف، يعني في اشياء اللي مش مصورة مش مصورة. احنا توجهنا للعيلة طبعا، وصار حديث مع العيلة، وتوجهت انا لقائد الشرطة ولكن ما رد علي، وانا اليوم راح اتوجه له وأوصل له مرسال إنه اللي صار عندنا في البعين الجداد غير مقبول كليا. وأنا بقول له ساعتها إحنا ممكن ما نتعاون مع الشرطة إذا بضل هذا الأمر، إنه إحنا محطوطين بخانة يعني إنه عدائيين. لا لا لا لا، إحنا مش عدائيين للشرطة. أنا أول الناس اللي طلبت من قائد الشرطة إنه إيش بدك، مستعد نتعاون لمصلحة أبناء البعين الجداد ويكون تعاون كامل.
1: نعم أستاذ سعيد، وكأنه الشعور لأفراد الشرطة بفوتوا مفدعرين ونافخين عضلاتهم، يعني تمام أنت شرطي ولازم، بس لازم على عصابات الإجرام، ولكن على ما يبدو بوكلوا قتل هناك، فبيجوا بفشوا غلن بالشباب الأطفال، ممكن هيك يعني هذا السبب أنه الشرطة مش قادر للمجرمين فبتستقوى على أطفال؟
0: تستقوى على العمر 14-16 سنة يا أخي، يعني إشي غريب جداً اللي بتحكيه. أنا عمال ألمسه على أرض الواقع، مش قادرين تحلوا مشكلة تيجوا بتفرجوا عضلاتكم على أبناء اللي عمرهم 16-14 سنة و12 سنة. إحنا بكل حزم يعني أنا ضد هذا الإشي. إحنا بتواصل مع العائلة ورايح يكون رد فعل مع قائد الشرطة، أحكي معاه هذا الإشي غير مقبول علي وعلى أبناء اللي بعين جدك كليا. إذا بده يظلوا هيك إحنا ممكن نوقف التعامل مع الشرطة.
1: يعني أنت بتقول إذا ما كان في اعتذار أو ما في كان توضيح، أنتوا كمجلس بعين الجداد ما بدكم تتعاملوا مع شرطة الطبرية؟
0: لا، إذا هذا الإشي هيك بده يظل على أساس عنف من قبل الشرطة، اللي هو ولد عمره 14 سنة مش لابس خوذي، تعال بطلب إنه يعرف نفسه. الولد خاف صابه رشبة خوف يعني، وفوقي هذا بلش تضرب فيه وتعامله بعنف جدا قاسي. والولد موجود حاليا اعتقل وفرج عنه وموجود حاليا في المستشفى للعلاج الطبي.
1: ما في حدا معتقل او موقوف حاليا؟
0: لا يفرج عنه اثنين طبعا، وهن في المستشفى بعلاج طبي، وان شاء الله نبروح بخير وسلام ان شاء الله يا ربي.
1: في مشفى بورية؟
0: بورية نعم. نعم
1: سعيد سليمان رئيس مجلس بعين جداد، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
0: شكرا لك، شكرا لك، صباح الورد.
1: نخرج إلى فاصل ثم نواصل.

0: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: شليخت طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بيلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخت ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
2: خذ حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
3: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
4: فاينل سيل في فاكس هوم،
5: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فاكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
6: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
7: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو

0: في تراكلين حشمان دوتسنتر نوفا جليل مستمرون في الحملات الصيفية الساخنة بأسعار منعشة ملائمة لكل جيب. فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمان دوتسنتر نوفا جليل. تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. لا تفوت الفرصة، أسعار لن تتكرر. حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
1: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتب الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
4: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس. صباح الخير لمستمعي راديو الناس. غرفة الأخبار مع فرات نصار.
5: عدنا إليكم من جديد. أعلن رئيس الكنيسة الأسبق براونبورغ انضمامه إلى الحزب العربي اليهودي لكل مكان وخوض الانتخابات لكنيسة المقبلة ضمن القائمة. يأتي ذلك في وقت تجري قيادة الحزب اتصالات مع شخصيات وجهات الانضمام إلى قائمته، فيما تشير استطلاعات الرأي حتى الآن لأن الحزب لا يزال بعيد كل البعد عن اجتياز نسبة الحسم. حرق أصوات هناك من يقول في حديث راديو ناس توجه رئيس الكنيسة الأسبق أفرونبورغ لقيادة الأحزاب العربية وقال أنه يجب إتاحة الفرصة أمام الجمهور للاقتراع وفق البرامج الانتخابية.
6: אני באופן אישי וחברים שלנו חוברים למקום לכולנו, הם האנרגיה, הם השלב הבא באבולוציה הפוליטית, הם המהפכה והאנשים שחיכינו להם, וצריך לעשות הכל כדי לתמוך גם ברעיון, גם באנשים, ולהביא אותנו אל הכנסת ולשנות מבפנים. אנחנו מציעים הצעה שהיא נכונה לכל מי שרוצה שינוי, שוויון, צדק ושלום, וכל מי שרוצה להצטרף לרעיון שלנו, ברוך הבא. הקריאה שלי היא קריאה פוליטית הרבה יותר רחבה. אני מזמין את יוסף ג'בארין ואני מזמין את חבר נפשי סמי אבו שחאדה ואת ידידי הטוב דוקטור אחמד טיבי. בואו למפגש ציבורי, בואו לאימות, שימו את ההצעות שלכם על השולחן, אנחנו נשים את ההצעות שלנו על השולחן ונראה במי הציבור בוחר. פוליטיקה לא יכולה יותר לקרות רק בחדרים סגורים ובהתמודדות על מקום 9, מקום 7, מקום 3. זה לא שאלה של המיקום האישי, בייחוד לא המקום האישי שלי. אני בא לתמוך ברעיון ואני רוצה שתתמודדו איתנו על הרעיונות שלנו.
5: זה אברונבורג. نظمت جهات سياسية وشعبية بالأمس في مدينة حيفا وقفة احتجاجية لدعم الطواقم الطبية العربية بعد موجة التحريض التي تعرضت لها من قبل جهات يمينية متطرفة في الآونة الأخيرة. ينضم لنا دكتور رياس عبودة، أخصائي أمراض باطنية ومختص في جهاز الهضم وأمراض الكبد. أهلا بك.
7: صباح الخير فرات لك ولجميع المستمعين.
5: شاركت أو كان لك كلمة في هاي الوقفة؟
7: مضبوط. نظمت جهات معينة خارج عن النطاق السياسي المعهود اللي احنا بنعرفه في الأحزاب لإشي كان أبوليتي في مظاهرة الأسبوعية اللي بسوها بحوريف.
5: نحكي عن مظاهرة حوريف.
7: مظاهرة حوريف نعم. وكان عنوان المظاهرة الدعم الطواقم الطبية ورفض العنصرية، وكان لكلمة مع بروفيسور ماتي فاترمان مدير وحدة أمراض الالتهابات جهاز الهضم، وتحدثنا عن الواقع التي حدثت في مستشفى رمم في الأسبوع الأخير وعن ما هي رؤيتنا لهذا الموضوع.
5: طب دكتور إياس، مثل هذه المظاهرة وأنا أقوم

0: تغطية مظاهرة حرية منذ بدايتها منذ سنوات. دائما الشعارات كانت يعني داعية لاحتضان واستقبال الآخر، وكان هناك كثير على المنصة اعتلوا المنصة من ناطقي اللغة العربية من المجتمع العربي. من خلال متابعتك وأنت واضح وصلت من أجل التعبير عن الذي حصل، لماذا لا يتم برأيك ضم أو الانضمام إلى هذه المظاهرة بشكل أسبوعي من قبل جمعيات مختلفة من المجتمع العربي؟ وبالفعل لأن الشعارات متقاربة متجانسة مع توجه جميع الأحزاب العربية وجميع الجمعيات الأهلية في المجتمع العربي.
1: ثلاث مرات أنا أول مرة بشارك فيها لهذه المظاهرة، وأنا بالفعل لمست كثير شعارات اللي هي قريبة منا، وأنا بفكر أنه بالذات إسا قبيل الانتخابات يجب أنه إحنا نضم صوتنا لكل صوت ممكن يكون مناهض ضد العنصرية وضد التحريض على الجماهير العربية. ولقينا في مظاهرة حريف أشخاص من المجتمع اليهودي قريبين جدا منا، بعد ما خلصت خطابي ونزلت عن المنصة أجوا عشرات بل مئات من الناس وشكروا أنه بكل أحوال كان عندنا جرأة، يعني هني فاهمين حتى أنه أنك أنت تيجي كعربي وتتكلم هاي جرأة، وهن قالوا لنا إحنا معكم وأي إشي بيصير عليكم بيصير علينا في الجهاز الطبي، وهذا إشي مبارك. وأنا يعني أول مرة بلمس هذا يعني هذا الإشي عن قرب. إحنا بنعرف إنه في تواصل بيننا وبين جهات معينة في الوسط اليهودي في اليهود الديمقراطيين اللي هن بيدعموا حقوقنا وبنضلوا معنا ضد العنصرية، ولكن أن تلمس هذا الشيء فيما حصل في مظاهرة حريف، أنا أفكر أنه لازم الجماهير العربية تقوي صوتها في هذه المحلات.
0: طب عمليا من خلال الشعارات، وأنت ذكرت بالفعل أن هناك شعارات متجانسة متقاربة مع التوجه العربي، وبالفعل يعني شاهدنا الصور وشاهدنا الفيديوهات التي نشرت، هي يعني أعطيك مثال من بين هذه الشعارات لرفؤاء إن لي أوم لجزعنوت يش محير، هي واحدة من اليافطات التي رفعت، ويعني رفعت من متظاهرين من جميع الأجيال. يعني نلاحظ من رفع هذه اليافطات الآن، أنا يعني يعني أشاهد هذه الصور، هم من جميع الأجيال والغالبية الساحقة من المجتمع اليهودي. دكتور
1: صحيح مضبوط، وأنا بالفعل أول ما توجهوا لي ما كنتش عارف شو بالضبط روح المظاهرة وروح الشعارات، ولكن بعد ما فتت ودورت فهمت انه بيحكوا قريب منا، بيحكوا في الواقع المرير اللي بتعيشه هاي الدولة في ظل هاي الحكومة العنصرية، وهن كتير قريبين منا وشعاراتهم قريبة منا، وبالذات امبارح كان الحكي من عرب ومن يهود، يعني تكلمت أنا وتكلم بروفيسور حجاي ليفين وبروفيسور ماتي باترمان، كلنا تحدثنا في نفس الروح، ولكن التجديد كان أنه الطواقم الطبية العربية تشكل تقريبا 40% من الكوادر الطبية بين الطب والتمريض، وهي سبب مباشر وفعلي لأن يكون الجهاز الصحي هو جهاز صحي متقدم ومن الأفضل في العالم، وإحنا لن نقبل الدونية ولن نصمت، بالرغم من أنه في أصوات داخلنا دائما بتقول أنه ممكن يخربوا عليك وشو بدك بهالشغلة ولوش تطلع تحكي في المظاهرة. يعني أنا كان كتير تخبط بيني وبين نفسي وبيني وبين أصدقاء بعد ما توجهوا لي قالوا لي شو بدك بهالشغلة لوش تطلع وممكن تخطر على حالك، أنه حتى لما بتفكر فيها أنت يعني ممكن تخاف، ممكن هذا الاشي
0: يعني يضرك المقصود بمحل شغلك، هذا الخوف
1: طبعا ممكن يكون في تعرف كيف بيقولوا اولاد عمنا هرمات جباء، انه يعني ممكن يستغربوا انك استغرب. انت يعني انك انت خليك اشتغل اعمل شو انت بتساوي بشكل منيح، ولكن خليك ساكت اعمل كل اللي انت بتسويه بشكل مهني وبشكل اخلاقي تجاه المرضى تعونك، ولكن بصمت، ونحن نرفض هذا الصمت،
0: نرفض هذا الصمت، هذا هو العنوان. دكتور إياس عواودي أخصائي أمراض باطنية مختص في جهاز الهضم وأمراض الكبد مدير مركز مد هجليل، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
1: شكرا،
0: بالتوفيق دكتور.
1: شكرا.
0: يعني شيرين قبل ما نروح تعرف إلى الموضوع الجاي دكتور بروفيسور، عندنا بتعرف إنه يوسف جبارين بروفيسور مو أنا هسه بدي أرحب فيك، بس أنا الإشي اللي لمس لفت انتباهي قضية إنه أغلب اللي بيطلع معنا دكتور دكتورة، مجتمعنا ملان ملان ملان ملان بطاقات، ملان بناس أكاديميين.

0: حتى أعضاء الكنيسة غالبيتهم على لقب أو دكتور، وهسه يوسف جبرين بروفيسور. طب يعني ليه هيك؟ ليه إنه يعني في عنا هاي الخامات ومش عارفين نظبط حالنا، مش عارفين نلملم حالنا تحت مظلة سياسية ترفع صوتنا عالي ونكمل احتلال الأكاديمية؟
1: صحيح هاي إشكالية
0: طبعا كبيرة. شيرين نيوز أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فرات، صباح الخير. إشكالية كبيرة إذا كنت تتحدث يعني عن الانتخابات فرات وعن اللي قاعد بصير بالأحزاب، فواضح إنه مش بس أنا وياك بنسأل، الناس كلها بتسأل، وإحنا نسأل أحيانا بما إنه دايما يعني من بالأخبار ودايما بالأمور هاي، فالناس تتوقع منا إنه عنا إجابات وفيش إجابات. واضح إنه الأحزاب أوصلتنا لوضع، طبعا إسه رح تيجي الأحزاب تلومني وتقوليش إحنا ومش كلنا وفي
0: ومش
1: وقته بالضبط وحزب واحد ومش الكل وإحنا متفقين ومن هذا الحكي، بس المحصلة والنتيجة هي وحدي إنه الناخب العربي بعده مش عارف شو طروحات الأحزاب كاملة، لأي مرحلة إحنا رايحين وشو بدها الأحزاب.
0: يعني صادق شو حكى أبرنبورغ لما بيجي بيقول تعالوا لمواجهة واطرحوا كل واحد يطرح،
1: يعني كمان هو في ما يقال على كل هذا التوجه إنه تعالوا نروح على يعني شو المواجهة والمناظرة اللي
0: بتكيها
1: يعني مترشح لرئاسة الحكومة انت، يعني بالأخير بدك مناظرة. واضح بالأخير في الأحزاب العربية عندها توجه، طبعا هو كمان بيحكي من نقطة التوجه والتلاقي بالتوجهات مع الأحزاب العربية بالمحصلة بالأهداف الرئيسية. بس إذا أبرنبورغ بفكر إنه يعني هو بلشها كأنه حملة انتخابية اليوم، إذا لاحظت إنه أنا وإحنا مكملين وحاليا والناس رحت لما تشوف القوة رح أكيد تتأكد، هذا الكلام تحكيه بدعاية انتخابية. شوف الواقع وبعدين بدك تقرر، يجب إنه يكون في قرارات ممكن
0: في الماضي كان حديث إنه يكون في ائتلاف أو تحالف بين بورغ وأيمن عودي، يعني ممكن أيمن عودي ينضم الآن كمان لكلنا معه.
1: بتوقعش لأنه هي البداية لما نقف معا قامت كانت هاي الأحاديث، لأنه يعني قامت كحراك بالأساس مجتمعي سياسي من الشارع اللي ربما يصل نواة سياسية معينة اللي تصل للانتخابات، وطرحت أسماء كثيرة في حين وبعد ما النائب أيمن عودي قال إنه سينهي يعني مهماته في الكنيسة، ربما يكون إنه هذا كان الإطار الأساسي، بس ما بتوقع الآن يعني فات أكثر خليط صارت من الأفكار والأحزاب، وعلما بأنه أبرنبورغ أصلا عنده الحزب تبعه لكل مواطنيها اللي ما بنزل الانتخابات وقرر ينضم من خلال كمان هذا الحزب ومجموعته لكلنا مكان.
0: يعني هذا بالفعل مثير الاهتمام بكل ما يتعلق بهذا التداخل والتشابك وكثرة الأحزاب التي تدعي بأنها تمثل المواطن العربي. في نهاية المواطن العربي
1: مش عارف شو اللي بيمثل،
0: شوفي شو عم بصير معاه بالفحم بالعرس، شوفي شو صار مع هالمواطنين اللي كانوا يستجموا بالشمال في البعين انجداد، فعمليا الأحداث متسارعة وكثير فيش عنوان
1: فيش ردود من ناحية عنوان اللي يرد اللي يعني يقول للناس لازم ينعمل يكون رادع معين. الكل فرات بيحكي عن فترة حساسة، عن مخاوف انه يجب ضبط النفس لانه ممكن حدث يشعل يعني مواجهة بين المواطنين العرب والدولي خلافا لرغبتهم في هاي الفترة وخلافا للنية، وانه نخاف نروح على الانتخابات يكون في تدخل بطريقة معينة حتى بحسم المسألة عربيا في الشارع العربي وبتوجهنا لصناديق الانتخاب. ولكن تكثر الأحداث والردود أو على مستوى المواقف كمان في يعني كثير ضبابية مش قاعد بيصير إشي.
0: طيب ونحن سنتابع زميلة شيرين يونس هذا النهار واستوديو المساء. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. طبعا بالفعل ونحن سنتابع ونستمر في المتابعة، ولكن يعني ليس فقط في الداخل، أيضا في منطقة الضفة، وشاهدنا ما حصل مع ممرض في هذا السياق لدكتور طبعا خليل المطور، عم الشاب محمد المطور الذي أصيب بشلل جزئي على ما يبدو جراء إصابة برصاص من المستوطنين خلال هجوم على بلدة سعير شمالي الخليل. الاعتداءات المستوطنين تصاعدت بدعم من الجيش الذي يوفر الحماية. لنستمع إلى ما قاله عم الممرض.
2: الوضع سيء جدا، يعني ما فيش أي أمان. هذا شارع رئيسي، ممكن أنت وأنت معدي أو رايح منطقة لمنطقة، كل المناطق مسكرة، فيش اللي بيكون منفذ واحد، ممكن أنك لحظتها جعل بال المستوطن يطلق النار عليك، ممكن يطلق النار عليك. بيحطوا حواجز في نفس الشارع، بينزلوا للشارع الرئيسي الموصل بين البلدات الصغيرة هذه اللي تابعة لسعير، وممكن يوقفوك بالساعات، تقف في طابور على الحادث. حتى لما بيجي الجيش مساند للمستوطنين يقول لك ما تتعدوا عليهم، ما تصيبوهم، خليهم يعملوا اللي بدهم إياه. عمر الجيش ما كان مساند للمواطن. لا.
0: نخرج إلى فاصل ثم نعود ونواصل.
3: ما تتنازل عن أقل من المحرون. جيلي تعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية، اختيار كل العيلة، وستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي، مناحم بيجن 66 العفولي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
4: في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل مستمرون في الحملات الصيفية الساخنة بأسعار منعشة ملائمة لكل جيب. فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل، تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. لا تفوت الفرصة، أسعار لن تتكرر. حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
5: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت روزيت قصيص معليا. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
6: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
7: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.

0: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بيلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بيطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
3: من وإحنا وصغار دايماً والكل يقول إنه البحر غدارة، وممكن مرات نفكرها مجرد مقولة قديمة أو مبالغة، بس علمياً هاي الجملة هي أدق وصف للطبيعة، لأنه البحر حتى وهو هادي ورايق ومبين كأنه مسالم ممكن بلحظة يغدرنا طيارات سحب قوية مخفية تحت المي قادرة تسحب أقوى السباحين. وهون بيجي دور الشخص الوحيد المخول إنه يكشف البحر قبل ما يغدر، عين المنقذ اللي فاهم لغة الموج ودارس أسراره. فش منقذ يعني ما مندخل المي نهائيا، ومنخلي سباحتنا محصورة بس بالشواطئ المرخصة وضمن ساعات دوام طواقم الإنقاذ، وأكيد أكيد مش بالليل. لما تروحوا على البحر خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبنتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم من وزارة الداخلية.
1: صباح الخير لمستمعي راديو الناس. غرفة الأخبار مع فرات نصار.
4: عدنا إليكم من جديد. على الرغم من التصريحات والإدانات الدولية، يتواصل الحصار على أهالي قرية قصرة جنوبي نابلس، وذلك بعدما استولى مستوطنون على عدد من البيوت بحماية من الجيش الإسرائيلي الذي يواصل ادعاء أنه يسعى لإخلاء المستوطنين من ممتلكات الفلسطينيين.

0: قصي أبو ريدي من أصحاب المنزل المحاصر في قصرة. نستمر طبعا بالحوار معه، نستمر بالاستماع إلى الأصوات عن طريق قصي. أهلا بك أخ قصي.
1: أهلا بك، الله يعطيك العافية.
0: ما زلت في البيت، في بيت أخوك؟
1: صحيح، لحد الآن إحنا في البيت أخوي. إحنا هذا الأسبوع الثاني، يعني بلش الأسبوع الثاني وإحنا محاصرين، ولحد هسه يعني ما عملوا لنا أي إشي. يعني المستوطنين لحد مبارح بيكونوا حوالى البيت، والجيش ما يعني ما عمل إشي، ما اعتقلهم. إحنا لحد هسه ممنوع حدا يطلع عنا، ممنوع حدا إحنا نطلع من البيت، حتى الجيش بمنعنا، وإذا الجيش ما منعناش المستوطنين بيكونوا متواجدين. امبارح كان في تنسيق البلدية مع الارتباط عشان يشبكون الكهرباء والمي، تمكنهم يشبكوا خط الكهرباء، بس خط المي المستوطنين أمام الجيش هجموا على الباجر وضربوا الباجر وطردوا وخلوا الكهرباء المي لسه مقطوع عنا. يعني احنا الناس أكثر من أسبوع مش شايفين إشي من الجيش الموجود عندنا، مش يعني هو.
0: يعني أنت بتقول أخ قصي ما تدعيه إسرائيل أو ما يدعيه الجيش الإسرائيلي بما يتعلق بأنه جاي يحمي الفلسطينيين كذب غير صحيح، ولا يقومون إلا بحماية المستوطنين
1: 100%. مبارح يعني هم هجموا على الباقر، يعني ربنا ستر، وكان ذبحوهم والجيش موجود. طبعا أجل الجيش بعدها يعني ما عمل حاله أنه بده يساعدهم، فشو الباقر صار طالع الباقر وما ما قدروش يعملون خط المي. يعني لحد الآن احنا بدون مي وبدون أكل وبدون غذاء، يعني مانعين حدا حتى يجي علينا يجيب لنا لحد الآن الأكل والدواء والمي. لحد الآن ما حدا سامح لهم يجيبوا المياة.
0: طب كيف مدبرين أمورك؟ كيف بديروا شؤونكم؟ كيف بديروا شؤونكم أخ قصي؟ في ظل غياب المي، في ظل غياب الظروف الأساسية والحياتية اليومية.
1: يعني الظروف الحقيقية يعني حتى في إلنا جار هو رزق. امبارح تعين الكهرباء وصلوا إلى بيت الكهرباء ليوسف الكهرباء. يوسف طبعا ساكنين الجيش في عاملينه سكنة عسكرية. الجيش ما سمح يمد كهرباء لأخوه، لا عنده ثلاجة ولا عنده إشي. حكينا من نوديله أكل من بيتنا لأنه فيش عنده ثلاجة، الجيش منعنا نودي لهم أكل. يعني امبارح ناموا بدون أكل، العيلة الثالثة نامت بدون أكل، وفيش عندهم كهرباء كمان. يعني الوضع اللي احنا هنا لحد الآن مأساوي، محاصرين ومش قادرين نطلع من المنازل تاعتنا.
0: وعمليا انت مش شايف انه في حل حتى الآن؟ للأسف هناك مشكلة في الإرسال وفي التواصل، لكن الصورة واضحة. الجيش الإسرائيلي كما يقول قصي أبو ريدي الذي نتحدث معه منذ أكثر من أسبوع حول الأوضاع في قصرة وتحديدا في منزل شقيقه، يقول قصي بأن الأوضاع صعبة والجيش الإسرائيلي يقوم بحماية المستوطنين. تواصل لجنة المزارعين في مدينة الطيبة من حملتها التحذيرية بشأن مخططات مصادرة أراضٍ في سهل الطيبة، معلنة تنفيذ الخطوة الثالثة من الحملة من خلال توزيع منشورات توضيحية على المنازل في مختلف أحياء المدينة. شاكر بلعوم رئيس اللجنة الشعبية في الطيبة ينضم إلينا الآن. أهلا بك أستاذ شاكر.
2: أهلا بك والمستمعين، صباح الخير.
0: يعني يستمر الحصار والخنق في كل مجال في هذه البلاد.
2: تسألك فرات يعني مش عارفين منين نلقيها زي ما كلها بالعامية. حقيقة مزبوط، يعني احنا متواجدين في وضعية اللي هي لا تبشر خيرا اذا ما لم يكن في شراكة كلية من قبل الاهالي والمزارعين طبعا في هذا الوضع كلياته. احنا في صدد يعني تصعيد نضالنا الذي هو مستمر على اساس الغاء مخططات العنصرية والغير منصفة والغير عادلة في الوضعية اللي احنا شايفينها في سهل الطيبة. سهل الطيبة يعاني من مخططين اللي هن من اكبر المخططات اللي هي بتمر فيهن على عشرات السنين. طبعا كان عنا عدة مصادرات، ولكن هذا ايضا احد المصادرات او المخططات اللي هن خطر ومضر لمجتمعنا ولاهلنا في الطيبة والمنطقة. احنا بنحكي عن وضع اللي هو ما يقارب 3500 ل 4000 دونم رايحات يتصادروا من اجل

0: الأشياء اللي هي تعد ما إلها لزوم يعني. ومن هذا الباب احنا بدينا في تصعيد نضالنا على أساس أن يكون هناك حملة اللي قامت فيها لجنة المزارعين على أساس أنه يعني الحقيقة توعي أكثر ما من ذلك. يعني ما بنقدر نقول هيك يعني لما نيجي نحسب احنا 2000 ل 2500 مزارع متواجدين في أراضي الطيبة مع عائلاتهم يعني في الحسبان يعني لا يقل خلينا نقول في المعدل لا يقل عن 7500 ل 10000 شخص اللي من خلاله هذول لازم يكونوا هم خلينا نقول النواة ونواة النضال تبعنا. فمن هذا الباب كانت الحملة التوعوية اللي من خلالها يكون عندنا وضعية واضحة شو اللي احنا راح نمر فيه من خلال هذا المخطط, شو راح يصير في هاي الامور كلياتها في الحسبان هذا كلياته. في عندنا طبعا تهديدات على خطر مريب راح يصيبنا ان كان من ناحية بيئية ولا ان كان من ناحية مرور ولا ان كان من ناحية ازمة سكانية ولا ان كان من ناحية الوضع الاراضي اللي راح تتأخذ منا وتتصادر واللي ما يكونش عندنا حتى في الريزيرفا او الاراضي المتبقية من هذه الاراضي أي شيء. يعني احنا بنحكي عن وضعية اللي راح تكون الطيبة مخنوقة ومحاصرة من عدة جهات اللي مفيش إمكانية يكون مستقبل لأولادنا من ناحية انه يكون هاي الأراضي تكون أكثر أقل ما فيها تكون وضع اللي يكون فيها مكان للسكنة إلهم. في الوضع الحالي احنا بنعاني من المخطط هذا اللي إذا استمرت اللجنة القطرية في البحث فيه وبحث فيه وإصدار تصديق على هذه المخططات احنا يعني بصراحة مصيبة صعبة. ولهذا السبب احنا منكون في الآن في الوضع الحالي لتصعيد التوعية بالنسبة للأهالي بالمنطقة أيضا اللي من خلالها نحط الأمور كلها في الوضع اللي الناس يعرفوا شو احنا موجودين فيه من خلال هذه الأمور كلها. وهذا الاشي لازم يكون تحت تصرف الناس انه يكونوا عارفين وين احنا موجودين بأي مفرق واللي من خلاله كيف نتقدم لقدام لهذه الأمور كلها, والنضال يكون أكثر شامل وواسع واللي من خلاله يكون عندنا يعني خطوات عمل ونشاطات اللي من خلالها يكون هذا الشيء بشكل واسع. ونوقف طبعا مخالب اللجنة القطرية انها تكون خلينا نقولها بصراحة تمد ايدها على اراضي الطيبة وتمس فيها. اراضي الطيبة يعني مش للمصادرة ولا راح تكون للبيع يعني, واحنا من قاعدين من ما منسوين فيهم. احنا بنشوف فين هدول الاراضي هي مصدرنا, مصدر رزقنا, مصدر حياتنا. يعني احنا لو نطلع على الناحية البيئية الوضع البيئي اللي راح يكون في الطيبة يعني من هاي الناحية في المكب اللي ممكن يكون راح يكون عندنا وضع اللي هو يعني خلينا نقولها وضع مصيبة. يعني كل الغبار اللي راح تكون هناك من خلال العمل في كب كل الاوساخ والركام الموجود هناك في اتجاه الغربي اللي بيمشي لشرقة او يهب لشرقة كله يتويجي على اهالي الطيبة يعني لوين الوضع اللي راح يكون. واحنا قاعدين بنشوف في هذا الوضع انه يعني لازم يكون مشاركة ايضا من خلال البلدان المجاورة على اساس يكون فيها طبعا في تواصل بينهم انهم يعرفوا انه هذا الضرر مش راح يكون لاهالي الطيبة ايضا, راح يكون وضع بيئي اللي هو صعب جدا اخفرات.
1: وضحت الصورة, شكرا لك على المداخلة ونحن نتابع ما يحصل في الطيبة وفي بلداتنا العربية. شاكر العوم رئيس اللجنة الشعبية في الطيبة, شكرا جزيلا لك. قبل أن نصل إلى نهاية هذه الساعة فقط نذكر بحالة الطقس حيث يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة.
2: أحوال الطقس برعاية
3: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر بلتصق بقوة, متين مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا, يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
1: إذن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ويكون الطقس غائم جزئي. بهذا نصل إلى نهاية هذه الساعة الأولى من غرفة الأخبار.

0: حملة طايرين فيكم من هات، اطلبوا بمئة شيكل وأكثر وادخلوا السحب أسبوعيا على ثلاث رحلات عائلية لخارج البلاد. هات، أسهل أسرع أطيب.
1: خد حبة فصصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
3: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
4: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان، زي دوار الشمس شقحة 5 لتر 1 ب 34 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام 1 ب 34 شيكل و90، رباعية تونة ويلي فود 4 في 160 جرام 1 ب 13 شيكل و90، حبوب ذرة حلوة ويلي فود 520 جرام 3 ب 9 شيكل و90، فقع مقطع بالملح ويلي فود 400 جرام 3 ب 9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8، خاضع لشروط الحملة.
5: من مجموعة المشهداوي.
6: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفامر، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
7: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
8: في تراكلين حشمان دوت سنتر نوفا جليل مستمرون في الحملات الصيفية الساخنة بأسعار منعشة ملائمة لكل جيب. فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمان دوت سنتر نوفا جليل، تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. لا تفوت الفرصة، أسعار لن تتكرر. حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
3: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
6: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت رانشو فصوطة، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
7: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
9: نعود إلى التعليم مع آي بليس، نشتري ماك بوك ابتداء من 2679 شيكل ونحصل على ماجيك ماوس هدية. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
8: في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل مستمرون في الحملات الصيفية الساخنة بأسعار منعشة ملائمة لكل جيب. فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل، تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. لا تفوت الفرصة، أسعار لن تتكرر. حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
3: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية. الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
10: صباح الخير جارنا.
11: اهلا اهلا، صبحك بألف خير.
10: صباح الخير ام خليل.
12: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
13: يسعد صباحك يا حلو.
10: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.
14: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعني وإليكم التفاصيل.

أصيب عامل يبلغ من العمر نحو 40 عاماً صباح اليوم بجروح خطيرة وغير مستقرة إثر تعرضه لإصابة من جسم ثقيل أثناء عمله في ورشة بناء بمدينة حيفا، حيث هرعت الفرق الطبية إلى المكان ونقلته على وجه السرعة إلى مستشفى رمبم في حيفا لتلقي العلاج. اعتقلت الشرطة محامياً في الأربعينيات من عمره من منطقة الشمال بشبهة ضلوعه في واقعة عنف شهدت تحطيم نوافذ سيارة بواسطة مطرقة بينما كانت شركته داخل المركبة، وذلك على خلفية خلاف نشب بينهما في 12 من الشهر الجاري. ومن المتوقع أن تطلب الشرطة اليوم من محكمة الصلح في نوفا غاليل تمديد اعتقاله مرة أخرى على ذمة التحقيق في الشبهات المنسوبة إليه. أصيب شاب في العشرينيات من عمره صباح اليوم بجروح وصفت بالخطيرة إثر تعرضه لإطلاق نار بمدينة يافا، هذا وصلت الفرق الطبية إلى المكان وقدمت الإسعافات الأولية للمصاب قبل نقله لتلقي العلاج الطبي، كما وصلت قوات من الشرطة إلى المكان وشرعت بعمليات تمشيط وبحث في محاولة للوصول إلى المشتبه بهم في إطلاق النار. اقتحمت قوات من الشرطة الليلة الماضية سهرة حناء في حي الشاغور بمدينة أم الفحم وألقت قنابل صوتية بين المحتفلين وأمرتهم بالانبطاح أرضا، وبحسب شهود عيان وقع الاقتحام بصورة مفاجئة خلال سهرة حناء ما أثار حالة من الهلع والغضب بين المشاركين، فيما لم تصدر الشرطة أي بيان بالأمر. أعلن رئيس الكنيسة الأسبق أبراهام بورغ انضمامه إلى الحزب العربي اليهودي لكلنا مكان وخوض انتخابات الكنيسة المقبلة ضمن قائمته. يأتي ذلك في وقت تجري قيادات الحزب اتصالات مع شخصيات وجهات للانضمام إلى قائمته، فيما تشير استطلاعات الرأي حتى الآن إلى أن الحزب لا يزال بعيدا عن اجتياز نسبة الحسم. في حديثه لراديو الناس توجه رئيس الكنيسة الأسبق أبراهام بورغ لقيادة الأحزاب العربية وقال إنه يجب إتاحة الفرصة أمام الجمهور للاقتراع وفق البرامج الانتخابية. أكدت مؤسسات الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحزب الشيوعي والتجمع الوطني الديمقراطي تمسكها بقرار لجنة الوفاق بشأن تركيبة القائمة المشتركة الثلاثية، داعية أن الحركة العربية للتغيير إلى توقيع الاتفاق والبدء بالحملة الانتخابية. وفي السياق صدقت مركزية التجمع على القرار والتفاهمات مع الجبهة ودعت إلى عقد اجتماع ثلاثي لبدء تشكيل الطواقم الانتخابية وإطلاق العمل المشترك. أفادت تقارير بأن اعتداءات المستوطنين تتواصل في بلدة قصر جنوب نابلس رغم انتشار قوات الجيش الإسرائيلي في المنطقة، مشيرة إلى عرقلة مستوطنين طواقم فلسطينية حاولت إعادة المياه والكهرباء إلى منازل تضررت جراء الاعتداءات. في السياق قال دكتور خليل المطور عم الشاب محمد المطور الذي أصيب بالشلل الجزئي جراء إصابته برصاص المستوطنين خلال هجوم على بلدة سعير شمالية الخليل، قال أن اعتداءات المستوطنين تصاعدت في مختلف المناطق بدعم من الجيش الذي يوفر الحماية لهم. أفادت تقارير لبنانية بأن الجيش الإسرائيلي شن ليلة الماضية غارات على مناطق في جنوب لبنان بينها تلال علي الطاهر وقرية الرمان، وأعلن الجيش استهداف شخصيات قال إنها تقود وحدتي بدر والرضوان في حزب الله، وذلك ردا على هجوم الحزب ضد قواته. في المقابل ارتفعت حصيلة قتل الغارات على أنصار ودير الزهراني إلى 11 شخصا بينهم أطفال. إلى ذلك أعلن مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بشكل استثنائي وقبل إعلان الجيش الإسرائيلي إصابة ضابط وجنديين بجروح خطيرة في هجوم لحزب الله، مؤكدا أن الجيش رد بقصف مقر للحزب، قال إن أمر الهجوم صدر منه. فيما قال وزير الأمن إسرائيل كاتس عقب الغارات إن إسرائيل لن تترك أي حساب مفتوحا على أي جبهة وفق تعبيره. من جانبه حمل حزب الله إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية التصعيد وقال أن الاعتداءات ومحاولة فرض أمر واقع ستقابل بما يناسبها وفق المصدر. وإلى أحوال الطقس، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، ويكون الطقس غائما جزئيا مع بقاء الفرصة لهطل أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق. ختام الموجز، أما الآن عودة إلى البرنامج غرفة الأخبار مع الزميل فرات نصار. كونوا بخير، إلى اللقاء.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: عن بلدي احكي لي.
3: احلى صباح الخير من كفر كنا العامري، كفر كنا المحبي للغير ومحب لاهله.
4: صباح الخير، احلى صباح من دلتي الكرمل
5: بلدي.
6: احلى صباح الخير من بلدنا زلفي، صباح الفل والياسمين.
5: يا بلدي.
7: صباح الخير من مدينة البشارة.
8: صباح الخير من الشبلة وأهل الشبلة والأهل الكرم وأهل الجود وأهل المحبة كمان.
1: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: غرفة الأخبار مع فرات نصار.
1: عنصرية بسبب طفل في السادسة، عائلة من الشمال تتعرض لمحاولة طرد خلال رحلة استجمام.
2: אני מאשר שתלם דרוש את תעודת זהות עזה בתקפר נוף אשר ומשה השמע בעקבות מקרה של כללה שיתכן ונאמרה כתבתי שאמר ויתכן שנאמרה על ידי הילד אני אפילו זה לא בטוח כי אני לא הייתי שם
1: על ידי הילד ولد 6 سنوات على فكرة. في وجه التحريض اليميني وقفة حيفوية دعما للطواقم الطبية العربية. وفجوة في تشغيل الأشخاص ذوي الهمم. ومن صدمة الانترناسيونال إلى حلم البريمير ليج، عنان خلالي ينتقل إلى كريستال بالاس. وننطلق مع عنان خلالي وهذا الملف المهم، وخاصة بعد صيف حافل بالتطورات وانهيار انتقاله إلى انتر ميلان في اللحظة الأخيرة. عنان خلالي يحقق ويحلق في سماء الدوري الإنجليزي الممتاز وينتقل من سان جيلواز البلجيكي إلى كريستال بالاس مقابل 24 مليون يورو ليصبح اللاعب الأعلى أجرا في البلاد. وليس فقط عنان يعني يتسيد على رأس القائمة، عنان خلالي طبعا سبق قبل ذلك أيضا ابن المجتمع العربي مؤنس دبور، وبالتالي نتحدث عن لاعبين عربيين على رأس قائمة الأغلى من حيث الانتقال إلى الملاعب أو ملاعب العشب الأخضر في أوروبا. إذا تحدثنا عنان خلالي 24 مليون يورو قيمة أساسية، قد ترتفع الصفقة إلى قرابة 28 مليون يورو. مؤنس دبور في المكان الثاني، انتقل من ريد بول زالتسبورغ إلى إشبيليا في 2019 في صفقة بلغت نحو 17 مليون يورو، وأعتقد بأنه مؤنس دبور في المكان الرابع والخامس في انتقالات أخرى، فبالتالي العرب على قائمة الانتقالات المحلية إلى من المحلية إلى أوروبا. عميد جزماوي محامي ووكيل لاعبي كرة قدم ينضم إلينا الآن، أهلا بك.
3: مرحبا للجميع.
1: نتحدث بداية عن هذه الانتقالة وهذا الانتقال 24 مليون يورو بالأساس وانتقال طبعا عنان خلايلة إلى كريستال بالاس.
3: انتقال برفع الرأس خاصة للمجتمعنا يعني، وإشي كثير كثير حلو.
1: وعمليا هذه المبالغ وتدفع الآن على لاعبين عرب، ذكرت بالمقدمة قبل قليل سبق عنان خلالي مؤنس دبور، فبالتالي اللاعبين العرب من الواضح بأن لهم القول بكل ما يتعلق في ملاعب كرة القدم.
3: صحيح، مبلغ كثير عالي ولأول مرة في أوروبا بتطلع وبعت نظرة للعيب العرب بمجتمعنا، وفي عندهم إمكانية إنه يدفع هالمبالغ للاعبين تبعونا.
1: وأنت كوكيل برأيك مثل هذا الانتقال لعنان سيفتح ربما الأبواب والمنصات للاعبين عرب من مجتمعنا العربي في المستقبل القريب؟
3: راح يفتح ابواب كثيرة. وبآخر سنتين في أوروبا صاروا ينظروا إلى المجتمع تبعنا واللاعبين، فهذا راح يفتح ابواب كثيرة للاعيبة، وعنا في مواهب كثير كبيرة، وحسب رأيي راح يكون إشي حلو بالسنين القادمة.
1: كيف تتم مثل هذه الصفقات عميد جزماوي بكل ما يتعلق بانتقال لاعب مثل عنان خلايلي بعد الذي حصل في الكالشيو في الدوري الإيطالي ويعني عدم النجاح مع الإنتر لأسباب لم تتضح حتى الآن، هناك من يقول رياضية هناك من يقول سياسية، في نهاية المطاف كيف تتم كوكيل؟
3: تتم الفرق في أوروبا يبحثون في في في في دول كثيرة، فكثير فرق زي بإيطاليا، أنا لأنه عايش في إيطاليا، يلحق اللاعب بسنين ومن هناك بيفتح الطرق طبعا للوكيلين للعيبي او انتر، فبيفتحوا طرق للعيبي، بدور عليهم هيك يعني.
1: هو يعني بالأساس شغل الوكيل إنه يدور للاعب معين على فريق يتناسب مع لعبه، مع بنيته، مع توجهه.
3: صحيح، في الوكيل إذا بيكون دايركت مع الفرق الفوتبول، أو هم الفرق الفوتبول في عندهم سكاوتس، وهم اللي مثلا بيقولوا للفريق في هذا اللاعب كعب بيلعب مليح هاي السنه، هذا اللاعب هون من هون وهون وهون. وبعدين في طبعا الوكيل، وفي ناس ثانيه يعني بيساعدوا، زي مثلا وكلاء اللي هو مش دايركت مع اللاعب بس بيعمل شغل مع الوكيل اللاعب يعني.
1: نريد ان نشكرك على هذه المداخله عميد جزماوي، شكرا جزيلا لك.
3: شكرا لكم.
1: نذهب إلى المدرب والكابتن أمير راضي. أهلا أمير.
4: صباح الخير إلى كل جميع المستمعين.
1: من جديد اللاعب العربي يثبت بأنه على قدرة أن يكون على رأس الهرم وعلى رأس المنصات المحلية الأوروبية والعالمية.
4: بفكر أنه عنان خلايل اليوم كل الاحترام والتقدير، لأنه إنسان طموح، إنسان مستدر، لاعب جيد حسب رأيي، من أفضل اللاعبين في دولة إسرائيل. مش عبث إنه كريستال بالاس وكمان عدة فرق أندية إلك لوكيل عنان خلايا ضمه، هذا بدل على إنه اللاعب تاهل هذا الإشي اللي هو موجود فيه اليوم.
1: عمليا كيف بتفسر وجود لاعبين عربيين على رأس الانتقالات إلى الأسواق الأوروبية وإلى الملاعب الأوروبية؟ عنان مرتبة الأولى، سبقه مؤنس دبور، مؤنس ما زال يعني أعتقد يتواجد في أكثر من مرتبة من حيث الانتقالات التي قام فيها خلال مسيرته المهنية.
4: بفكر اليوم وكيل الأعمال له في حصة جيدة في انتقالات اللاعبين الدول الأوروبية. وكم مرة نرجع للكابتن مونيز دبور، انت قاعد تحكي على لاعب مخضرم في أوروبا، سبق وأنه كان لاعب منتخب ولاعب بأندية كمان في الدول الأندية ممتازة، اللي هو حقق إنجازات عالية وطموحات كبيرة. بفكر أنه عنان اليوم بشق طريق النجومية عن طريق شغله، عمله، الأشياء المهمة اللي هو بعملها. بفكر اليوم وصول عنان لأوروبا نقطة صغيرة اللي ممكن يوصل لفرق أكبر منه، حتى كريستال بالاس إذا بيكمل في الطريق. يعني كمان ما ننساش أنه أهله، كل احترام لأهله اللي هم داعمينه دعم معنوي جيد. حسب اعتقاداتي أنه اليوم عنان نجح لشغلتين، نجح مشان يرضي

0: ويبسط أهله واللي بيحبوه، ونجح كمان مشان يورجي الحاقدين والحاسدين إنه إحنا موجودين وأنا موجود غصبا عن أنف كل واحد حاسد. بفكر اليوم عنان يعني رغم كل الأمور اللي كتبت الانتقادات والأشياء اللي السيئة اللي حاولت تهدمه اللاعب، من هدمش اللاعب كان عنده بالعكس طموح كبير ورجل حاله بس ضبط إصراره وإصرار على إنه يثبت للجميع إنه أنا عنان موجود إنه رايح ألعب في أوروبا. كمان مرة هذا الإشي مش مفهوم ضمنا اللاعب كرة قدم، كل الاحترام له بتمنى له النجاح بالمسيرة، وأنا بتأكد إنه قد المسؤولية وراح يثبت للجميع إنه أنا مش مجرد طلعت على كريستال بالاس رحلة، راح أثبت للجميع إني أنا موجود في أوروبا بجدارة.
1: وعمليا بكل ما يتعلق بالدور المحلي والدوريات المحلية، إذا سألنا أمير راضي اليوم أين ستترب في الموسم القريب؟
0: بفكر اليوم أخي فرات أنا اليوم ما عدني موجود في البيت لأنه في كم من عرض بستنى أفحص الأمور زي ما لازم. الدور الإسرائيلي إحنا قاعدين بنرجع لورا منقدمش. اليوم اللاعبين المدربين للأسف الشديد في عندنا خوف كبير بإشراك لاعبين شاب اللي تخرجوا وطلعوا من الشبيبي وتقدموا. اليوم دفعنا أقول لك شغلي للجميع مشان يعرف كثير لاعبين عمالين شباب بيعتزلوا كرة القدم لهذه الشغلة لأنهم بروحوا بيجربوا حالهم أو بعملوا تبرات في فرق اللي هي بتأخذ لعيبة مجربين ويعني عمليا مجربين اللي لهم بعد لهم سنة أو سنتين بخلصوا كرة قدم. هذا الإشي غلط كبير. معرفش أنا إذا بتعرف أنا من المدربين اللي بخافش من هالشغلات، كل الوقت أنا بحب اللعيب الصغير اللعيب الشباب اللي بدها تثبت نفسها اللي جوعاني مشان تلعب كرة قدم. أما اليوم كمان مرة إحنا في وسط شغل دوام كبير اللي صراحة مش عارف ومش شايف إنه في ضوء في آخر النفق.
1: المشكلة بالأساس أمير هي من مين؟ من الفرق العربية؟ من طريقة الإدارة الفرق؟
0: تعال نحكي شغلة مهمة من على الإذاعة ومش خايف وبحكيها.
1: أحكي.
0: اليوم تعال ورجيني فرق يهودية، كم من فريق يهودي في إسرائيل من الدرجة العليا للدرجة الثالثة؟ كم من مدرب في بالعربي في الوسط اليهودي؟ جاوبني.
1: فش
0: ما فيش. أنا بقول لك وين فيه.
1: بس في طبعا في عكا اللي هو
0: أدهم هادي. أدهم هادي أثبت نفسه مدرب واحد من 1000 أو 1500 مدرب عربي. لكن إحنا المدربين الفرق العربية بتدور أول إشي على المدرب اليهودي مشان ضمه وتغضه. وكمان أنا بديش من دون ذكر أسماء مدربين اللي كانوا في عدة فرق فشلوا، وكمان مرة برجع بضمهم
1: ولا يعتمدوا على المدرب العربي. طب ممكن يجي يقول لك مثلا سعيد بصول، اذا فتحت انت هذا المجال، سعيد بصول يقول لك انا انتدبت ادهم هادي في الموسم الماضي وما اثبت نفسه، وعملها سعيد بصول بالرينه.
0: ادهم هادي مش ما اثبتش نفسه، ادهم هادي اثبت نفسه. ادهم هادي اليوم صار ظروف ممكن انه وصل لمحل كان في وضع سيء يعني من ناحية لاعبين من ناحية نتائج اللي ما قدرش كمدرب يعمل التغيير. بصير
1: يعني بتقول انه ما انعطى الوقت الكافي لادهم؟
0: بالضبط. كان اشياء اللي ادهم ما كانش سبب اساسي او في هبوط مكابرين للدرجة الممتازة.
1: نعم
0: أنا ضد هذا الإشي. أما أخرى مرة إحنا بنحكي على مدرب واحد اللي هو لو أدهم هادي مش مدرب كان مكان أبو علاء كما ضموش ما أخذوش كمان مرة ما جددش العقد معه كمان سنة.
1: طبعا نتمنى النجاح أكيد لأدهم
0: النجاح، وبتأمل من رب العالمين إن شاء الله سنة تكون سنة موفقة له ومليئة بالنجاح. أنا أخرى مرة لكن في هاي القصة اللي إحنا موجودين فيها ما فيش اللي يعني صراحة تفسير أو يعني أحكيها أخرى مرة، فيش ضوء في آخر النفق. يعني اليوم بعرف لاعبين اللي هن تدربوا في فرق يهودية لحدية 7-8 لاعبين اللي بطلبوا إن يتحرروا من الفريق. ليه؟ بعرفش.
1: طيب للأسف أيضا هذا الموضوع يطرح عبر أثير راديو ناس بكل ما يتعلق بالفرق العربية وباللاعبين العرب.

0: أكبر حملة صيفية مع بعض.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
2: خذ حبة فصصها كل اللبي كب القشر وعيد.
3: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة.
4: شكرا كل الهاتين اللي مشوا معنا من سنين. جينا نقول إننا طايرين طايرين طايرين فيكو
1: طايرين فيكو من هات على كل طلب فوق المية. ندخل السحب الأسبوعي على رحلات عائلية لا اليونان قبرص مونتينيغرو. هات أسهل أسرع أطيب.
5: في تراكلين حشمان دوت سنتر نوفا جليل مستمرون في الحملات الصيفية الساخنة بأسعار منعشة ملائمة لكل شيء. فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمان دوت سنتر نوفا جليل تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل. جميع الثلاجات المكيفات الفريزرات أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. لا تفوت الفرصة أسعار لن تتكرر. حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
6: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية. الحملة حتى 1/9 خاضع للأنظمة.
7: بارتنر.

0: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت أحيم مغزل الجش. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: ما تتنازل عن أقل من المحيرون. جيلي تعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية، اختيار كل العيلة، واستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي مناحم بيجن 66 العفولي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
0: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
4: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
5: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
6: سكاني خامي،
7: كنت بحاله ضياع،
8: كنت متخربط بالبلاد برا،
9: شفت طلاب وسالت ناس،
10: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
11: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
12: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
13: نظم
12: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
14: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب. انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
15: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الآلاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

0: ينضم إلينا خالد محميد مدير بيت نضال لذوي الاحتياجات الخاصة. أهلا بك أستاذ خالد.
1: صباح الخير، أهلا وسهلا فيك وبالمستمعين.
0: حينما نستمع إلى هذه المعطيات بما يتعلق بالسلطات المحلية العربية بأن النسبة ما زالت لا ترتقي إلى النسبة في مقارنة في السلطات اليهودية، ماذا تقول؟
1: للأسف يعني إحنا بعدنا كثير متأخرين، حتى النسبة اللي إحنا بنقولها في الوسط اليهودي المعلومات اللي عندنا إحنا مش مظبوطة، يعني أقل بكثير من هيك. الوسط العربي كمان أقل بكثير الحمد لله. يعني الناس رؤسائنا بلديات والمجالس المحلية مهمشين أصحاب التحديات، مهمشينهم.
0: طب إذا بدنا نحكي على بلدية أم الفحم،
1: نعم،
0: شو بتشوف هناك الوضع؟
1: أنا لو إنه تعافيني من سؤال بلدية أم الفحم، لأن كل مرة بحكي بصير يقولوا لأنك أنت ابن أم الفحم. بلدية أم الفحم فيها بس مش كفاية، يعني كم اللي أوظف أنا اليوم صاحب إعاقة أو من أصحاب التحديات، أنا لازم أعمل أنقشاء، أعمل إتاحة من الأساس.
0: فيش إتاحة هناك؟
1: فيش إتاحة بس بالبناية الجديدة، إتاحة بالبنايات الجديدة، باقي البنايات فيش إتاحة. يعني في عنا ببلدية أم الفحم قسم للشؤون الاجتماعية مش متاح، في قسم اللي هو متاح وفي أقسام اللي مش متاحة. يعني احنا اليوم مشان انا استوعب اصحاب التحديات واشغلهم واحترم رايهم واحترم الشهادات اللي معاهم، انا لازم اجهز لهم التشتيت الارضية، لازم اعمل موضوع الاتاحة وبعدين.
0: ومش مجهزينها انت بتقول؟
1: لا لا لا لا لا لا، في انا بقول لك ايش في الشيء
0: زي ما حكيت بالبنايات الجديدة.
1: بالبنايات الجديدة مظبوط. احنا اليوم شو الطموح تبعتنا؟ احنا انا بالمطلع مع ذاك بالبيت النضال بقول بدي انا اليوم افوت على بسنيف بريد دوار الكا موظف او موظفة من اصحاب التحديات، على البنوكة بدي الكا، بالصناديق المرضى لازم نلكا، في البلديات لازم نلكا. يعني في ناس اللي كثير قاعدة في البيوت وبتستنى. للأسف حتى اصحاب المحلات، نداء خاص لاصحاب المحلات، للسوبر ماركتين، للصيدليات، يا عم استعينوا واستكبلوا اصحاب التحديات وفوتوا خذوا من القدرات اللي عندهم، خذوا من القدرات اللي عندهم، عندهم قدرات عالية جدا جدا، ومش مدورين على مصاري، مدورين على الكرامة. وبدنا نحس انه احنا بنقدر نعطي لبلد شعبنا ولبلدنا، احنا بنقدر نعطي.
0: وعمليا
1: احنا طب انت احنا بتقول مش لاقين. صراحة بقول احنا وقت الاجتماعات ووقت اللقاءات معهم بطبطبوا لك حبيبي وان شاء الله، وبعدين بننتسى سنين، بننتسى سنين. انا كنت شريك مع الدكتور يوسف جبرين ايام ما كان عضو كنيست، لانه هو كان من الناس اللي حاسين فينا وعارف شو فيه، لانه بكى عايش بالإشي، موجود عنده وعايش بالإشي وعارف، يعني كان ساعدنا بشكل. وبتأمل من الله انه هسا رجع وصار عضو كنيست كمان مرة انه يوقف معانا بهذا الموضوع ونقدر نحله ونعطي كل واحد حقه وكرامة يستكبلوه بكل محل شغل اللي هو يقدم عليه، مش مقدم يقولوا لنا قدموا الاوراق والاستمارات وشهاداتكم وبس يعرف انه مقعد او مقعدة على كرسي متحركة، بقول لك انا ليش تني اخذ واتغلب واعمل انقشة واعمل طاولة واعمل تلفونات واعمل واعمل. ورغم عن هذا انه هو بيقدر يستغل مسراد هتمات يدفع له كل المخاسر اللي بيحطها على اصحاب التحديات. للأسف يعني شو بدي أقول لك، إحنا بناخذ معلومات ومعطيات وأرقام، الأرقام مش مزبوطة، مش مزبوطة. أنا ما بدي أحكي أخرى على المفعل المجان، على المصانع المحمية، المصانع المحمية كل الاحترام لهم، بأخذوا أصحاب التحديات شغلوهم ب300 شكل بالشهر لحد 700 شكل بالشهر وبيشتغلوا وبيعملوا من كل إشلاء ومش معارضين. بس هناك برضو أنا حاسس إنه في ظلم، في ظلم كبير لأصحاب التحديات.

0: الحيات وفي استغلال في استغلال
1: ما وما ما ما بيعطون حقهم كيف تحكي
0: لا بياخذوش حقهم كيف ما كان لا بيطلعوا من الساعة 7 صح بياخذوهم بيرجعوهم بيشتغلوا للساعة 1 2 قسم ل 12 بيشتغلوا يوم يوم يوم يوم اخرى مرة احنا بنقول مش الهدف المصاري هسه الهدف انك تعطي الشخص حقه ويحس انه هو بيقدر يعمل كل شيء بيقدر يعمل كل شيء
1: طيب سنتابع
0: هذا الموجود وهي المعطيات اللي موجودة
1: نريد أن نشكرك خالد محميد مدير بيت نضال لذوي الاحتياجات
0: حبيبي يا ريت أنا بدي بس أوجه نداء فضل. خاص للوسط العربي وبدي أحكي لرؤساء الأحزاب قيموا كل الخلافات اللي بينكم هسا حطوها على الجنب لأنه إحنا مش لازم نسمع هاي الخلافات مش لازم الشعب نسمع شو في بين فلان وعلنتان بين عضو كنيسة من اليمين من التجمع وبين عضو كنيسة من الجبهة وبين عضو كنيسة من أحمد الطيبة إحنا مش لازم نسمعها هاي هاي خلوها بينكم إحنا بدنا نشوفكم موحدين قائمة واحدة أو سنتين مش أكثر مشان إحنا نقدر نحصل على حقوقنا وما نضيعش زي ما ضيعتونا الأربع سنين هذول اللي مركين هذولا أنا شخصيا خالد محميد بتهمكم في كل شيء صار في الأربع سنين اللي مركن أنتوا المحكوكين فيهن اليوم عندكم فرصة تصلحوا
1: بس هن مش عم بيصلحوا خالد
0: هن مش بيصلحوا أنا هسا لحد هسا أنا مش شايف أنهم بيصلحوا لحد هسا أنا مش شايف أنهم بيصلحوا نداء خاص من أصحاب التحديات إنكم تتفقوا وتقوموا يا أخي الناس قائمة واحدة سنتين على أساس نحصل ونقدر نقدر ندافع عن حقوقنا وندافع بس مش عن حقوق أصحاب التحديات عن حقوقنا بوسط العربي كله والله
1: نريد أن نشكرك من جديد خالد محميد مدير بيت نضال ذوي الاحتياجات الخاصة شكرا جزيلا لك
0: حبيبي شكرا لك
1: ينضم إلينا المحامي محمد قدح محامون من أجل إدارة سليمة أهلا بك كيف يمكن متابعة عدم وجود عدد أو نسبة كافية من ذوي الهمم وذوي التحديات داخل السلطات المحلية كموظفين
2: يعني هذا خلل موجود في الكثير من المؤسسات في البلاد يعني سواء في على مستوى الوزارات والمؤسسات الحكومية وأيضا على مستوى السلطات المحلية في المؤسسات الحكومية يعني هنالك جهود أكبر في السنوات الأخيرة من خلال المفوضية مفوضية حقوق أشخاص مع محدودية عمليا التي تعمل تحت وزارة القضاء لكن هنالك يعني بدون شك الكثير والكثير ما يمكن فعله في هذا المجال أولا القانون يعني يعمل على عدة مستويات لتعزيز حضور أشخاص مع محدودية هذا التعبير يعني أنا في هذا السياق أستعمل التعبير الذي يتناوله القانون أولا القانون يعني يمنع التمييز في اختيار الموظفين في القبول للعمل يعني لا يمكن أن تكون التحديات أو المحدودية في الحركة أو في غير الحركة أو أي محدودية أخرى جسدية لا يمكن أن تكون يعني سبب لرفض عامل أو منع تقديمه أو ترقيته في العمل لكن يعني نحن نعرف أن هنالك صعوبة في إثبات حالات التمييز لكن مع ذلك يعني هنالك ملفات قضائية تتناول هذا الموضوع يعني من للأسف بلديات كبرى ومؤسسات حكومية أخطأت في الماضي في هذا الجانب ورفضت يعني مرشحين بسبب محدودية في الحركة مع أن يعني القانون يقول لا يمكن تمييزه على المشغل أيضا أن يقوم بالملائمات والإتاحة وتوفير البيئة المناسبة فهنالك واجب عام على المشغلين أيضا يعني أن يمتنعوا عن كافة مظاهر التمييز بالإضافة إلى ذلك عليهم العمل لضمان تمثيل لائق ولهنالك يعني على بالذات على بما يتعلق بالمؤسسات الكبرى والمؤسسات الحكومية والسلطات المحلية

0: هنالك عمليا عدة واجبات يقرها القانون. في المؤسسات الكبيرة يجب على السلطة أو المؤسسة أن تقوم بتعيين شخص مسؤول ليعمل لضمان وتعزيز حضور موظفين مع محدودي. هذا الموظف يعني من شأنه أيضا أن يقوم بمبادرات وبحملات توعية داخل المؤسسة، وأيضا يقوم بالتوجه ويكون عنوان لتوجهات الموظفين. والنقطة الأهم التي تسري على المشغلين في القطاع العام، مشغلين الكبار، وهنا يعني يجب أيضا أن نتذكر أن السلطة المحلية عادة في بلداتنا العربية تكون المشغل الأكبر، أكبر محل عمل في كل بلدة وبلدة تقريبا في من بلداتنا العربية هي السلطة المحلية، فبالتالي يعني من المتوقع أن تكون يعني مثال يحتذى به في هذا الموضوع لباقي المشغلين. على المؤسسات أن تعمل لضمان تمثيل حد أدنى لأشخاص مع محدودية حسب القانون. الحد الأدنى الذي يتناوله القانون يتطرق إليه هو 5%. في حال لم تصل المؤسسة إلى نسبة 5% عليها عمليا أن تضع خطة لكل سنة لسنة 2026 و27 ولكل سنة كيف نعمل نحن كسلطة كمؤسسة لضمان تمثيل لائق لأشخاص مع محدودية من بين الموظفين. هذه الخطة يجب أن تناقش وأن تقر من قبل السلطة، وأيضا هنالك واجب قانوني بنشر هذه الخطة على موقع الإنترنت التابع للسلطة المحلية. في هذا الجانب يعني أشير أنه في فحصنا السنوي من خلال مؤشر الشفافية وجدنا أن 82% من سلطاتنا المحلية لم تقوم بهذا الواجب، لم تنشر خطة لتشغيل أشخاص مع محدودية. نقطة إضافية يعني يجب الإشارة إليها هو آلية التنفيذ. التشغيل إمكانيات تشغيل متنوعة، يمكن من خلال المناقصات أن تقرر السلطة المحلية إعطاء تفضيل لأشخاص مع محدودية، بالتالي تقول السلطة المحلية أنا أفحص مرشح ألف ومرشح باء. في حال كانوا متكافئين يعني من حيث القدرات والكفاءات، أنا أعطي أفضلية للشخص الذي يعني هو شخص مع يعني يعاني من محدودية معينة لضمان تمثيل ناس مناسب. وفي حالات معينة يمكن أيضا الاتجاه إلى تخصيص وظائف كما يسر، يعني هنالك نحن نعرف المؤسسات الحكومية بعض الوظائف تخصص مثلا للمجتمع العربي وبعضها للمجموعة الأقلية الأثيوبية. يمكن أيضا في السلطات المحلية أن تأتي السلطة وتخصص وظيفة معينة أو أكثر من وظيفة لأشخاص مع محدودية.
1: وضحت الصورة، شكرا لك على هذه المداخلة المحامي محمد قدح.
0: شكرا.
1: نريد أن نذهب الآن إلى الصور والأصوات التي وصلت من مدينة أم الفحم. يعني هذه الصور التي يمكن مشاهدتها من خلال تطبيق ناس وعبر الشبكات الاجتماعية، هذه الإهانة، هذا التعامل المذل والمهين لشرطة إسرائيل أو شرطة بن غفير التي لم توضح حتى الآن ما الذي حصل هناك في مدينة أم الفحم خلال حفل زفاف. سبق ذلك بأيام طبعا اقتياد عريس وعروس إلى محطة شرطة في النقب، والآن بن غفير يتحدث في واحدة من الإذاعات باللغة العبرية يقول أو يعني كل كلامه يتعلق طبعا فقط بالانتخابات، ويقول بأنه هناك على الأقل من 4 إلى 5 وزراء من الليكود توجهوا إلى حزبه من أجل تثبيت هؤلاء في حزب عثمة يهوديت. ينضم إلينا جعفر فرح مدير مركز مساواة، أهلا بك.
2: صباح الخير، أنا كمان المرشح الثاني في قائمة الجبهة للانتخابات الكنيست.
1: أزعجتك الصور؟
2: كتير كتير، هذا يعني كتير مرات بنحكي مع الناس بيحكي لنا بطلوا تحكوا عن فلسطين، بلكوش تحكوا عن الوضع بالضفة، لازم تحكوا عن الوضع بالداخل. ما حدث الأمس بأم الفحم هو ما يحدث في الضفة بشكل يومي. يعني ممارسات الاحتلال اللي عمالها بتكون في الضفة بشكل يومي.

0: الإسلامي عم تدخل لقرآن ورح توصل للشارع اليهودي. يعني أنا كتبت في اللغة العبرية كمان على تويتر إنه هذا الموضوع ما يحدث ما حدث أمس في أم الفحم وما يحدث أيضا في النقب. إحنا عمالنا بنشوفه أكتر وأكتر بتكرر، وللأسف هناك صمت على ما يحدث سيحدث أيضا في داخل المجتمع اليهودي تجاه المعارضين للحكومة. هاي الحكومة معنية في التصعيد تجاه المجتمع العربي، واللي تنفذ امبارح من قبل رجال الشرطة لا يقتصر على قرار ضابط محلي. هذا يعني هاي ممارسة يريدون استخدامها من الآن إلى الانتخابات، وبعد الانتخابات سيكون هناك تصعيد تجاه المجتمع العربي. مش معقول تشوف زلام ملقح على الأرض بهذا الشكل المهين، يخرب عرس، يفوت يهدد الناس بسلاح، يضربوا قنابل صوت في داخل عرس، وبعدين يعملوا تفتيش، يقعدوا يأكلوا من الأكل اللي على الطاولات ويأخذوا أراجيل ويطلعوا وكأنه ما صارش إشي. هدول رجال شرطة، هدول مش رجال شرطة، هدول زعران،
1: هدول بسيج زي في إيران. يعني بيحكوا على إيران، يعني ما موجود هون الإشي. إيش نروح على إيران نحكي وننتقد؟
0: مهم إنه ما ينسكت على اللي صار امبارح. أنا يعني كل ثقة في إنه أهل أم الفحم مش راح يسكتوا على اللي صار امبارح بأم الفحم، وكتبت أنا كمان لازم خلق حالة ردع بالممارسات، يعني اللي تمارس ضدنا ردة فعلنا مفروض تكون بحجم حدث أمس، لحق خلق حالي اللي توقف هاي الممارسات وتمنع استمرار هاي الممارسات. يعني أنا
1: شو كان بدهن؟ قدرت تفهم من أصحاب العرس من الشرطة؟
0: مش مهم ايش كان بدك انت بتفوت.
1: لا هني شو ليش وصلوا هون؟ شو بدهم؟
0: حتى لو انه في حدا، يعني حتى مش مهم شو السبب، اذا كان في ضجة او اذا كان في عندك شك، اولا المفروض يكون في معك امر تفتيش، الا بحالة انه في عندك شك حقيقي انه عمار بصير في مخالفة للقانون. بس حتى لو بدك تعمل يعني تفوت تعمل عملية بحث عن اي اشي في داخل
1: مش بهالطريقة،
0: ما في ولا اي سبب تهين ناس بهذا الشكل، تنيمهن على الارض، تذلهن، تعمل عليهم تفتيش، تقعد تضحك، تقعد تاكل من الطاولات اللي على الاكل اللي على الطاولات، تاخذ الاراجيل تكسر طاولات وكراسي بهذا الشكل. هاي همجيه، هاي مش عمل شرطه، هاي عمل زعران. وباعتقادي يعني اقل ما يمكن ان يكون رد الفعل هو اعتصام في محطه شرطه ام الفحم بشكل فوري اليوم، وعدم السكوت على ما يحدث، لانه اللي صار اليوم بام الفحم راح يصير بكره بقرى ثانيه، وتوقيف عريس وعروس بحجة انه يعني سكروا الشارع، هاي كلياتها اصبحت حجج للبطش في المجتمع العربي وتصعيد العلاقة بين المجتمع العربي والمجتمع اليهودي. يعني هن بدهن يخلقوا حالة احتقان بيننا وبين اليهود، ولكن من خلال استخدام الشرطة واستخدام عصابات الاستيطان. هذا بتطلب مننا ان نكون في عنا ردود فعل مدروسة وما نكون فيها لحالنا، لانه بدهن يستفردوا فينا زي ما استفردوا مبارح، زي ما استفردوا بغزة، بدهن يستفردوا في الناس.
1: جعفر رح يكون قائمة ثلاثية في نهاية المطاف؟
0: يعني أنا عندي ثقة في أنه الكل رح يتحمل مسؤولياته، ويعني بالذات بعد يوم بعد ما تشوف الصور من أم الفحم اليوم، فيش حدا رح يتردد أنه ينهي هذا الموضوع. خلال أيام أنا بتوقع أنه يكون القائمة الثلاثية اتسكرت، نطلع مع بعض ويكون في كمان اتفاق مع القائمة الموحدة ونروح مع بعض نرفع نسبة التصويت. كل واحد في مجتمعنا لازم يطلع يصوت بهاي الانتخابات، لأنه اللي شفناه من غزة للضفة للي شفناه الليلة في أم الفحم بتطلب مننا مسؤولية وطنية، بتطلب من كل قياداتنا مسؤولية وطنية، ونفس الوقت بتطلب من الناس مسؤولية. وأنا بفكر أنه الضغط الشعبي اللي عماله بكون على القيادات هو يعني هاي إرادة الناس، وهاي إرادة الناس سيتم احترامها.
1: جعفر فرح مدير مركز مستوى المركز الثاني في قائمة الجبهة للانتخابات الكنيسة، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. فاصل ونواصل.

على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكسوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.

0: كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: أقوى الحملات في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان.

0: زي دوار الشمس شقها 5 لتر 1 ب 34 شيكل و90. أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام 1 ب 34 شيكل و90. رباعية تونة ويلي فود 4 في 160 جرام 1 ب 13 شيكل و90. حبوب ذرة حلوة ويلي فود 520 جرام 3 ب 9 شيكل و90. فوكو مقطع بالملح ويلي فود 400 جرام 3 ب 9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب، لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
3: في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل مستمرون في الحملات الصيفية الساخنة باسعار منعشة ملائمة لكل شيء. فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل، تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. لا تفوت الفرصة، أسعار لن تتكرر. حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
4: حملة كبسولات نخل في فيرونا بوتيك كفر ياسيف. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على MyBMI وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل، انضموا أنتوا كمان لإلهم. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نوردسك.
4: حملة كبسولات نخلة في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل مستمرون في الحملات الصيفية الساخنة بأسعار منعشة ملائمة لكل شيء. فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل، تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. لا تفوت الفرصة، أسعار لن تتكرر. حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
7: غرفة الأخبار مع فرات نصار.
8: شهدت مدينة الناصرة أجواء احتفالية مميزة بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء إلى السماء. حيث امتزجت الطقوس الدينية بالتقاليد الشعبية النصراوية العربية المتوارثة وسط مشاركة واسعة من الأهالي. نبيل أبو نقولة نائب مدير راديو مريم الناصرة ينضم إلينا الآن. أهلا بك أخ نبيل.
9: أهلا وسهلا، صباح الخير وأحد مبارك.
8: أحد مبارك. أجواء جدا جميلة بالفعل، وهذه المشاهد تعيد يعني بالفعل طقوس الشعبية المتوارثة وتراث، تراث نصراوي عربي فلسطيني.
9: صحيح صحيح، أجواء ولا أجمل من هيك لما بتشوف كل أهل البلد ملتمين حول أمهن وهن بحيوها بهذا العيد المبارك، عيد انتقالها بالفعل بالنفس والجسد للسماء، وأهل النصر معروفين بهذا التقليد الحلو.
8: لو تحدثنا بالفعل عن هذا التقليد.
9: طبعا إذا بدنا نحكي يعني بحسب أي كبعة بدنا نحكي من ناحية اللاهوتية أو الكنسية أو الشعبية.
8: لا الدينية بالأساس.
9: إذن هو عيد احتفالي كبير، عيد منقول له عيد رقاد العذراء في الكنائس الشرقية البيزنطية، وفي الكنيسة الغربية منقول له عيد انتقال السيدة العذراء بالنفس والجسد إلى السماء. العيد مع بعض بتسميته الكاملة عيد رقاد السيدة العذراء مريم وانتقالها بالنفس والجسد إلى السماء. وطبعا بلد العذراء هي الناصرة، وإلها النصيب الصالح دائما هنا، وأهل الناصرة من محبتهم للعذراء مريم. وعلى فكرة بحكي أنا أهل البلد كلها، يعني بنحكي على المسيحيين بتعددهم تعدد كنائسهم، وعلى المسلمين اللي كمان بيشاركوا بالاحتفال، فبنحكي على كل البلد إلها حضور وإلها مشاركة فعلية بهذا التقليد الشعبي اللي بيمتد من مئات مئات السنين. وطبعا من ناحية الكنسية بنحكي الرقاد هو يعني النوم، وبنحكي من ناحية النوم الموت اللي هو تنتقل فيه سيدة العذراء بالنفس والجسد ابنها يسوع باليوم الثالث، بيجي بحملها وبنقولها بنفسها وجسدها للملكوت. وهذا التقليد انتقل من الشرق هون عنا اللي كانت تحتفل فيه الكنيسة من بداية نشأتها للغرب، وأصبح عقيدة رسمية في 1950. البابا بيوس قرر أنه هذا يكون بالفعل عيد رسمي كنسي، يعني بيوس الثاني عشر 1950 أصبح عقيدة لعيد انتقال مريم بالنفس والجسد للسماء. فهو عيد كنسي عام لكل الكنيسة إن كان شرقية وغربية. طبعا الكنيسة الشرقية بتحتفل فيه ب15 آب، يعني اللي هو بالتقويم خلينا نقول الغربي احنا نقول 15 آب، ولكن هو نفسه ب15 آب بالتقويم الشرقي في الكنيسة البيزنطية، يعني بنحكي على الروم الأرثوذكس اللي كمان أسبوع ونص تقريبا بنحتفل فيه كمان بكنيسة الأرثوذكسية، وكمان باحتفال مهيب بندعي كل الأشخاص أكيد يشاركونا في 27 المساء في الكنيسة الأرثوذكسية في النهار.
8: وكيف بالفعل تم النجاح بالحفاظ وتوارث التقليد الشعبي وما نشاهده من صور ومن ملابس؟
9: حقيقة إذا بدي أرجع أبو هيك 20 سنة لورا، بتعرف بعد سنوات دائما في إشياء هيك بتفطر أو جيل بنتقل، ويعني بترك مرات نوع من فراغ معين بمرحلة التسليم لجيل تاني. فمن 20 سنة شفت إنه الوضع هيك عم يعني شوي ببرد، فالتقيت مع بعض الأشخاص اللي منهم انتقلوا مثل أخونا سامي أندلفت الله يرحمه، وأخونا كايد عبود اللي انتقلوا للملكوت، ومع أبو سليم فهيم زعاتري، مع بعض الأشخاص اللي اتوجهنا لمطران ماركوتسو وعرضنا عليه إنه الوضع عم بيكون هيك. فأعطى اسم لهاي اللجنة اللي أصبحت لجنة بشكل رسمي بتتعامل في هذا الموضوع في تحضير الموضوع، واسمها منشطو سحجة عيد العذراء التقليدية. أصبح اسم رسمي مع شيء معين بسيط، ولكن اللي فيه هاي اللجنة بتأخذ على عاتقها تحضير هاي المناسبة. وطبعا هاي المناسبة فيها أبيات شعرية اللي بتتردد، كمان الأبيات الشعرية مدروسة من ناحية لاهوتية اللي بتختص في العيد، وبذات الوقت في لعبة السير اللي له تقليد جميل جدا، هي مش بس حركات يعني اللي بيعملوها إنما إلها بعد كمان لاهوتي وشعبي. من ناحية اللاهوتية إنه بيكون في هذا الصراع، التحديات اللي عم نواجهها يوم يوم منواجه هاي التحديات والصراع، ولكن ما سرعان ما بدخل حدا ما بين السيف اللي عم بيلعبوا طبعا لعب وبصلهم عن بعض، وهنا بتقوم الهزيج والفرح الكبير اللي بعين إنه السلام حل. وطبعا العذراء مريم هي ام امير السلام يسوع المسيح اللي ولد في بيت لحم اللي جسد في الناصرة في بلدنا واللي هو امير السلام، فانه يسوع بدخل كانه ما بين هاي السيفة وبعض السلام. فهذا تقليد كمان كثير حلو اللي ممتد بالفعل من مئات مئات السنين، واحنا تورثناه وبالفعل حافظنا عليه، واليوم عم ندرب اشخاص على الغناء ومندرب أشخاص كمان على لعب السير، بالإضافة طبعا للأشخاص اللي بحضروا المائدة العبود، وطبعا غيرهم أخونا فارس حكيم، وطبعا أشخاص اللي بيهتموا كمان بالجانب، لأنه طبعا إحنا بنحكي الأداديس في الكنائس بتكون بمعدل تقريبا تبدأ 9:30 10، فبتمتد لـ 11 وشوي، وبعدين عندنا مدة ساعتين، فالناس بتكون جوعانة وبتكون تعبانة وبتكون عطشانة. فأكيد هالتقليد المتوارث أخوتنا العبود اللي أخذوا على عاتقهم من أبائهم إنه يحطوا أكل وشرب للأشخاص، ولو هيك إشي اللي يسندهم حتى يقدروا يكملوا.

0: في السحب، لأنه بالفعل تحت الشمس وبدها يعني شوي إنه الواحد يكون مستعد كمان من ناحية
1: بدها همة.
0: طبعا بدها همة، وهذا التقليد بالفعل كمان توارثه. يعني على سبيل المثال حياة سامي أندلفت يعني ورث هذا الإشي لابنه أمير الله يحميه، لليوم بيحمل هذا الإشي وهو بنوب عنه كمان في الأبيات الشعرية والغناء. ذات الإشي أخونا شادي نويفر عن حياة والده مروان الله يرحمه كمان حمل اليوم الموضوع، واليوم هني بدورهن عم بعلموا أولادهن. فجو كتير رائع، جو كتير جميل. تشوف البلد كلها منتعشة، البلد كلها، خاصة لما ندخل يعني بنطلع احنا طبعا بمسيرة من بازيليكا البشارة من ساحة البازيليك. طبعا وهذا كله بيكون ببركة كل الأساتذة وكهنة الرعاية ورئيس الدير، يعني اشي مبارك من جميل. كل الكنائس، وبيطلعوا حول أسوار الكنيسة دخولا مرورا بالبلد القديم، السوق القديم. وهناك يعني الفرحة الكبيرة لما بتشوف إخوتنا المسلمين بنضموا بالغناء وبالسحجة وبالملبس وبالرز وبالملح، وأجواء ولا أروع من هيك بترجعنا مئات مئات سنين لورا، اللي بالفعل شوف المحبة العميقة والاتحاد القوي بين أهل البلد الواحد.
1: هاي الناصرة وهذا مجتمعنا. نبيل أبو نقوله نائب مدير راديو مريم الناصرة، شكرا على الشرح، أجواء جميلة ويجب أن تستمر، شكرا لك. في التحرير محمد مجالد الطاهر، يونس مصطفى وليد زعبي، ومحمد زيدان الهندسة الإذاعية، محمد علي بوليل في الإنتاج، كانت معنا ميس عساف في الإخراج والديجيتال، جواد عمر علي نصار ودان أبو بكر، تطبيق ناس مصبصول. إلى اللقاء.
2: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك بكلاليت، من آمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة، ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
3: حملة كبسولات نخلة في سمارة ماركت شفاعمر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
5: نعود إلى التعليم مع آي بليس، نشتري آيباد ابتداء من 1692 شيكل ونحصل على أبل بنسل هدية. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
6: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
7: فاينل سيل في فوكس هوم،
8: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
9: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب، لوين ما كنتوا رايحين عندنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
10: في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل مستمرون في الحملات الصيفية الساخنة بأسعار منعشة ملائمة لكل شيء. فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل، تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. لا تفوت الفرصة، أسعار لن تتكرر. حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
11: خد حبة فصفصها، كل اللبة كب القشر وعيد.
12: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
13: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية، دكان المستورد بالناصرة.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعني وإليكم التفاصيل. أصيب عامل يبلغ من العمر نحو 40 عاما صباح اليوم بجروح خطيرة وغير مستقرة إثر تعرضه لإصابة من جسم ثقيل أثناء عمله في ورشة بناء بمدينة حيفا، حيث هرعت الفرق الطبية إلى المكان ونقلته على وجه السرعة إلى مستشفى رمبم في حيفا لتلقي العلاج. اعتقلت الشرطة محامياً في الأربعينيات من عمره من منطقة الشمال بشبهة ضلوعه في واقعة عنف شهدت تحطيم نوافذ سيارة بواسطة مطرقة بينما كانت شركته داخل المركبة، وذلك على خلفية خلاف نشب بينهما في 12 من الشهر الجاري. ومن المتوقع أن تطلب الشرطة اليوم من محكمة الصلح في نوفا غليل تمديد اعتقاله مرة أخرى على ذمة التحقيق في الشبهات المنسوبة إليه. أصيب شاب في العشرينيات من عمره صباح اليوم بجروح وصفت بالخطيرة إثر تعرضه لإطلاق نار بمدينة يافا، هذا وصلت الفرق الطبية إلى المكان وقدمت الإسعافات الأولية للمصاب قبل نقله لتلقي العلاج الطبي، كما وصلت قوات من الشرطة إلى المكان وشرعت بعمليات تمشيط وبحث في محاولة للوصول إلى المشتبه بهم في إطلاق النار. اقتحمت قوات من الشرطة الليلة الماضية سهرة حناء في حي الشاغور بمدينة أم الفحم وألقت قنابل صوتية بين المحتفلين وأمرتهم بالانبطاح أرضاً، وبحسب شهود عيان وقع الاقتحام بصورة مفاجئة خلال سهرة حناء ما أثار حالة من الهلع والغضب بين المشاركين، فيما لم تصدر الشرطة أي بيان بالأمر. أعلن رئيس الكنيسة الأسبق أبراهام بورغ انضمامه إلى الحزب العربي اليهودي لكلنا مكان وخوض انتخابات الكنيسة المقبلة ضمن قائمته. يأتي ذلك في وقت تجري قيادات الحزب اتصالات مع شخصيات وجهات للانضمام إلى قائمته، فيما تشير استطلاعات الرأي حتى الآن إلى أن الحزب لا يزال بعيدا عن اجتياز نسبة الحسم. في حديثه لراديو الناس توجه رئيس الكنيسة الأسبق أبراهام بورغ لقيادة الأحزاب العربية وقال إنه يجب إتاحة الفرصة أمام الجمهور للاقتراع وفق البرامج الانتخابية.
1: הקריאה שלי היא קריאה פוליטית הרבה יותר רחבה. אני מזמין את יוסף ג'בארין ואני מזמין את חבר נפשי סמי אבו שחאדה ואת ידידי הטוב דוקטור אחמד טיבי. בואו למפגש ציבורי, בואו לאימות. שימו את ההצעות שלכם על השולחן. אנחנו נשים את ההצעות שלנו על השולחן ונראה במי הציבור בוחר. פוליטיקה לא יכולה יותר לקרות רק בחדרים סגורים ובהתמודדות על מקום 9, מקום 7, מקום 3. זה לא שאלה של המיקום האישי. בייחוד לא המקום האישי. אני בא לתמוך ברעיון ואני רוצה שתתמודדו איתנו על הרעיונות שלנו.
0: أكدت مؤسسات الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحزب الشيوعي والتجمع الوطني الديمقراطي تمسكها بقرار لجنة الوفاق بشأن تركيبة القائمة المشتركة الثلاثية، داعية أن الحركة العربية للتغيير إلى توقيع الاتفاق والبدء بالحملة الانتخابية. وفي السياق صدقت مركزية التجمع على القرار والتفاهمات مع الجبهة ودعت إلى عقد اجتماع ثلاثي لبدء تشكيل الطواقم الانتخابية وإطلاق العمل المشترك. قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن 33 فلسطينياً أصيبوا صباح اليوم جراء اعتداءات نفذها مستوطنون وقوات الجيش الإسرائيلي في منطقتي الرأس وبيت عينون شرقية مدينة الخليل، فيما اعتقلت قوات الجيش 13 فلسطينياً. وأضافت الجمعية أن طواقمها تعاملت مع 10 إصابات في حارة الجعبري في الخليل بينها إصابتان بالرصاص الحي. أفادت تقارير لبنانية بأن الجيش الإسرائيلي شن ليلة الماضية غارات على مناطق في جنوب لبنان بينها تلال علي الطاهر وقرية الرمان، وأعلن الجيش استهداف شخصيات قال إنها تقود وحدتي بدر والرضوان في حزب الله، وذلك ردا على هجوم الحزب ضد قواته. في المقابل ارتفعت حصيلة قتل الغارات على أنصار ودير الزهراني إلى 11 شخصا بينهم أطفال. إلى ذلك أعلن مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بشكل استثنائي وقبل إعلان الجيش الإسرائيلي إصابة ضابط وجنديين بجروح خطيرة في هجوم لحزب الله، مؤكدا أن الجيش رد بقصف مقر للحزب، قال إن أمر الهجوم صدر منه. فيما قال وزير الأمن إسرائيل كاتس عقب الغارات إن إسرائيل لن تترك أي حساب مفتوحا على أي جبهة وفق تعبيره. من جانبه حمل حزب الله إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية التصعيد وقال أن الاعتداءات

0: محاولة فرض أمر واقع ستقابل بما يناسبها وفق المصدر. وإلى أحوال الطقس، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، ويكون الطقس غائما جزئيا مع بقاء الفرصة لهطل أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق. ختام الموجز، للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: أحلى صباح من جبل الطور، من دبورية،
3: من مرج ابن عامر، قرية صندلة.
4: يسعد صباحكم من بير السبع.
5: السيارة مش عم تمشي، بدنا حدا يطفشها دفشي.
6: الله يصبحكم بالخير، من قرية ني.
7: صباح الخير
8: من أعالي الجليل، من قرية

0: حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تركلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل. لا تفوت الفرصة.
1: الأسعار المستمعات والمستمعين فعلا لم يسبق لها مثيل في هذا العنوان الكبير اليوم. هذا العنوان اللي بيحكي اليوم المستمعات والمستمعين نودع هذه الحملة التي كانت من بداية شهر 8. إذن نوف هجليل, في نوف هجليل تركلين حشمال نوف هجليل بذكر, لأنه في كثير اتصالات عم تصل على الحانوت على هذا الفرع. احنا بنعرف انه في لتركلين حشمال العديد من الفروع. الحملة يا جماعة فقط في هذا الفرع, فرع تركلين حشمال نوف هجليل. تيجوا لهون في الدوت سنتر المحل اللي بتعرفوه, أسعار خاصة, جمعت كل القطع الكهربائية اللي مع نهاية الحملة الصيفية موجودة هون في مخازن الحانوت. يعني بس أعطيكم هيك لمحة سريعة عن الأسعار. الأسعار مثلا عم نحكي على مكيف, هون طبعا مكيفات من ماركات عالمية, عم نحكي على ماركات عالمية, يعني السعر الحملية يعني كمان السعر الأرخص والجودة الأفضل. عم نحكي مثلا على مكيف تنين قوة حصان 1790 شيكل, يعني في عز الصيف هذا المكيف تنين قوة حصان 1790 شيكل, سمعتوا صح. كمان مكيف واحد قوة حصان, اسمعوا السعر لغرفة 699 شيكل, بالإضافة إلى العديد من القطع الكهربائية بسعر التكلفة. وبنذكر مرة أخرى فقط في فرع نوف هجليل تركلين حشمال نوف هجليل في الناصرة دوت سنتر. تصلوا لهون المتابعات والمتابعين, المستمعات والمستمعين, حتى تمام الساعة 8 رتبوا أموركم. عن جد اليوم أي حدا بحاجة لقطعة كهربائية السعر الأرخص, بنذكركم دائما السعر الأرخص, الجودي الأفضل. يعني عم نحكي على ماركة هي الماركة العالمية, والحملة على كل الماركات اللي موجودة من سوني وغيره, يعني من كل الشركات العالمية. وبنذكر المتابعات المتابعين المستمعات والمستمعين اليوم كمان بهذا اليوم بإمكانكم يعني تأخذوا أي سلعة أي قطعة كهربائية بعدة طرق. مثلا ببطاقات الاعتماد بإمكانكم تقسيم المبلغ على دفعات 24 دفعة بدون فائدة, بواسطة الشيكات حتى 12 دفعة بدون فائدة. هاي الحملة زي ما ذكرنا لهذا اليوم نودع فيها الصيف تركلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. في هاي المرحلة بنعيد البث لاستوديوهاتنا في راديو الناس. إلى هناك.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: نعود إلى التعليم مع iPlace. نشتري آيباد ابتداء من 1692 شيكل ونحصل على أبل بنسل هدية. iPlace، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
1: احنا بسونول مش

0: ماركات عالمية الحملة حتى 1/9 خاضع للأنظمة.
1: في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل مستمرون في الحملات الصيفية الساخنة بأسعار منعشة ملائمة لكل شيء. فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. لا تفوت الفرصة، أسعار لن تتكرر. حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.

0: منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
1: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس. تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في أحلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: أحلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال، صباح الخير.

0: كمان بالصيف بنوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
1: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان، زي دوار الشمس شقحة 5 لتر 1 ب 34 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام 1 ب 34 شيكل و90، رباعية تونة ويليفود 460 جرام 1 ب 13 شيكل و90، حبوب ذرة حلوة ويليفود 520 جرام 3 ب 9 شيكل و90، فوق مقطع بالملح ويليفود 400 جرام 3 ب 9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8، خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل مستمرون في الحملات الصيفية الساخنة بأسعار منعشة ملائمة لكل شيء. فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل، تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. لا تفوت الفرصة، أسعار لن تتكرر. حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
4: اربح حملة، أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني. اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
5: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف، سارع بالحجز الآن عبر أهلا جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة.

0: المدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
1: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
2: في تراكلين حجمان دوت سنتر نوفا جليل مستمرون في الحملات الصيفية الساخنة بأسعار منعشة ملائمة لكل شيء. فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حجمان دوت سنتر نوفا جليل، تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. لا تفوت الفرصة، أسعار لن تتكرر. حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تراكلين حجمال دوت سنتر نوفا جليل.
3: فاينل سيل في فاكس هوم،
4: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
5: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على MyBMI وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل، انضموا أنتوا كمان لإلي. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نورديسك.
6: ما تتنازل عن أقل من المحيرون. جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية، اختيار كل العيلة، وستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي، مناحم بيجن 66 العفولي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.

103.3 107.8 FM. الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. أصدر جهاز الأمن العام الشباك ومنظومة السايبر الوطنية تحذيرا اليوم في أعقاب رصد ارتفاع في محاولات التصيد الإلكتروني التي تستهدف صحفيين إسرائيليين والتي تقف خلفها بحسب البيان جهات استخباراتية إيرانية. وبحسب البيان يتواصل المهاجمون مع الصحفيين بصورة أساسية عبر تطبيقي واتساب وتليجرام، مستخدمين أساليب مختلفة لكسب ثقتهم قبل محاولة اختراق حساباتهم أو أجهزة. أعلن رئيس الكنيسة الأسبق أبراهام بورغ انضمامه إلى الحزب العربي اليهودي لكلنا مكان وخوض انتخابات الكنيسة المقبلة ضمن قائمته. يأتي ذلك في وقت تجري قيادات الحزب اتصالات مع شخصيات وجهات للانضمام إلى قائمته، فيما تشير استطلاعات الرأي حتى الآن إلى أن الحزب لا يزال بعيدا عن اجتياز نسبة الحسم. في حديثه لراديو الناس توجه رئيس الكنيسة الأسبق أبراهام بورغ لقيادة الأحزاب العربية وقال إنه يجب إتاحة الفرصة أمام الجمهور للاقتراع وفق البرامج.

0: الانتخابية.
1: הקריאה שלי היא קריאה פוליטית הרבה יותר רחבה. אני מזמין את יוסף ג'בארין, ואני מזמין את חבר נפשי סמי אבו שחאדה, ואת ידידי הטוב דוקטור אחמד טיבי. בואו למפגש ציבורי, בואו לאימות. שימו את ההצעות שלכם על השולחן, אנחנו נשים את ההצעות שלנו על השולחן, ונראה במי הציבור בוחר. פוליטיקה לא יכולה יותר לקרות רק בחדרים סגורים ובהתמודדות על מקום 9, מקום 7, מקום 3. זה לא שאלה של המיקום האישי, בייחוד לא המקום האישי שלי. אני בא לתמוך ברעיון, ואני רוצה שתתמודדו איתנו על הרעיונות שלנו.
0: أكدت مؤسسات الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحزب الشيوعي والتجمع الوطني الديمقراطي تمسكها بقرار لجنة الوفاق بشأن تركيبة القائمة المشتركة الثلاثية، داعية الحركة العربية للتغيير إلى توقيع الاتفاق والبدء بالحملة الانتخابية. وفي السياق صدقت مركزية التجمع على القرار والتفاهمات مع الجبهة، ودعت إلى عقد اجتماع ثلاثي لبدء تشكيل الطواقم الانتخابية وإطلاق العمل المشترك. أصيب عامل يبلغ من العمر 40 عاما صباح اليوم بجروح خطيرة إثر تعرضه لإصابة من جسم ثقيل أثناء عمله في ورشة بناء بمدينة حيفا، حيث هرعت الفرق الطبية إلى المكان ونقلته على وجه السرعة إلى مستشفى رمبم في المدينة لتلقي العلاج. اعتقلت الشرطة محاميا في الأربعينيات من عمره من منطقة الشمال بشبهة ضلوعه في واقعة عنف شهدت تحطيم نوافذ سيارة بواسطة مطرقة بينما كانت شركته داخل المركبة، وذلك على خلفية خلاف نشب بينهما في 12 من الشهر الجاري. من المتوقع أن تطلب الشرطة اليوم من محكمة الصلح في نوفا جليل تمديد اعتقاله على ذمة التحقيق في الشبهات المنسوبة إليه. أصيب شاب في العشرينيات من عمره صباح اليوم بجروح وصفت بالخطيرة إثر تعرضه لإطلاق نار بمدينة يافا، هذا وصلت الفرق الطبية إلى المكان وقدمت الإسعافات الأولية للمصاب قبل نقله لتلقي العلاج الطبي. قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن 33 فلسطينياً أصيبوا صباح اليوم جراء اعتداءات نفذها مستوطنون وقوات الجيش في منطقتي الرأس وبيت عنون شرقية مدينة الخليل، فيما اعتقلت قوات الجيش 13 فلسطينياً. وأضافت الجمعية أن طواقمها تعاملت مع 10 إصابات في حارة الجعبري بالخليل، بينها إصابتان بالرصاص الحي. أكدت مصادر مطلعة أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية توجه للقاهرة لإجراء مباحثات مع مسؤولين مصريين بشأن خطط المرحلة الثانية في قطاع غزة، ومن المقرر أن يلتقي رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية حسن رشاد. وتأتي الزيارة قبيل جولة مرتقبة للمبعوث الأمريكي جاريد كوشنر إلى إسرائيل ومصر في إطار الجهود الرامية إلى تقريب المواقف بشأن خطط مجلس السلام لقطاع غزة. أفادت تقارير لبنانية بأن الجيش الإسرائيلي شن الليلة الماضية غارات على مناطق جنوب لبنان بينها تلال علي الطاهر وقرية الرمان، وأعلن الجيش استهداف شخصيات قال أنها تقود وحدتي بدر والرضوان في حزب الله، وذلك ردا على هجوم الحزب ضد قواته. في المقابل ارتفعت حصيلة قتل الغارات على أنصار ودير الزهراني إلى 11 شخصا بينهم أطفال. وإلى أحوال الطقس، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، ويكون الطقس غائما جزئيا مع بقاء الفرصة لهطل أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
3: حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تركلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل. لا تفوت الفرصة.
4: فعلا فعلا المستمعات والمستمعين أكيد ما تفوتوا الفرصة، فرصة الأسعار التي لن تتكرر ضمن هذا العنوان الكبير والعنوان البارز اليوم هيك بعالم المبيعات. ركلين حشمال عم نحكي على فرع دوج سنتر نوفا جليل اللي مستمر اليوم بالحملات الصيفية. الأسعار اللي عن جد منعشة وملائمة لكل جيب. بذكركم إنه الحملة المستمعات والمستمعين فقط في هذا الفرع، فرع دوتش سنتر في نوفا جليل. طبعا هون موقف واسع لكل حدا حابب يصل لهون، ولما بنحكي تعالوا لهون لأنه بنحكي عن أسعار هي الأرخص، يعني جمعت كل القطع الكهربائية من كل فروع تركلين حشمال في المخزن هون لبيعها. اليوم عم نحكي على ماركات عالمية جودة راقية جدا يا جماعة، عم نحكي على ماركات عالم يعني عن جد عالمية جدا وبأسعار هي الأرخص. وأيضا بنذكر أنه حملة العرسان أو رزم العرسان اللي دخلت كمان اليوم هيك لتكون معنا حتى تمام الساعة 8. انتبهوا لرزمة رزم العرسان، عم نحكي على الرزمة البرونزية، الرزمة اللي بتشمل كل القطع الكهربائية للبيت بسعر 7490 شيكل. سمعتوا صح يا جماعة، 7490 شيكل. الرزمة الفضية 10390 شيكل. طبعا الرزم فيها تقريبا 14 قطعة كهربائية، كل ما يحتاج البيت للقطع من قطع كهربائية. والرزمة الأخيرة هي الرزمة الذهبية اللي سعرها 12990 شيكل. هاي رزم طبعا بتشارك كمان اليوم هيك بابتسامة حلوة لكل حدا بيصل، رح تكون بانتظاره هدية. وبذكر كمان بالأسعار الخاصة اليوم، عم نحكي على مكيفات، عم نحكي على مكيفات ابتداء من 699 شيكل. سمعتوا صح، مكيفات للبيت 699 شيكل. وعم نحكي على كثير ماركات وكمان تسهيلات كثير كثير كثير مميزة بطرق الدفع، 24 دفعة بكل بطاقات الاعتماد بدون فائدة، أيضا بواسطة الشيكات حتى 12 دفعة بدون فائدة. الحملة اللي راح تكون اليوم زي ما ذكرنا بهذا الفرع، فرع الدوتش سنتر نوفا جليل، الحملة المنعشة وعشرات العائلات وصلت لهون عم تستغل هاي الحملة. بدي أطلب من كل حدا بيسمعنا اليوم بحاجة لأي قطعة كهربائية، على فكرة عم بأشروا لي هون كمان على فريزر اللي هو 6 جوارير 550 شيكل يا جماعة آخر قطع. بنصح كل من يستمع إلينا عن جد بحاجة لقطعة كهربائية، أو عريس وعروس بحاجة لتجهيز البيت اليوم يا جماعة بشهر 8 و9، الشهرين القادمات علينا، اليوم هو اليوم المناسب لشراء القطع الكهربائية. حتى لو ما بدكوا إياها بشكل سريع القطع الكهربائية، نصيحة مني أحمد البحيري، تعالوا اشتروها، خلصوا الموضوع اليوم واستلموها بعد فترة، لأنه عن جد أسعار كثير كثير كثير رخيصة. وعم بحكي على ماركات عالمية من سوني وإل جي وغيره من القطع الكهربائية، كل إشي بخطر في بالكم موجود اليوم. تعالوا لهون تركلين حشمال، دوتش سنتر نوفا جليل، واستغلوا الحملة. إلى هنا نعيد البث لاستوديوهاتنا في راديو الناس، الزملاء هناك يعطيكم العافية، إليكم.

أوبتيمايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتيمايز. أوبتيمايز تشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.

0: بس بالآخر كله رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
2: خد حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد
3: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد بزر دوار الشمس الصيني من نخلة تاج القعدة.
4: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
5: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على MyBMI وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل، انضموا أنتوا كمان لإلهم. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نوردسك.
6: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
7: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
8: في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل مستمرون في الحملات الصيفية الساخنة بأسعار منعشة ملائمة لكل شيء، فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل، تخفيضات جنونية.

0: خليكم.
1: حملة طايرين فيكم من هات، اطلبوا بمئة شيكل وأكثر وادخلوا السحب أسبوعيا على ثلاث رحلات عائلية لخارج البلاد. هات، أسهل أسرع أطيب.
2: حملة كبسولات نخلة في سوبر زول حنا موسى كفر ياسيف. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
4: سامعيننا صح؟ مش لحالكم، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكم وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس.

0: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
1: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: ما تتنازل عن أقل من المحرون، جيلي تعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الـ EX5 الكهربائية، اختيار كل العيلة، واستاري EMI الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي، مناحم بيجن 66 العفولي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
4: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
5: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية، دكان المستورد بالناصرة.
6: في تراكلين حجمان دوت سنتر نوفا جليل مستمرون في الحملات الصيفية الساخنة بأسعار منعشة ملائمة لكل جيب. فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حجمان دوت سنتر نوفا جليل، تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. لا تفوت الفرصة، أسعار لن تتكرر. حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تراكلين حجمال دوت سنتر نوفا جليل.

0: احنا بالسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
1: نعود إلى التعليم مع آي بليس. نشتري ماك بوك ابتداء من 2679 شيكل ونحصل على ماجيك ماوس هدية. آي بليس مكانك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.

0: منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكسوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
1: خد حبه فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
3: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان، زي دوار الشمس شقحة 5 لتر واحد ب34.90 شيكل، أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام واحد ب34.90 شيكل، رباعية تونة ويليفود 460 جرام واحد ب13.90 شيكل، حبوب ذرة حلوة ويليفود 520 جرام 3 ب9.90 شيكل، فقع مقطع بالملح ويليفود 400 جرام 3 ب9.90 شيكل فقط. الحملة حتى 19/8، خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: حملة كبسولات نخلي في ألف كوف رامي كسابري المنطقة الصناعية شفا عمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
6: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
7: في تراكلين حجمال دوت سنتر نوفا جليل مستمرون في الحملات الصيفية الساخنة بأسعار منعشة ملائمة لكل جيب. فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حجمال دوت سنتر نوفا جليل، تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. لا تفوت الفرصة، أسعار لن تتكرر. حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تراكلين حجمال دوت سنتر نوفا جليل.
5: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفا عمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
6: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
7: في تراكلين حجمال دوت سنتر نوفا جليل مستمرون في الحملات الصيفية الساخنة بأسعار منعشة ملائمة لكل شيء. فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حجمال دوت سنتر نوفا جليل، تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. لا تفوت الفرصة، أسعار لن تتكرر. حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تراكلين حجمال دوت سنتر نوفا جليل.
8: احنا بالسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحله زوجيه او عائليه او رايحين على البحر مع اصحاب. لو وين ما كنتوا رايحين عندنا طاقه بتكفي الكل. كمان بالصيف بنوقف بسونول وبنتمتع بتشكيله منتجات منعشه وحملات بتسوى. سونول مليانه طاقه.

المنتصف من راديو الناس، أهلا بكم، أنا فرات نصار وإليكم العناوين. استنكار واسع بعد اقتحام الشرطة لحفل زفاف في أم الفحم. وفي البعين الجديدة اتهامات للشرطة بالاعتداء على قاصر وسط استياء من تصرفات الأفراد أفراد الشرطة. وزارة المالية تطرح خطة طوارئ لتجذب الأكاديميين إلى سلك التعليم.

0: التعليم تشمل رفع الرواتب إلى نحو 20,000 شيكل. ومن صدمة إنتر إلى حلم البريمير ليج، عنان خليل ينتقل إلى كريستال بالاس.
1: What sort of player are you? How would you describe yourself to the Crystal Palace fans?
2: I'm strong, fast. I like to dribble, like to defend. I like to help the team and to show the fans my quality.
1: And a message for those Crystal Palace fans that will see you in action on the pitch soon.
2: Can't wait to see you.
0: إذن هذه أبرز العناوين لهذه النشرة الإخبارية عبر أثير راديو ناس، برنامج المنتصف 103 فارز 307 فارز 8. اقتحمت قوات من الشرطة الإسرائيلية الليلة الماضية سهرة حناء في حي الشغور بمدينة أم الفحم، وألقت قنابل صوتية بين المحتفلين وأمرتهم بالانبطاح أرضا. وبحسب شهود عيان، وقع الاقتحام بصورة مفاجئة خلال سهرة الحناء، ما أثار حالة من الهلع والغضب بين المشاركين. إذن هذه الأصوات التي تستمعون إليها الآن من مدينة أم الفحم. يمكن مشاهدة الفيديو من خلال الشبكات الاجتماعية وأيضا تطبيق ناس، كيف قامت الشرطة باقتحام العرس. ينضم إلينا مصطفى العفن محميد، والد العريس. أهلا بك أخ مصطفى.
3: أهلا فيك يا صديقنا.
0: يعني الواحد يبارك، يقول لك مش عارف كيف نتعامل مع هيك مشهد.
3: لا بارك،
0: مبروك.
3: بدنا نبارك، وبدنا نبارك للشباب، وبدنا نجوز الشباب رغم أن كل واحد بده يعملنا مشاكل ويخرب علينا العرسات. بدنا نجوز الشباب، بدنا الضغط اللي عند الشباب نطلعهم، خليهم يشيفوا، ينبسطوا، يفرحوا، يتجوزوا. خلي كل واحد يجيب أسرة، يلكب أسرته. إحنا بدنا الشباب تنجح بحياتها. إحنا بقول لك في عنف في المجتمع العربي، ماشي؟ طيب لا. جوز الشباب، شو بدك؟ قالوا بيعمل العنف. اللي بيعمل العنف هم هذول لاجوا الليلة، عندنا الجيش لاجوا، البوليس اللي لاجا، اللي اقتحم العرس. العرس كان لا. العرس كان، اللهم صل على محمد، العرس كان في محامية، العرس كان في دكاترة، العرس كان في أولاد صغار، العرس كان في اختري. شو ذنب المعازيم اللي جايين يفرحوا عندي؟ شو ذنبهم؟ ليش ترميهم على الأرض؟ ليش تفتشهم؟ شو
0: إيه، توجهوا لحدا معهن أمر تفتيش كيف فاتوا على العرس؟
3: ولا أمر تفتيش
0: أبدا.
3: إحنا جوا قاعدين نحتفل بالعرس، قاعدين نحتفل بالعرس. خلصنا آخر جلسة قاعدين، وكنت له غني لك غنوية هيك، غنوية للأبو والأم، تعرف آخر العرس على الساعة 11، ما شبنا ولو ضرب الكنابل قاعد بضرب من برا. أنا مش بنتي، أنا حتى دربالك زيكوكيم منعتهم الشباب يضربوا زيكوكيم، تعرف زيكوكيم مش الفرحة للعرس، زيكوكيم ممنوع، ما بالك طخ ومش طخ وخرجنا النوع. إحنا جوا ما شبنا ولا الكنابل تضرب جوا، البعشنا كنابل فتشت زيكوكيم، وهجموا كأنه بعرف شو بده يصير. هجموا، ليش نفوت بالسياسي؟ أما شو فيه؟ شو لكم عنا زلمة؟ شباب فرحاني مبسوطة بتركس، شو لك؟ طيب بطحونا حوالي 200 واحد، كنا بطحونا كلات على الأرض، ممنوع حدا يتنفس، ممنوع حدا يفتح فمه، ممنوع حدا يحكي مع حدا، انه يعني ابني. طب انا ابني بقول له اعطيني ابني بدي اشوفه. اخذ الولاد بعد شو راح اخذه وداه، فاهم شو ابني هذا؟ انا مش ابنك، ما لكش الحق تمسك ابني. شخ على حاله الولد، شخ باش يقول لك بولا، شخ على حاله كل صراحه، فاهم؟ طيب بعد ما نيمونا نص ساعه، اكثر من نص ساعه نايمين على بطوننا، اقسم بالله. عمي عمره 70 سنه، ضربوه مرضيش يكاوم عشان ولادته موجودين، مشان ما يثروش وما يكوموش، فاهم؟
0: نعم.
3: والله العظيم سيبي، اقسم بالله. طيب ماشي، فتشوا واحد واحد، صار يكوم واحد واحد، فتشوه كوم تخلصوا بعد ساعة على الشباب موجودين على جنب عرس، هذا موجودين، بلش يضربوا على الشباب كنابل. قال لك ملكينا شي، شفنا روحنا فاضيين. قال الله يا جماعة، احنا بنعمل ضربنا كما نكون بليه، نعم الشباب تهجم نمسك

0: أربعة خمسة بنوديهم على التحنة، والله عملنا إشي، عملنا إشي مشاغبين ولقيناهم بالشارع وجبناهم على التحنة، عملوا إشي اشتغلوا، مش ليرة اشتغلت عملت إشي ريحت. أنت أقول لك ده كلك شغلي أنا.
1: نعم
0: أقول لك شغلي تقبل إن تكون أي وزير مش شغلي أنا، وهو أنا الوزير أنا بعديش بأسامي.
1: نعم
0: أنا أسامي هاي الله سم الناس سمت بعضها مشان الناس تعرف بعضها. أنا مالي من أسامي. ترضى هذا الوزير واحد من المجتمع اليهودي، واحد اللي بيعمل عرسات، واحد يقتحموا العرس تبعه وينجموهم على بطونهم؟
1: نعم
0: هو الوزير بيقبل؟
1: أكيد
0: بيكبل.
1: لا
0: بيقبل بيقبل إيش؟ بيقبل إيش؟ كيف يقبل يا وزير؟ يا وزير يا محترم يلي بتقول عنك محترم يا وزير، أنت بتقبل حدا يفوت على عرس من أهلك أو من قرايبك أو من بلدك؟ ليش تقبل؟ ليش تقبل تنزع فرحة أولادنا؟ ليش تقبل تنزع فرحة أولادنا؟ إحنا بدنا ننبسط. شو اللي بدك بدكم تسمعوا؟ أنتوا يعني أنتوا زعلانين؟ أنت بدكش تسمع موسيقى؟ أنت بدك تسمع طخ؟ وطخ فشي.
1: وأنت شددت إنك أنت منعت استعمال الألعاب النارية والمفرقعات.
0: أنا منعت طبعا منعت، أقسم بالله منعت. أجا واحد قال بدي أفكع كنابل، هذول تعرف هذا الصوت كان الزيني، كنت مستحيل بديش أنا بديش هذا العنف يصير يقول لك في طخ ومفيش طخ، حتى يعني لو إنه يعني في ناس يسمعوا زكوكين بفتشنا طخ، مجرد صوت، ها بديش إياه. إحنا نحتفل، بدنا الشباب تتجوز، بدنا الشباب تلتهب أسرها، بدنا الشباب تروح تشتغل، هذا اللي بدنا إياه. أنت بتدور، أنت بدك تعمل من الشاب تعمله عنيف؟ ليش؟ هو أجا فيك وراح على تحنات المشترى عمل مظاهرة هناك، أنت جيت عنا، أنت بلاش تضرب كنابل على الشباب؟ ليش تضرب كنابل على الشباب؟
1: نعم
0: أنت بتكريك العنف؟ أنت بتعمل العنف؟ ليش تعمل العنف؟
1: أخ مصطفى وانت العرس؟
0: العرس إن شاء الله الليلة الحنة، وبكرة العرس إن شاء الله، ربنا يجيب لي فيه الخير بس،
1: وزي ما بقولوا ربنا يتمم مع خير
0: يا رب
1: موفقين. شكرا لك أخ مصطفى.
0: ولك شكرا.
1: انضم إلينا رامي زعبي محامي العائلة، أهلا بك أستاذ رامي.
2: أهلا بك أخ فرات ولجميع المستمعين.
1: بدي أقرأ عليك رد وتعقيب الشرطة. النشاط الموثق في مقطع الفيديو تم تنفيذه في أعقاب الاشتباه باستخدام وسائل قتالية خلال حفل زفاف، وبناء على ذلك عملت قوات الشرطة ومن ضمنها حرس الحدود في المكان لفحص الشبهات وضبط الأسلحة. ستواصل شرطة إسرائيل العمل بحزم ودون هوادة ضد ظاهرة إطلاق النار في حفلات الزفاف. تعقيبك
2: أخ فرات. أول شيء إحنا زي ما شفنا البيان اللي طلع من تحت إيدين الشرطة،
1: نعم،
2: اللي أنا أستعمل كلمات شوي هينة نسميه سخيف، اللي بيحاول عمليا يبرر تصرف الشرطة لما هي تتضرع أنه كان في شبهات لاستعمال أسلحة أو أسلحة قتالية خلال الحفل وإطلاق نار. هاي الشبهات طبعا تبينت أنها غير صحيحة وما إلها أي علاقة في الواقع. قبل دقائق كان هون الأب العائلي بفكر انه هو شرح بشكل
1: مفصل وواضح،
2: مفصل وواضح على الاقتحام اللي صارخ، اهانة الحضور، تدمير الممتلكات بدون اي مبرر.
1: وبالنهاية يعني بعد اللي عملوه، يعني حكى الوالد 200 شخص أجبروهن ألزموهن بالانبطاح على الأرض، يعني طرق إذلال واضحة، طرق تستعمل في مناطق لا يوجد فيها قانون. كيف يمكن محاسبة الشرطة، قائد الشرطة أو من أطلق يعني هذا الأمر باستعمال هذه الوسائل؟
2: من بعد ما تبين عمليا ايش اللي صار بعد المداهمة الشرطة، احنا عمليا منأكد انه ما كانش بالمكان اي مخالف قانوني اللي تبرر اللي صار. التصرف جدا جدا قاسي من قبل الشرطة، يستجوب التحقيق والمحاسبة وفق القانون. انا بفكر انه الجهات المسؤولة بشرطة اسرائيل يجب ان تتدخل بشكل عاجل ووضع حد لهاي الاستفزازات المتكررة بالوسط العربي، مش بس بأم الفحم ومش بس بحفل

0: زفاف. هذا التصرف من ناحيتنا يعد تجاوز خطير للصلاحيات القانونية الموجودة بإيد الشرطة. إحنا منأكد أنه راح نتابع هاي القضية أمام الجهات المختصة والمحاكم وللتحقيق في الملابس اللي صار، ومنفكر أنه في جهات من خلال شرطة إسرائيل اللي يجب أن تحاسب ويجب أن يفحص تعويض العائلي بالأضرار المادية والمعنوية اللي صارت بعد هاي المداهمة.
1: وعمليا توجهتوا لمحاش؟
0: حاليا لا، احنا عم نستنى جواب لأي لقاء مع شرطة أم الفحم. بالبداية احنا عم نبحث على خطواتنا القانونية من خلال محاش ومن خلال شكوى ضد الشرطة. وحاليا انه اول شيء في الزفاف بكرة، وفي حفلة الحنة اليوم، بدنا نعطي برضو العائلة ان هي
1: تفرح
0: وكيف بقولوا يمشي هذا الحفل على خير على قدر الإمكان، وبعدها طبعا رح تأخذ الخطوات الملائمة.
1: ونحن سنتابع معكم. نشكرك على هذه المداخلة أيضا رامي الزعبي محامي العائلة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك أخ فرات، شكرا كثير.
1: شكرا عزيزي. كان هناك طبعا تنديد جعفر فرح بلدية أم الفحم، أيضا بروفيسور يوسف جبارين، والجميع ندد، ولكن السؤال كيف سيتم متابعة محاسبة معاقبة المسؤول على هذا التصرف أو هذه التصرفات. أثر توقيف آخر والآن إلى صور أخرى، إلى تعامل آخر ليس بعيدا يعني بالبلدات العربية، ولكن هذه مرة في البنجدات، حيث أثار توقيف فتى قاصر والاعتداء عليه من قبل أفراد الشرطة في بلدة لبعين انجداد حالة من الاستياء وسط اتهامات للشرطة بالتصرف باستفزازية وعرقلة حركة السير. رئيس مجلس محلي بعين انجداد تحدث لراديو الناس هذا الصباح مؤكدا أن تهجم الشرطة على الفتى القاصر غير مبرر.
2: إني أشوف هذا المنظر اللي هي تهجم على أولاد وأطفال اللي هن 14 سنة 16 سنة إشي غريب من قبل الشرطة، يعني إشي غريب جدا. ولد اللي مش لابس خوذة عمره 14 سنة ممكن فعلا تتعامل معاه بطريقة إنه طلب منه يعرف عن حاله، ولكن بلشوا يضربوه. بعد ما ضربوه أخوه أجا تدخل، وهنا كبرت المشكلة وتهجموا على أخوه واعتقلوه وضربوه كمان. يعني في أشياء اللي ما انبثت قبل الحادث مع الولد اللي عمره 16 سنة كانت مع أخوه كمان. ممكن الشرطة تفوت على البلد، وإحنا طلبنا من قائد شرطة الطبرية أنه نتعاون معهن 100% مش 99%، ولكن بشكل قانوني كامل. ولكن هذا الأعمال اللي هاي تصير لا غير مبررة كليا. وتوجهت أنا لقائد الشرطة ولكن ما رد علي. أنا اليوم راح أتوجه له وأوصل له مرسال أنه اللي صار عندنا في بعين الجداد غير مقبول كليا. وأنا بقول له ساعتها إحنا ممكن ما نتعاون مع الشرطة إذا بضل هذا الأمر أنه إحنا محطوطين بخانة كأنه عدائية. لا لا لا لا، إحنا مش عدائية للشرطة.
1: إذن رئيس مجلس بعين جداد كان المفترض أن يكون معنا الشقيق الشاب الفتى، ولكن حتى الآن من دون رد، علما أنه كان قد أكد بأنه يريد أن يتحدث لراديو الناس، وفقط أنه أكد بأن رئيس المجلس قال بأنه لم يكن هناك توضيح من شرطة طبرية حول الحاصل في بعين جداد، فأنه سيوقف كل التعامل ما بين السلطة المحلية، أي بين مجلس بعين جداد وبين الشرطة طبرية وهي المسؤولة عن البلدات العربية في تلك المنطقة. أعلن رئيس الكنيسة الأسبق أبراهام بورغ انضمامه إلى حزب العربي اليهودي لكلنا مكان وخوض انتخابات الكنيسة المقبلة ضمن قائمته. ويأتي ذلك في وقت تجري قيادة الحزب اتصالات مع شخصيات وجهات الانضمام إلى قائمته، فيما تشير استطلاعات الرأي حتى الآن إلى أن الحزب لا يزال بعيد كل البعد عن اجتياز نسبة الحسم. في حديث لراديو الناس توجه رئيس الكنيسة الأسبق أبراهام بورغ لقيادة الأحزاب العربية وقال أنه يجب إتاحة الفرصة أمام الجمهور للاقتراع وفق البرامج الانتخابية.
3: באופן אישי וחברים שלנו חוברים למקום לכולנו, הם האנרגיה, הם השלב הבא באבולוציה הפוליטית, הם המהפכה והאנשים שחיכינו להם, וצריך לעשות הכל כדי לתמוך גם ברעיון, גם באנשים, ולהביא אותנו אל הכנסת ולשנות מבפנים. אנחנו מציעים הצעה שהיא נכונה לכל מי שרוצה שינוי, שוויון, צדק ושלום, וכל מי שרוצה להצטרף לרעיון שלנו, ברוך הבא. הקריאה שלי היא קריאה

0: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
1: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
0: دراسة وتدريب معاً. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
1: تدريب عملي مع راتب شهري؟
0: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
2: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
3: حملة كبسولات نخلي في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: أوبتي نايس 37 فرع يا زلمة.
6: لا 38. يلا نعد. باقة الغربية 30، ناصر 2، أم الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفا 2، رملّة 5، القدس 4، يافا تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عمر، كريون بيالي، نوفا قليل، كفر كنال، بعين دير الأسد، يركا، كفر ياسيف، رهب. ما شاء الله، مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي الدوار الشرقي.
5: شفت كيف 38 فرع؟ شفت. لحظة، نسينا نقول
7: نظاراتك أوبتينايز.
5: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك.
8: ما تتنازل عن أقل من المحرون. جيلي تعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية، اختيار كل العيلة، واستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكوا في صالة عرض جيلي مناحم بيجن 66 العفولي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
9: خد حبة فصصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
10: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
11: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
12: في تراكلين حجمال دوت سنتر نوفا جليل مستمرون في الحملات الصيفية الساخنة بأسعار منعشة ملائمة لكل جيب. فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حجمال دوت سنتر نوفا جليل، تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. لا تفوت الفرصة، أسعار لن تتكرر. حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تراكلين حجمال دوت سنتر نوفا جليل.
8: نعود إلى التعليم مع آي بليس. نشتري آيباد ابتداء من 1692 شيكل ونحصل على أبل بنسل هدية. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
13: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
12: في تراكلين حجمال دوت سنتر نوفا جليل مستمرون في الحملات الصيفية الساخنة بأسعار منعشة ملائمة لكل شيء. فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حجمال دوت سنتر نوفا جليل، تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. لا تفوت الفرصة، أسعار لن تتكرر. حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تراكلين حجمال دوت سنتر نوفا جليل.
14: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: طايرين فيكو من هات على كل طلب فوق المية. ندخل السحب الأسبوعي على رحلات عائلية لا اليونان، قبرص، مونتينيغرو. هات أسهل أسرع أطيب.
1: احنا بالسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحله زوجيه او عائليه او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عندنا طاقه بتكفي الكل. كمان بالصيف بنوقف بسونول وبنتمتع بتشكيله منتجات منعشه وحملات بتسوى. سونول مليان طاقه.
2: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكم وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس.
3: المنتصف مع فرات نصار.

0: عدنا إليكم من جديد. على خلفية النقص الحاد في أعداد المعلمين، طرحت وزارة المالية حزمة من الإجراءات الطارئة قبيل افتتاح العام الدراسي، من بينها توسيع إمكانية توظيف أكاديميين من دون شهادة تدريس بعقود شخصية ورفع الرواتب قد تصل إلى 20,000 شيكل شهرياً. رئيس كتلة الجبهة في نقابة المعلمين قويدر جابر ينضم إلينا الآن، أهلا بك.
1: أهلا فيك.
0: يعني مثل هذا العرض يمكن بالفعل أن يجلب عدد كبير من الأكاديميين، خاصة من الذين لم يحصلوا على فرصة للعمل أو عن العاطلين عن العمل.
1: طيب، هذا العرض له شقين. الشق الأولاني هو ضرب النقابات، لما نيجي تروح على عقود شخصية بعد شهرين تقول المعلم تقدر تروح، ما عجبنيش. يعني في العقود الشخصية هاي لحد فترة زمنية معينة، كل دقيقة بقدر يطلعوك من العمل، فيش إشي يثبتك في عملك. الشغل الثاني، ما دام بدك ترفع الأجور، يرفع الأجور للمعلمين القائمين إسا وينطر شروط ملائمة لبقية للمعلمين، فكل الأكاديميين بتيجي. وبعدين الشق الثاني والأهم، إنه أنت بتجيب ناس غير مؤهلين للتعليم، أنت عم تضرب جهاز التربية والتعليم.
0: وهي يمكن الأساس، إنه بيجيبوا ناس غير مؤهلة للتعليم، تصير معلمة.
1: مع كل معلمة.

0: صبح طلع أعلن، أنا متأكد 100% لأنه هذا في الأساس، في الأساس هو ضرب نقابات المعلمين كتنظيم مهني، كتنظيم مهني، فبدون يضربوا لضعفه هاي القدرة يتحكموا في الكل. هذا فكر سموتريتش من الأساس، ومش صدفة جلي سوكوت ممثله هو رئيس لجنة التربية والتعليم اللي هو شخص يشابه الأمة، ما مش مخلص ولا شهادة تعليمية. يعني اللي بيجيب واحد رئيس لجنة التربية والتعليم في الكنيسة شخص أمي مدان بأحكام قانونية، فما بفهم شو يعني هو جهاز التربية والتعليم. فعشان هيك في الأساس عنده، في الأساس ينضرب هذا الجهاز كليا من ناحية مهنية ومن ناحية تنظيمية.
1: وفي حال استمر التعنت على تطبيق هذا المقترح، كيف ممكن تتعاملوا مع الموضوع في ظل رفض كل هذا؟
0: أنا بتوقع أن النقابات النزاع عمل وننتقل إلى النضال عام في المدارس.
1: وهذا يعني يثبت من يوم إلى آخر مدى يعني عدم مهنية من يتواجد في المراكز المهمة. نتحدث عن وزارة التربية والتعليم، وزارة المالية، وزارات أخرى.
0: نعم. أنا بدي أقول لك يا توهيك إنه إذا بنأخذ على الفترة الأخيرة فتشات كثير بزيت وزارة المالية. كل شيء قبل شهر كان، قبل أسبوعين كان خصخصات الجهاز التربية والتعليم، اليوم عقود شخصية، كل يوم ثاني قبل الانتخابات عم بيجربوا يقولهم شيء اللي سموها برقة هيك يلمعوا حالهم فيها، مش أكثر من هيك. أنا شايفها
1: إنه عملية تلميع
0: ترقية. تلميع يعني أكيد سيد نقابة رايحة تبحث فيها، كانت منظمة المعلمين في كل الابتدائيين أو نقابة المعلمين في نقابة المعلمين العامة لا يمكن تقبل بهذا الوضع. وإذا بدهم يرفعوا الإجراءات بنمروا على اتفاق جماعي لكل معلمين، وهيك بصير نستقطب مع الأكاديميين ويروحوا يعملوا التأهيل.
1: نعم، تسبق كل يعني عودة من العطلة الصيفية عملية إعلان ربما كما ذكرت نزاع عمل، ولكن يتعلق بأجور المعلمين، هل هناك نية أيضا هذه السنة أم أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح نحو افتتاح السنة الدراسية في الأول من سبتمبر؟
0: عمليا لسه الأفق الجديد بخص مدة الاتفاقية، بديت النقاب مفاوضات مع وزارة المالية ووزارة المعارف، فعشان هيك المفاوضات بعد في بدايتها ما بفكر إنه في نزاع عمل عشان الأجور. ومنظمة المعلمين الثانويين فوق الابتدائيين مسكر الاتفاقية، فيش إمكانية لا نزاع عمل على الأجور إسا.
1: واضح.
0: ممكن نزاع العمل يصير على مقترح وزير المالية.
1: نعم. قويدر جابر رئيس كتلة الجبهة في نقابة المعلمين، شكرا جزيلا لك.
0: أهلين يا هلا.

0: طيب نذهب إلى تصدر العناوين المركزية في الإعلام المحلي القطري أيضا العالمي والأوروبي، ونتحدث بالفعل عن هذا الانتقال وبعد صيف حافل بالتطورات وانهيار الانتقال إلى إنتر ميلان في اللحظات الأخيرة، عنان خلالي يحقق حلم اللعب في أوروبا تحديدا في الدوري الإنجليزي البريمير ليج، وينتقل من سان جيلواز إلى كريستال بالاس مقابل 24 فارزة 5 مليون يورو ليصبح اللاعب الأعلى أجرا في البلاد.
1: I like to dribble, like to defend. I like to help the team and to show the fans my quality.
2: And a message for those Crystal Palace fans that will see you in action on the pitch soon.
1: Can't wait to see you. See you soon. Can't wait to play in front of you guys.
0: ينضم إلينا أيمن خليلي، عم اللاعب عنان خليلي، مدرب ولاعب سابق. أهلا بك أخ أيمن.
3: أهلا وسهلا فيك. هلا حبيبي.
0: شاهدت اللقاء أيمن مع قناة كريستال بالاس؟

0: أول شيء تعال نحدد نقطة مهمة جدا. أنا زي عمه بس أنا مش عمه. أنا ومجدي مش إخوة. إحنا زي الإخوة طبعا، إحنا عائلة واحدة وإحنا أصحاب وإحنا حبايب ولاد حارة ولاد بلد ولاد، يعني إحنا دائما باتصال مع أنا ومجدي مع بعض.
1: نعم.
0: طبعا شهادة وأنا فخور بابني. أنا بقول ابني لأنه بعده زي ابني عنان. أنا عملت له تمارين شخصية.
1: جميل.
0: وهو صغير، وأنا فخور باللي عم بيسويه عنان، وفخور إن شاء الله رب العالمين بمجدي كيف وصل عنان لهذا الوضع.
1: وبالفعل هنا كان في إصرار من الوالد، من الوالدة، من العائلة، وكيف فهمنا كان دائما يعني التمرين لعنان يختلف عن أي لاعب آخر، ساعات الصباح وكل ما يتعلق بالتمرين اليومي.
0: صحيح، مجدي كان كتير كتير كتير يحفل أنه عنان وأخو إياد يعملوا تمارين الصبح. كمان كان يجيب الأمراض، مجدي بيشتغل عن طريق بلدية حيفا في أولام أو في قاعة رياضة، هو مسؤول عن قاعة رياضية، فكان يجيب من الصبحيات ويعمل لنا تمارين شخصية. جدا نشيطين، جدا فعالين، عشان هيك النجاح قدامن ومسيرتهم قدامن. الحمد لله رب العالمين. إياد بمكابي حيفا، لسه بكريستال بالاس عنان، هذا فخر واعتزاز للكل.
1: وعمليا حينما كونك رياضي كابتن وأيضا لاعب ومدرب سابق، بكل ما يتعلق بهذه القائمة، حينما
0: مدرب كمان حاليا،
1: وين بتدرب اليوم؟
0: أنا اليوم بروبي شبيرة. أنا شريك في روبي شبيرة، في نادي روبي شبيرة اللي بيشمل عنا من أجيال الصغير حتى الكبار. وأنا بدرب 2013 يعني، والأولاد با أولاد ألف أسف. ما تركتش التمرين شيء، بس بعدت شوي عن الكبار، بديش أنا أخوض تجربتي مع الكبار خطة فترة زمنية كبيرة كتير، وشفت فيها شغلات اللي ما عجبتنيش، فانتقلت مع الأولاد الصغار. اليوم أريح لي وأحسن لي وأنا كتير مبسوط.
1: وبكل ما يتعلق بالقائمة، حينما ننظر لهذه القائمة، عمليا الانتقالات من لاعبين محليين في البلاد إلى أوروبا إلى قارة العجوز، يلاحظ بأن عنان على رأس هذه القائمة، يليه في القائمة مؤنس دبور، وأيضا مؤنس يحتل مرتبة ثالثة ورابعة في انتقالات سابقة. هذا يعني اندل له دلالة بكل ما يتعلق أخ أيمن باللاعب العربي والخامات الرياضية العربية في هذه البلاد.
0: أكيد في عنا خامات رياضية، ولا تزال عنا خامات رياضية كتير منيحة. إذا بقول لك على مجدي كرو، مشفى عامر، سخنين، في خامات ممتازة جدا. للأسف الشديد في منهم اللي بيستهتروا شوي، وبكون في عندنا عدم احترافية، فإني بروحوا بعملوا سنة أو سنتين مناح وبالآخر بنقحدوا. وفي زي عنان وزي مؤنس وزي سبع وزي غيره اللي بقدموا بيكونوا محترفين وبأخذوا مهنة كرة القدم مهنة باحترافية، وبوصلوهم لإنجازات كبيرة جدا وللعب في أوروبا ولأجر كبير، وبكونوا حياتهم زي ما بكونوا حياة اللاعبين الكبار في العالم كله.
1: طبعا بس بحاجة أكثر لدعم، ما بكفي دعم الأهل.
0: دعم الأهل طبعا هو مش كفاية، كمان دعم اللي حواليهم. يعني كمان اليوم لو فيش دعم كبير كان من أبوه ومن أهله لمجدي لعنان، ما بعرفش كان بوصل لهذا الوضع. هو أخذ دعم ملان، هو إخوته، وفي كتير رياضيين كمان أخذوا دعم. إحنا بنعرف عايش أنا وياك بنقصد على دعم كمان، اللي هو كمان من الأجواء اللي حواليك. أنت كمان لازم تأخذ دعم، وكمان من الناس اللي حواليك. في ناس، في لعيبة كرة القدم أخذوا هذا الدعم ووصلوا، وللأسف الشديد في جزء منهم ما أخذوش هذا الدعم وما وصلوش. بس أنا بقول كمان هذا إشي نابع من اللاعب نفسه. يعني اللاعب كمان مش لازم يشفع على حاله، مش لازم، يعني دائما لازم يكون جدي، ولا دائما لازم يكون مواظب على تمارينه، ودائما لازم ينام منيح ويأكل منيح ويشرب منيح عشان يقدر يتقدم. قلائل اللي عملوها هالشغلة عندنا في وسطنا العربي، مع انه في عندنا خامات. انا بقول لك انا اليوم بدور على الفرق العربية وبشوف قديش في خامات ممتازة بالناصري وبكفر كنا وبشفى عامر وبشقيب السلام وكل مناطقنا العربية، في هناك خامات ممتازة، بس بدنا عن جد دعم اكثر عشان يوصلوا.
1: بالفعل، ونحن نريد أن نشكرك على هذه المداخلة، المدرب واللاعب السابق أيمن خلالي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك حبيبي.
1: نخرج إلى فاصل ثم نعود.

0: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
1: ما تتنازل عن أقل من المحيرون. جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية اختيار كل العيلة واستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين. تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي مناحم بيجن 66 العفولي خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
2: في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل مستمرون في الحملات الصيفية الساخنة بأسعار منعشة ملائمة لكل جيب. فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. لا تفوت الفرصة، أسعار لن تتكرر. حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
3: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية اكبس وغني.
5: فاينل سيل في فاكس هوم.
6: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8 خاضع لشروط الحملة.
7: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاجوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللب كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
3: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت هاني كفر ياسيف. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

يا محل قعدة البحر بالصيف، الرمل الدافي، صوت الموج اللي برد الروح، وضحكات الناس اللي بتعب القلب. كلنا منستنى هالأيام عشان نغير جو ونعمل أحلى ذكريات مع الناس اللي منحبهم. بس عشان هالفرحة تكمل ونرجع على بيوتنا وإحنا مرتاحين ومبسوطين، لازم نكون أذكى من البحر وأمواجه إلا مرات بتغدر. الموضوع مش شطارة ولا قوة، الموضوع إنه البحر الهادي ممكن فجأة يقلب ويسحبنا. وعشان هيك خلونا نتفق على قاعدتين بسيطتين ما منتنازل عنهن أبداً. إذا وصلنا الشط وما لقينا منقذ، معناه البحر مسكر وممنوع ندخله نهائياً، ومنخلي سباحتنا.

دايما وبس بالشواطئ المرخصة، وأكيد أكيد مش بالليل. البحر حلو أكيد وبالسباحة أحلى، بس ما بسوى نجازف بحياتنا عشانه. لما تروحوا على البحر خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم من وزارة الداخلية.

0: 103.3 107.8 FM.
1: المنتصف مع فرات نصار.

0: عدنا إليكم من جديد. احتضنت بلدة مجد الكروم مساء أمس مهرجان التين الأول في أمسية تراثية وعائلية جمعت بين حكاية التين وذاكرة البلد. أماني علوان مديرة قسم الثقافة والبلدي في مركز جماهير مجد الكروم، أهلا بك. أهلا
1: فيك أستاذ
0: الفرات. تحدثنا يوم الجمعة ونتحدث اليوم، كيف كان المهرجان؟
1: صراحة المهرجان كان كثير مميز، كثير رائع. كانت عنا مشاركة جدا واسعة، مختلف الأجيال، كان عنا نساء، رجال، مسنين، كبار، شباب، صغار، أطفال، فكان عنا حضور جدا مميز والأصداء كثير كثير كثير كانت حلوة. سعيدين كثير بالمهرجان والأصداء اللي عملها.
0: احكي لنا على الأجواء، المشاركة، هل كان مشاركة أيضا خارج البلد؟ كيف حكيتي لنا راح يكون مشاركة؟
1: بالطبع كانت الحلو بالمهرجان إنه ما اقتصر بس على أهل مجد الكروم، ولكن كان عنا من بلاد خارج البلد، فكان عنا زوار كمان من جيراننا، كمان من كفر ياسيف، من طمرة، من كفر قرع، كان في عنا ناس. فهيك تميز المهرجان يعني بتعدد البلدان صراحة والزائرين اللي كانوا عندنا. الأجواء كانت جدا مميزة، الأصداء كتير حلوة، شفنا الفرحة، شفنا الحنين بوجود المسنين عندنا، شفنا الحنين بوجوههن وتعطشهن لهيك مهرجانات، لأيام اللي هي رجعتهن، لفعاليات اللي رجعتهن لأيام زمان. فكانت جدا الفرحة كبيرة يعني، وفرحة أهلنا من فرحتنا وفرحة نجاحنا.
0: وعمليا يعني مثل هذا المشروع، مثل هذا المهرجان، شو الرسالة اللي نحاول نوصلها لمجتمعنا، بالذات للشباب وللصبايا؟
1: احنا بنحاول بهاي المهرجانات دائما نرجع ونحيي التراث ونحيي الثقافة، ونذكر الناس بكل إرث احنا بنتميز فيه، فمنذكرهم هيك دائما يحافظوا على الميزات اللي بتتميز، المميزات اللي بتتميز فيها بلادنا وأهلنا وأرضنا. فمنحاول نعرفهم دائما عن الجيل الجديد، نحاول نعرفهم على هذا الإرث والكنز اللي احنا يعني منحاول انه نحافظ عليه. فلما احنا بنعمل هيك مهرجانات، احنا كمان مش بس هدفنا انه بس نعمل مهرجان ترفيهي وخلص، احنا مهرجاناتنا هدفها كمان يكون مهرجانات ثقافيه، تراثيه، توعويه. فهيك احنا بنحكي عن مهرجان التين، فاحنا عم نحكي كمان عن ذاكره، عن تاريخ، عن هويه، لهدف انه احنا تزويت هاي الافكار وهاي المعالم للجيل الجديد اللي عم بيكون عنا، حتى كمان هو يحمل هاي الرسالة وينقلها كمان بسنوات قادمة للأجيال الجاية.
0: مهم جدا. شو بالنسبة لكم المشروع القادم؟
1: مشاريعنا جدا كثيرة، ولكن في احنا كمان إسا عنا كمان مهرجان اللي هو كل سنة احنا نحتفل فيه بالبلد. عنا مهرجان ليالي المجد اللي هو بيمتد على 3 أيام، فكمان نحكي عن مهرجان كمان متنوع، كمان بيشمل جميع الفئات، وكمان بأفكار مميزة كمان. وكمان إن شاء الله كيف عملنا لقيم مهرجان التين كمان بموسم الزيتون، كمان في عنا تخطيط لمهرجان الزيتون بموسم الزيتون.
0: طيب وحسن وتابع، أتمنى لك التوفيق. شكرا لك أماني علوان مديرة قسم الثقافة البلدي في المركز الجماهير مجد الكروم، شكرا لك من جديد.
1: شكرا لكم، اسمح لي أنه أتشكرك هيك دائما على التغطيط.

0: لمهرجاناتنا ولفعالياتنا. فيعطيكم ألف عافية.
1: شكرا لك.
0: يا هلا فيك.
1: العودة إلى الرياضة، يعني من عشاق ال UFC أو الرياضة المتعددة المختلطة، القتال المختلط، نذهب إلى البطل الداغستاني إسلام خشيف الذي يحطم الرقم القياسي لأطول سلسلة انتصارات متتالية في تاريخ منظمة UFC ليصبح أول مقاتل يحقق 17 انتصارا متتاليا بعد فوزه على الإيرلندي إيان ماتشادو غاري. ينضم إلينا فادي بدارن ابن مدينة سخنين، مدرب ولاعب فنون قتالية مختلطة. أهلا بك.
2: أهلا أخي فراد. فادي حيادري أول شغلي.
1: حيادري
2: حبيبنا أخي فراد.
1: شو قصة إسلام خشيف و17 انتصار متتالي؟
2: أول شغلي إسلام خشيف ويعني جيري، يعني جيري هن اللاعبين اللي هن مع نجاحات كبيرة. يان جيري ماخذ على حاصل على سبع نجاحات، هاي الخسارة الثانية له 17 نجاح، هاي الخسارة الثانية له. إسلام خاشب هو عامل 29 نجاح، عنده خسارة واحدة بس. طبعا اللعبة كانت كثير حمسي واللعبة كانت كثير منيحة ومشيقة للنظر. خمس جولات كانت فل سيستم زي ما بقولوا. طبعا رغم اللي احنا كنا حابين النتيجه تكون احسن من هيك لاسلام خاشف، يكون فيها نوك اوت او يكون فيها مسكي لخنخه او شيء لاسلام خاشف، بس الشانس انه خلصت في النقاط لاسلام خاشف، ومبروك لاسلام خاشف ولتاجستاني عامه. طبعا احنا رياضه الفنون القتال في الامامية هي متنوعه، عدة طبعا في احتراف في الكيوان، في احتراف في الامامي، في احتراف في البوكسينج. شفنا في اللعبة اكثر كان تيك داونيم اللي جيجيتو اكثر على الارض، باللعبة ما كانش فيها كثير بالوقوف،
1: مش وقوف.
2: يان جيري لعب اكثر فوق بس اسلام لعب اكثر تحت، ما كانش فيها تشويق كثير اللعبة، ما شفتش فيها حماس كثير، رغم انه كانت فيها الحماس انه كملت خمس جولات يعني، بس انه ما كانش فيها ضرب كثير، كان فيها اكثر سبميشن، كان فيها مسكات اكثر وغضو. يعني انا الصراحه من ناحيتي كلاعب او كفنون قتالي انا بساطت في اللعبه، بس مش كيف لازم.
1: طب شو شو بفرق اسلام خشيف عن المعتزل حبيب؟
2: اول شغلي اسلام عمل نجاحات طبعا، للعب مع لعيبه لينين تفوقوا وعملوا معاه نتائج لاكبر من اللعيبه اللي لعبوا مع حبيب. طبعا عمل مع لعيبه باخر فتره مع ثلاث لعيبه اللي هو ماكريغور وجيستون ومع اخرى لعيبه لينين ملاح، وحاصلين على نتائج وعلى احزمه. طبعا اسلام لحد اليوم بعده ببارز، استطلع على الوزن الاثقل طبعا، وبعده ببارز وبعده بخوض وبعده عم بيغلب وبعده بقوته وبعده بحيويته. يعني احنا بنقول اللي بيستسلم وبيطلع من رياضة الفنون القتال، مش مهم من أي فنون قتال، وبوقف وبكمل وبكملش المسيري. طبعا انت هنا كنت فاهم انه ليش بيكون صعب عليه، مش هوين يعني، انت رجعت حبيب على الحلبي راح تكون صعب جدا، بس اسلام كمل يعني، وعم بيطلع على كاتيجوريا اعلى من الكاتيجوريا اللي له، وهذا اشي مش هوين طبعا، مش اي حدا بيقدر يعمله، وعم بيعمل نجاحات رغم الصعوبات اللي عم بيخوضها واللعيبة اللي عم بتلعب معه، عم بيعمل نجاحات، وهذا إشي مميز، مش إشي مميز باللعب نفسه يعني.
1: نعم. وفادي بمجتمعنا بتشوف إنه في شباب أكثر بيروحوا للمجال، طبعا أنت ولادك موجودين بالمجال، أنت كنت فاتح نادي في سخنين، ولكن اليوم أنت في روسيا ولادك عم بيحترفوا في روسيا.
2: أنا الصراحة ولادي إش أكيد في روسيا، إحنا المجال هنا في الدولة هنا، طبعا أنت عارف سياسيا ومنطقيا مش راح حدا يتقدم ولا راح يعطوا المجال لحدا انه يتقدم، رغم انه احنا ماسكين علم لو مش علمنا، أنا إيش أنا واقف يعني بمحل له أمني أكثر، بس أنا بقول لك وبقول علنا يعني قدامي وقدام الكل إن إحنا ماسكين على

0: علمنا، وإحنا ما لناش الحق في الدول هاي إنه نعمل اللي بدنا إياه. يعني إذا واحد اليوم من الأيام بده يتقدم مش بأي الدول، أنا أخذت قرار إنه أطلع أولادي على روسيا لأجل عارف إنه أنا إذا بدي أتقدم بدي أتقدم في روسيا أو بتقدم بدول تانية، عشان هنا هاي الدول ما
1: بس فادي أولادك ما عندي المشكلة اللغة الروسية يعني إشي سهل يمكن
0: إن بيحكوا اللغة الروسية وبتعلموا في روسيا في مدارس روسية طبعاً بتعلموا في
1: قصدي لأولاد ثانيين لأولاد الأهل اللي بدين أولادهم يحترفوا يمكن يكون أصعب من أولادك لأنه مش لغتهم.
0: أنا بنصح أي حدا إذا بده يقدم ابنه أو بده يتقدم في الحياة، طبعاً المجال تبعنا هون ضعيف جداً، مفضل إنه الواحد يأخذ قرار إنه يطلع ابنه بأي طريقة زي ما بيطلع على التعليم يطلع يتعلم.
1: أنت مع يعني.
0: أنا مع إنه أي ولد بده يتقدم، هون صعب جداً تقدم. طبعاً إحنا كان بإمكاننا إنه نتقدم بجيل صغير بس في محلات تانية، أنا شفت إنه هاي النقطة كانت عندي ضعيفة في هاي الدولة إنه أنا ما بقدر أتقدم، رغم إنه أنا لاعب كنت شرس في الحلبي ولاعب مع نجاحات وتقاريم كبيرة، بس أنا بقول هون المجال ضيق جدا وأي حدا بده يتقدم طبعا مش بهاي الدولة. هيك أنا رأيي، بعرف شو الناس تقول شو الناس تحكي، أنا بقول هذا مش المحل.
1: وفعلا إن عم بحرزوا الآن ألقاب أولادك بروسيا،
0: الحمد لله أبطال روسيا وأبطال موسكو الحمد لله.
1: طيب أنتوا راح تكونوا عندنا في الاستوديو قريبا إن شاء الله فادي، أنت وولادك، شكرا لك وبالتوفيق.
0: حبيبنا الله يسعدك أخوي فرات، شكرا لك.
1: فادي حيادري مدرب فنون قتالية مختلطة أيضا لاعب وبطل من أبطال هذه الرياضة، شكرا لك من جديد على هذه المداخلة.
0: حبيبي أخي فرات، حبيبي الله يسعدك.
1: بهذا نكون قد وصلنا لختام المنتصف، إعداد وإنتاج المنتصف كان معنا طبعا عزمي دريني، ساهم في التحرير أيضا موسى بصول، في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل، في الإخراج والديجيتال دانا أبو بكر وعرين نصار، وفي تطبيق ناس موسى بصول. أطيب التحيات وإلى اللقاء.

0: حملة طايرين فيكم من هات، اطلبوا بمئة شيكل وأكثر وادخلوا السحب أسبوعيا على ثلاث رحلات عائلية لخارج البلاد. هات، أسهل أسرع أطيب.
1: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت بديع الجريس كفر ياسيف. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: فاينل سيل في فوكس هو،
4: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
5: أوبتينايز تقدم حملة وي فور يو، لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز.
6: نظارتك أوبتينايز،
5: نايس، بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.
7: أقوى الحملات في شبكة كينغسور بأسعار أيام زمان. زي دوار الشمس شقحة 5 لتر 1 ب34 شيكل و90. أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام 1 ب34 شيكل و90. رباعية تونة ويليفود 4 في 160 جرام 1 ب13 شيكل و90. حبوب ذرة حلوة ويليفود 520 جرام 3 ب9 شيكل و90. فقع مقطع بالملح ويليفود 400 جرام 3 ب9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8، خاضع لشروط الحملة.
8: من مجموعة المشهداوي.
9: في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل مستمرون في الحملات الصيفية الساخنة بأسعار منعشة ملائمة لكل شيء. فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل، تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. لا تفوت الفرصة، أسعار لن تتكرر. حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
10: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
1: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفاعمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
11: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على MyBMI وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل. انضموا أنتوا كمان لإلهم. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نوردسك.
12: خذ حبة فصصها، كل اللبة كب القشرة وعيد.
13: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
14: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
15: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية. الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
9: في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل مستمرون في الحملات الصيفية الساخنة بأسعار منعشة ملائمة لكل شيء. فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل، تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. لا تفوت الفرصة، أسعار لن تتكرر. حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
16: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. قالت الشرطة في بيان في أعقاب اقتحامها الليلة الماضية سهرة حناء في حي الشغور بمدينة أم الفحم وإلقاء القنابل الصوتية بين المحتفلين وإثارة حالة من الهلع. قالت إن النشاط الموثق في مقطع الفيديو تم تنفيذه للاشتباه باستخدام أسلحة خلال حفل الزفاف. وفي حديث لراديو الناس قال مصطفى محميد والد العريس إنه منع حتى استخدام الألعاب النارية خلال الحفل ولا صحة لادعاء الشرطة.
1: داخل
0: العدة 11
1: ما شبنا ولو ضرب الكنابل كعد ضرب من برا بطحونا حوالي 200 واحد كنا بطحونا كلات على الأرض. ممنوع حدا يتنفس، ممنوع حدا يفتح فمه، ممنوع حدا يحكي مع حدا إنه يعني ابني. طب أنا ابني بقول اعطيني ابني بدي أشوفه. عمي عمره 70 سنة ضربوه، صار يكيم واحد فتشوه كوم تخلصوا. بعد ساعة بلش يضربوا على الشباب كنابل. قال لك شي شفنا روحنا فاضيين. أنا حتى زيكوكيم منعتهم، زيكوكيم ممنوع، ما بالك طخ ومش طخ وخرجنا النوع.
0: مددت محكمة الصلح في ريشون ليتسيون اليوم توقيف أحمد الرجوب البالغ من العمر 23 عاما من سكان مدينة الرملي لمدة 9 أيام للاشتباه بضلوعه في قتل المحامي أربيل فيلدمان داخل مكتبه في المدينة. وصل طفلان يبلغان من العمر 5 أعوام و6 أعوام و5 بشكل عاجل إلى قسم طوارئ الأطفال في المركز الطبي للجليل في نهرية بعد تعرضهما خلال عطلة عائلية لحلوى تحتوي على فطر مهلوس. وبحسب المركز الطبي عانى الطفلان من اتساع شديد في حدقة العين وهلوسات، ويخضعان في هذه الأثناء للعلاج في قسم الطوارئ. أصيب عامل بجروح خطيرة أثر سقوطه داخل حفرة في ورشة بناء بمدينة تل أبيب، حيث وصلت فرق الإطفاء والإنقاذ إلى المكان وعملت على تخليص العامل من داخل الحفرة. وبدورها قدمت الفرق الطبية الإسعافات الأولية للعامل قبل نقله إلى المشفى لتلقي العلاج. تجري الشرطة عمليات بحث عن الشاب سامي شحادي في 18 من العمر من مدينة القدس بعد الاشتباه بأنه دخل إلى البحر صباح اليوم واختفت آثاره على شاطئ الأمواج في ريشون ليتسيون، حيث تطلب الشرطة مساعدة الجمهور في العثور.

0: العالمية. أصدر جهاز الأمن العام الشباك ومنظومة السايبر الوطنية تحذيراً اليوم في أعقاب رصد ارتفاع في محاولات التصيد الإلكتروني التي تستهدف صحفيين إسرائيليين والتي تقف خلفها وفق البيان جهات استخباراتية إيرانية. وبحسب البيان يتواصل المهاجمون مع الصحفيين بصورة أساسية عبر تطبيقي واتساب وتليجرام مستخدمين أساليب مختلفة لكسب ثقتهم قبل محاولة اختراق حساباتهم أو أجهزتهم. قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن 33 فلسطينياً أصيبوا صباح اليوم جراء اعتداءات نفذها مستوطنون وقوات الجيش في منطقتي الرأس وبيت عينون شرقية مدينة الخليل، فيما اعتقلت 13 فلسطينياً بينهم أحد المصابين. ومن جانبه قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن فلسطينيين تجمعوا حول الجنود في الخليل وحاولوا مهاجمتهم وسرقة سلاحهم وفق البيان. قال مسؤولون أمريكيون لصحيفة نيويورك تايمز إن البيت الأبيض يدرك أنه سيتجاوز المهلة المحددة ليوم الاثنين دون تحقيق أهداف مذكرة التفاهم وفي مقدمتها إعادة فتح مضيق هرمز. في غضون ذلك قالت صحيفة واشنطن بوست إن حالة من الغضب والإحباط غير المسبوقة تتصاعد داخل دوائر صنع القرار في دول الخليج تجاه إدارة الرئيس الأمريكي ترامب على خلفية عجزها عن إنهاء الحرب مع إيران. وإلى أحوال الطقس، يطرا انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، ويكون الطقس غائما جزئيا مع بقاء الفرصة لهطل أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق. ختام الموجز، للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تركلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل، لا تفوتوا الفرصة.
3: فعلا المستمعات والمستمعين ما تفوتوا فرصة الربح. ربح اليوم أنه نربح قطعة كهربائية بسعر خاص جدا. فعلا هذا هو اليوم، نذكر في تركلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل اللي عم بيستمروا بهالحملات الخاصة. أسعار زي ما ذكرنا أسعار منعشة جدا وخفيفة جدا ملائمة لكل جيب اليوم، وفقط بهذا الفرع، فرع دوت سنتر نوفا جليل حتى تمام الساعة الثامنة. بإمكانك الوصول إلى خيمة الخيمة هون اللي جمعت فيها كل الماركات العالمية لتباع اليوم ضمن الحملة الخاصة في تركلين حشمال دوت سنتر. بأكيد يعني بنذكر إنه الأسعار جدا جدا خاصة اليوم، هيك مع نهاية الصيف بدي أذكركم ببعض الأسعار. مثلا مكيف واحد قوة حصان 699 شيكل، مكيف 2 قوة حصان 699 شيكل. عم نحكي على نشافات مثلا ابتداء من 679 شيكل، عم نحكي على فرن مبني ابتداء من 1590 شيكل، والعديد من الأسعار الخاصة جدا يعني لن تتكرر حتى نهاية هذا الصيف. الحملة هي بالأخص على كل القطع الكهربائية اللي بنستخدمها عادة في هذه الأيام الصيفية الحارة. شافت غبار مثلا عدة ماركات ابتداء من 690 شيكل، وبعض الأسعار اللي بنحاول هيك نطلع على القائمة اللي أمامنا. فرن مثلا، أو خلينا نأخذ غسالة 10 كيلو ابتداء من 1390 شيكل. غسالات من ماركات، عم نحكي على ماركات عالمية. بالنسبة لرزم العرسان كمان تشارك يا جماعة، كمان تشارك بهاي الحملة الكبيرة اليوم. حملة العرسان أو رزمة العرسان حسب التسجيل اللي أمام الرزمة البرونزية اللي بتبدأ بكل القطع الكهربائية جماعة، كل ما يحتاج البيت من قطع كهربائية ب7490 شيكل. سمعتوا صح، رزمة البرونزية 7490 شيكل، في الرزمة الفضية اللي فيها أكثر طبعا قطع كهربائية، العديد من القطع مش رح نذكرها هون، بس بتذكر انه مثلا براد، غسالة، غاز 5 عيون، فرن مبني، ميكرو، شاشات للبيت، كل ما خلاط طعام، مكوى، كل ما بيحتاج البيت من قطع كهربائية ب10390 شكل. طبعا الحملة أو سعر القطع الكهربائية تقريبا 16000 شيكل اليوم ب10390 شيكل. وبنذكر دائما بشروط هيك أو يعني أنا بسميها بتسهيلات الدفع، لما يعني يتاح لكل من يشتري بأي مبلغ من التركلين حشمال 24 قطعة ببطاقات الاعتماد بدون فائدة، 24 قطعة، 24 دفعة بدون فائدة، بإمكانكم تقسيم أو تقسيط المبلغ على 24 دفعة بكل بطاقات الاعتماد بدون فائدة، وأيضا بواسطة الشيكات حتى 12 دفعة بدون فائدة. العديد من العائلات العربية وصلت اليوم هون على الدوتش سنتر تركلين حشمال وعم تستفيد كثير عن جد من هالحملة، وتستفيد أكثر من نوعية الماركات اللي بتشارك بها الحملة. وأهم شيء تعرفوا أنه كل القطع مع كفالة حسب نوعها، في هناك قطع اللي 10 سنوات يعني أحريوت، 10 سنوات، 10 سنوات كفالة، 10 سنوات أحريوت زي ما كاتبين اللي هون، وهذا مش مفهوم ضمنا، يعني انت بتاخذ القطعة وبتاخذ ماركة عالمية بسعر منيح ومكفولة. هذا اليوم بتركلين حشمال الدوت سنتر في مدينة نوفا جليل، تعالوا لهون استغلوا الحملة، وبنذكركم حتى تمام الساعة 8، وبنذكركم لآخر مرة كمان انه بهذا التقرير على الأقل انه الحملة فقط بهذا الفرع، يعني في يعني عم بتصلوا أصدقاء اللي بيسألوني إذا موجود بمكان تاني، تعرفوا لتركلين حشمال العديد من الفروع، الحملة فقط في هذا الفرع، فرع دوت سنتر نوفا جليل. إلى هنا نعيد البث لاستديوهاتنا في راديو الناس، إلى هناك.

0: بالآخر كل رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
4: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك، بكلاليت من آمن أنه صحتك تبدأ من الأكل، وأنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست.

0: أملت طايرين فيكم من هات، اطلبوا بميك شيكل وأكثر وادخلوا السحب أسبوعيا على 3 رحلات عائلية لخارج البلاد. هات، أسهل أسرع أطيب.
1: في تراكلين حشمان دوت سنتر نوفا جليل مستمرون في الحملات الصيفية الساخنة بأسعار منعشة ملائمة لكل جيب. فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمان دوت سنتر نوفا جليل، تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. لا تفوت الفرصة، أسعار لن تتكرر. حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
2: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس. ميو 3.3 ميو 7.8 FM.

تتنازل عن أقل من المحيرون. جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية اختيار كل العيلة، واستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي مناحم بيجن 66 العفول، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.

0: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحط وتربح هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
1: فاينل سيل في فاكس هوم،
2: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فاكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8 خاضع لشروط الحملة.
3: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على MyBMI وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل، انضموا أنتوا كمان لإلهم. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نوردسك.
4: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان، زي دوار الشمس شقحة 5 لتر واحد ب34 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام واحد ب34 شيكل و90، رباعية تونة ويلي فود 460 جرام واحد ب13 شيكل و90، حبوب ذرة حلوة ويلي فود 520 جرام 3 ب9 شيكل و90، فقع مقطع بالملح ويلي فود 400 جرام 3 ب9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8 خاضع لشروط الحملة.
5: من مجموعة المشهداوي
6: في تراكلين حشمان دوت سنتر نوفا جليل، مستمرون في الحملات الصيفية الساخنة بأسعار منعشة ملائمة لكل شيء. فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمان دوت سنتر نوفا جليل، تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها

بديل جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. لا تفوت الفرصة، أسعار لن تتكرر. حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.

في تراكلين حجمان دوت سنتر نوفا جليل مستمرون في الحملات الصيفية الساخنة بأسعار منعشة ملائمة لكل شيء. فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حجمان دوت سنتر نوفا جليل. تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. لا تفوت الفرصة، أسعار لن تتكرر. حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تراكلين حجمال دوت سنتر نوفا جليل.

0: اكبر حمله صيفيه مع بعض. لا لا لا لا لا
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.

0: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
1: نعود إلى التعليم مع آي بليس، نشتري ماك بوك ابتداء من 2679 شيكل ونحصل على ماجيك ماوس هدية. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
2: دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
3: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
4: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
5: سكاني خامي،
6: كنت بحاله ضياع،
7: كنت متخربط بالبلاد برا،
8: شفت طلاب وسالت ناس،
9: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
10: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
11: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
12: نظم
11: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
0: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا، تابعونا على الانستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
13: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب، لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل، كمان بالصيف منوقف بسونول ومنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى، سونول مليانة طاقة.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعني وإليكم التفاصيل. قالت الشرطة في بيان في أعقاب اقتحامها الليلة الماضية سهرة حناء في حي الشاغور بمدينة أم الفحم وإلقاء القنابل الصوتية بين المحتفلين وإثارة حالة من الهلع، قالت إن النشاط الموثق في مقطع الفيديو تم تنفيذه للاشتباه باستخدام أسلحة خلال حفل الزفاف. في حديث لراديو الناس قال مصطفى محميد والد العريس إن الشرطة أهانت المدعوين للحفل دون مبرر ولن يتنازل عن حقه في مقاضاتها.
1: ما شبنا ولو ضرب الكنابل قاعد بضرب من برا بطحونا، حوالي 200 واحد كنا بطحونا كلها على الأرض، يعني ممنوع حدا يتنفس، ممنوع حدا يفتح فمه، ممنوع حدا يحكي مع حدا إنه يعني ابني. طب أنا ابني بقول اعطيني ابني بدي أشوفه. عمي عمره 70 سنة ضربوه، صار يقوم واحد فتشوه قوم تخلصوا. بعد ساعة بلش يضربوا على الشباب كنابل، قال لك شي شفنا روحنا فاضيين. أنا حتى زيكوكيم منعتهم، زيكوكيم ممنوع، ما بالك طخ ومش طخ وخرجنا النور.
0: مددت محكمة الصلح في ريشون لتسيون اليوم توقيف أحمد الرجوب البالغ من العمر 23 عاما من سكان مدينة الرملي لمدة 9 أيام للاشتباه بضلوعه في قتل المحامي أربيل فيلدمان داخل مكتبه في المدينة. وصل طفلان يبلغان من العمر 5 أعوام ونصف و6 أعوام ونصف بشكل عاجل إلى قسم طوارئ الأطفال في المركز الطبي للجليل في نهرية بعد تعرضهما خلال عطلة عائلية لحلوى تحتوي على فطر مهلوس. وبحسب المركز الطبي عانى الطفلان من اتساع شديد في حدقة العين وهلوسات، ويخضعان في هذه الأثناء للعلاج في قسم الطوارئ. أصيب عامل بجروح خطيرة إثر سقوطه داخل حفرة في ورشة بناء بمدينة تل أبيب، حيث وصلت فرق الإطفاء والإنقاذ إلى المكان وعملت على تخليص العامل من داخل الحفرة، وبدورها قدمت الفرق الطبية الإسعافات الأولية للعامل قبل نقله إلى المشفى لتلقي العلاج. أعلنت الشرطة العثور على الشاب سامي شحادي البالغ من العمر 18 عاما من سكان القدس سالما وبصحة جيدة، وذلك بعد ساعات من عمليات البحث عنه إثر اختفاء آثاره في شاطئ ريشون لتسيون. وكانت الشرطة قد ناشدت الجمهور المساعدة في العثور عليه قبل أن تعلن انتهاء عمليات البحث وتوجه الشكر لكل من ساهم في العثور عليه. أصدر جهاز الأمن العام الشباك ومنظومة السايبر الوطنية تحذيراً اليوم في أعقاب رصد ارتفاعاً في محاولات التصيد الإلكتروني التي تستهدف صحفيين إسرائيليين والتي تقف خلفها وفق البيان جهات استخباراتية إيرانية. وبحسب البيان يتواصل المهاجمون مع الصحفيين بصورة أساسية عبر تطبيقي واتساب وتليجرام مستخدمين أساليب مختلفة لكسب ثقتهم قبل محاولة اختراق حساباتهم أو أجهزتهم. قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن 33 فلسطينيا أصيبوا صباح اليوم جراء اعتداءات نفذها مستوطنون وقوات الجيش في منطقتي الرأس وبيت عينون شرقي مدينة الخليل، فيما اعتقلت 13 فلسطينيا بينهم أحد المصابين. ومن جانبه قال الجيش الإسرائيلي في بيان أن فلسطينيين تجمعوا حول الجنود في الخليل

0: أول مهاجمتهم وسرقة سلاحهم وفق البيان. بدأ وفد من حركة حماس برئاسة خليل الحي اليوم محادثات مع رئيس المخابرات العامة المصرية حسن رشاد في مدينة العلمين شمالية مصر لبحث سبل الدفع نحو تنفيذ خريطة الطريق الخاصة بقطاع غزة. هذا وأفادت وسائل أعلام عربية بأن جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومبعوثه سيعقد لقاء مع ممثلين عن حماس بحضور وسطاء من مصر وتركيا وقطر. وأضافت المصادر أن اللقاء يهدف إلى الحيلولة دون انهيار اتفاق غزة. قال مسؤولون أمريكيون لصحيفة نيويورك تايمز أن البيت الأبيض يدرك أنه سيتجاوز المهلة المحددة ليوم الاثنين دون تحقيق أهداف مذكرة التفاهم وفي مقدمتها إعادة فتح مضيق هرمز. في غضون ذلك قالت صحيفة واشنطن بوست أن حالة من الغضب والإحباط غير المسبوقة تتصاعد داخل دوائر صنع القرار في دول الخليج تجاه إدارة الرئيس الأمريكي ترامب على خلفية عجزها عن إنهاء الحرب مع إيران. وإلى أحوال الطقس، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، ويكون الطقس غائما جزئيا مع بقاء الفرصة لهطل أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق. ختام الموجز. أما الآن أنتم على موعد مع برنامج حركة سير مع الزميل فادي زغيري. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس. للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تركلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل،
3: لا تفوت الفرصة.
4: فعلا المستمعات والمستمعين، مستمعي راديو الناس، ما تفوتوا الفرصة اليوم. الفرع اللي بيحتفل بالأسعار الخاصة وبحملة خاصة جدا، حملة هيك على كل القطع الكهربائية بأسعار زي ما ذكرنا منعشة ومناسبة ملائمة لكل جيب. وفقط في هذا الفرع، مهم جدا يا جماعة، لأنه عم تصلنا اتصالات هون على الفرع، فقط بهذا الفرع، فرع تركلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. التخفيضات عن جد جنونية على كل الماركات، وإحنا بنحكي طبعا عن تخفيضات وجودة. يعني لما يكون تخفيض على سعر أي براد شارب مثلا، تخفيض هو عبارة عن 1800 إلى 2000 شيكل، هاي الأسعار اللي موجودة فقط اليوم في تركلين حشمال، الفرع اللي بيحتفل بهالمناسبة الحلوة نهاية الصيف. منذكر فقط في تركلين حشمال دوت سنتر في نوفا جليل، ومنذكر انه المحل مفتوح حتى تمام الساعة 8. الاسعار طبعا والاسعار الخاصة، لا يعني مش بس على البرادات وعلى الغسالات والجليات، كل القطع الكهربائية وبالذات قطع كهربائية اللي بنستخدمها دائما بالصيف زي المكيفات. يعني عم نحكي، لما بنحكي على مكيف تنين قوة حصان ب 1600 شيكل، بإمكانك تدفعوا هذا السعر ب 24 دفعة ببطاقة الاعتماد. فأعرفوا أنه هاي الفرص الخاصة والأسعار الخاصة مش جاي كل يوم، ما بتتكرر بشكل كبير. إذن حكينا عن سعر فعلا، عن مكيف، سعر مكيف تنين قوة حصان اللي كان 2700 شيكل، وعم نحكي على ماركة عالمية، ودائما بنسمع إعلانات هذا المكيف اليوم ب 1590 شيكل، مش واصل 1600 شيكل. والتسهيلات بالدفع 12 دفعة ببطاقات بالشيكات، 12 دفعة بشيكات أيضا بدون فائدة، 24 قطعة، 24 دفعة ببطاقات الاعتماد بدون فائدة. بنذكر إنه الحملة حتى تمام الساعة 8، وهي بس بهذا الفرع، فرع تركلين حشمال دوت سنتر في نوفا جليل، وحتى تمام الساعة 8. تشارك أيضا حملات ورزم العرسان بنحكي عن رزمة كاملة لكل القطع الكهربائية، كل ما يحتاج البيت لجديد في

الرزمي البرونزية ب 7490 شيكل. مرة أخرى وأخيرة بنذكر بها التقرير أنه يا جماعة الحملة فقط في فرع تراكلين حشمال دوج سنتر فقط في نوفا جليل. تعالوا لهون استغلوا الحملة وكونوا ربحانين. وبذكر آخر جملة هي عبارة عن التأكيد أنه كل القطع هناك قطع كهربائية عليها 10 سنوات كفالة, لأنه الجماعة هون متأكدين من جودة البضاعة. 10 سنوات في قطع أكثر وفي قطع 10 سنوات كفالة على القطع الكهربائية. بدي حاليا نشكر كل الفريق العمل اليوم, كل الأصدقاء اللي بيجوا بيتنوا على عمل راديو الناس. وبهالمرحلة تعالوا نستكمل برامج راديو الناس في استوديوهات راديو الناس. عودة إليكم.

0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3، 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
1: راديو الناس،
0: المحطة المركزية.
1: أنتم تستمعون إلى فادي.
2: شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة.
1: حركة سير.

يا مساء الخير، يسعد لي مساك وجميع المستمعات والمستمعين. أهلا وسهلا ومرحبا، وبداية أسبوع سعيد عليكم جميعا يا رب. يلا أجينا لنبدأ اليوم الأحد، صرنا 16 أغسطس 2026، واستراحة منتصف النهار بديت بهاي اللحظات الساعة 3:11 حاليا باستوديوهاتنا، وهي دعوة لإلكم جميعا لا تنضموا لنا للخمسة احنا وانتو على هواء راديو الناس وحركة سير. يلا بلشوا سجلوا الحضور على 050-55-77-399. مجموعة من الأخبار، المنوعات والدراسات لنفرفش، عشان هيك تبدو أسبوعكم بفرفشة وطاقات حلوة. يلا بدينا.

يلا بدينا. اهلا اهلا وسهلا. يسعد لي هالمساء الحلو، يسعد لي هالطاقات الحلوة هيك اللي مبلشين فيها الأسبوع. يسعد لي مساء كل اللي بلشوا يسجلوا حضورهن، ما شاء الله عليكم اليوم ملتزمين بالحضور وملتزمين بالتوقيت. أهلا ومرحبا، بعد شوي أكيد رح نمسي عليكم جميعا بالخير. وكمان اليوم هيك درجات حرارة مرتفعة جدا، درجة الحرارة بالناصرة حاليا عم بتسجل 34 درجة مئوية، وطبعا دائرة الأرصاد الجوية عم تحكي عن انخفاض طفيف رح يطرأ على درجات الحرارة، ولكن لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل. شو هاي مع بقاء الفرصة لهطل أمطار خفيفة ومتفرقة؟ يعني هاي بالضبط ينطبق عليها معقول تشتي بقاب، بس بعرفش إذا تتلج على الدنيا كلها. بارح شتت على فكرة بمنطقة القدس ومنطقة الجولان، ومش بس شتت يعني شتت وكترت، يعني زي تايلاند شتا شتا شتا والدنيا نار حم. مبسوطات انتو اليوم، شوفي سعيدات.

لازم نحكي للمستمعين كونوا يا جماعة زي ميرال وربا اليوم، هاي السعادة الغامرة. يلا بدي ابدا مسا عليكم بالخير كل اللي عم ينضمولي على الواتساب. مساء الفل والياسمين لبشير، اهلا وسهلا، عم بحكي لي ازمي من الكابري وحتى مفترق كفر ياسيف، ومن مفترق ياسيف حتى مفترق كرمئيل كمان ازمي. مساء الفل يا بشير. مرحبا لمحمد، بقول لي امبارح كنت في نابلس، انبهرت بجمالها وطيبة الناس اللي هناك والبساطه غير السهر والاجواء المميزه. نابلس بلد بتهبل يا محمد، بلد جميلة وأهلها طيبين، وعنا كتير مستمعين هيك بمنطقة نابلس. نبعث لي تحية كبيرة، يسعد مساك فادي، بداية أسبوع سعيدي وكلها أمان. مها تسجيل حضوري، يسعد هالمساء ختام يا مساء الفل، بداية أسبوع زي الورد. فادي تخيل بني آدم يتملى شوك صبر، الله لا يكتبها على حدا، أنا بهذا الموقف. كيف صارت مع يعني كيف تمليتي شوك صبر؟ يعني رايحة يعني كيف هيك صار؟ سلامتك. نسيم أبو مخ، مساء الخير، عم بيقولي برنامجك إدمان على فكرة، يعني بتوقع هيك إدمان حلو نسيمة ولا شو؟ يسعد لي هالمساء الحلو. مساء الخير كمان لماجد، أهلا وسهلا يا ماجد، مستمع جديد أول مرة ببعث لي رسالة. الطرق من كرياتشمون لروش بينا شبه خالي، أبو وديع من طوبة، مساء الفل يا أبو وديع، السلام عليكم. وعليكم السلام أبو تيسير، تحية لصفاء كمان، يسعد لي هالمساء الحلو وأهلا وسهلا. حي لإبراهيم اللي عم بحكي لي عن أزمي على شارع 65.

0: اسمعوا في عندكم نصيحة مثلا لهيك الهروب من هذا الشوب، يعني من دون ما نحكي على مكيف، من دون ما نحكي على مراوح، شو ممكن برايكو يكون مهرب هيك يبرد، مش مكيف ومش مروحة، شو ممكن تكون هيك آلية للتبريد بهذا الشوب؟ تحكوا ليش شو اسمه، ولا مكيف ولا مروحة، جربوا شغلوا هيك دماغكو، احكوا لي شو ممكن يبرد الروح بهذا الشوب إذا مش مكيف ومش مروحة.
1: يا كائن ما شايف منا بهالدنيا اثنين، يا مهيوب يا عمي
0: نور، يا نور.

أحلى مساء لك، يسعد هالمساء كمان للشوارع. عم تكتب لي الشوارع لاحت آيات اسمه ضغط يا آيات ضغط أزمي هو أحلى إنسان بهاي. عم بتقول لي نقعد تحت الشجرة، هذا بإمكانه أنه يبرد. سلامات فادي، برنامجك إدمان لشوفرية البساط. الله يعطيكم ألف عافية أحمد، أنت وكل سائقي المواصلات العامة، إن شاء الله تضلكوا هيك مبسوطين معانا، يعطيكم الصحة والعافية يا رب. مساء الخير، الله يديم برنامجك ويديمك بصحة وعافية. شكرا يا أمجد، سعد هالمساء. صفرة للقطب الشمالي بتبردك بلال. البطيخ، أكل البطيخ يعني أبو تيسير، هيك هاي الفكرة. بانيو من الثلج رندا. فادي يعطيك العافية، شو رأيك؟ أنا مأمن ونش من الساعة 6 لتاني يوم. شو يعني؟ أنا مش فاهم، شرح لي. ما بعده مش واصل الونش. عصير هيك بارد وبحر. محمد عم بحكي لي الجيزي بتبرد القلب. يعني طب يا محمد، شو اللي يعني شو اللي مخليك بعدك سنجل لهاي المرحلة؟ أنا بعرف الزواج بيضغط، يعني هو يعني بيعلي درجة الحرارة. اشرب إشي سخن بيفتح المسامات وجسمك ببرد. هاي سمعتها، إنه بحكي لك إنه هيك حم بطرد حم، بتعرفوها هاي المقولة. مساء الخير، الطلعة من الخديرة ضغط ضغط ضغط ضغط، مش بس أزمي. مساء الفل دعاء، يسعد هالمساء الحلو على مهلك. فكرت التحية إلي أول مرة. نور محميد، أحلى تحية إليك هي كانت طبعا، هي إليك إليك يا نور، مخصصة لإليك.

ماجد محميد كمان سائق حافلي, بسلموا عليك جميع الركاب. يسعد لي هالمسا الحلو لماجد وركاب الباص. وين انت اي خط ماجد عشان هيك نمسى عليك وبالخير. غدا محمر وشرب شاي سخن لا انت عم تمزح معي, محمر مسخن على رغفان هذا ببرد.

0: طيب هاتوا أعطيكوا أنا هاي الطريقة المستحدثة اللي عم بيعملوها في الصين, وبالأخص هيك مع تطرف درجات الحرارة ومع انقلاب المناخ رأسا على عقب. اليوم صرنا نسمع عن أماكن اللي بحياتنا ما سمعنا أنه فيها لهالدرجة شوب, وإنما اليوم في هيك درجات حرارة مرتفعة بأوروبا وبكل محل, وكمان في الصين درجات الحرارة عم بتكون متطرفة.
1: حطك بجيبي عشان أبطل أمسي.
0: ففي عادي قديمة يا جماعة بلشت ترجع إلى الصين في بعض المناطق الحارة. هاي العادي الشعبية القديمة وبالأخص بمارسوها مع الأطفال. مبدئيا بنيموا الطفل وبنيموا جنبه بطيخة كبيرة بأيام الصيف الحارة, لأنه يعتقد أنه قشرة البطيخة الباردة ومحتواها العالي من الماء بيساعدوا على منح الطفل شعور بالانتعاش وتخفيف حرارة الجسم أثناء النوم. ببساطة الطفل بينام وعابط بطيخة كبيرة لأنه قشرتها الباردة والمي الكتير محتوى المي الكتير عالي داخل البطيخة بخفف حرارة الجسم أثناء النوم. وهاي يا جماعة انتبهوا, هاي الممارسة مش وسيلة طبية مثبتة وما بتغني أكيد عن توفير جو معتدل للطفل وشرب السوائل المناسبة وتجنب التعرض للحرارة الشديدة, ولكن هاي عادي صينية بمارسوها الصينيين من زمن بعيد, واليوم بلش هاي العادي ترجع تكون عند الصينيين بسبب ارتفاع درجات الحرارة المتطرفة وعم بنيموا أطفالهن إلى جانب البطيخ. شو رأيكم؟ يعني طلع البطيخ مش بس لما بنوكل منه هيك ببل الريق وببرد, وإنما إذا بتعبطوه بالنوم ببرد عليكم.

0: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. زي دوار الشمس شقحة 5 لتر 1 ب 34 شيكل و90. أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام 1 ب 34 شيكل و90. رباعية تونة ويلي فود 460 جرام 1 ب 13 شيكل و90. حبوب ذرة حلوة ويلي فود 520 جرام 3 ب 9 شيكل و90. فقوع مقطع بالملح ويلي فود 400 جرام 3 ب 9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي
2: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية. الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
3: في تراكلين حشمان دوت سنتر نوفا جليل مستمرون في الحملات الصيفية الساخنة بأسعار منعشة ملائمة لكل شيء. فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمان دوت سنتر نوفا جليل، تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. لا تفوت الفرصة، أسعار لن تتكرر. حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
4: خد حبه فصفصها كل اللي بكب القشر وعيد.
5: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
6: اضحط واربح، اضحط واربح.
7: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتضحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحانية. اضحط واربح، خاضع لشروط الحملة.

0: سنين. حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: فاينل سيل في فوكس هوم،
3: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
4: في تراكلين حجمال دوت سنتر نوفا جليل مستمرون في الحملات الصيفية الساخنة بأسعار منعشة ملائمة لكل جيب.

0: ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: ما تتنازل عن أقل من المحرون، جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية، اختيار كل العيلة، وستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي، مناحم بيجن 66 العفولي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
3: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
4: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكم وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس.
5: حركة سير مع فادي زغير.

0: يلا رجعنا. مساء الخير، اهلا وسهلا. بداية أسبوع يا رب تكون زي الورد عليكم جميعا، على مهلكم على الطرق أهم إشي، ضبطوا هيك درجات حرارة المكيف، علوا صوت الراديو وتابعوا معنا استراحتنا المستمرة للخمسة. يلا، ومين عم نضملنا بهاي اللحظات؟
1: مين غيري؟
0: مين غيري؟ أنا يا مرحبا،
1: يا ميت مرحبا.
0: شو الأخبار؟
1: أنا منيحة.
0: كيف النفسية اليوم والأمور وهيك؟ ويوم أحد
1: أحد يعني ذكرنا.
0: أنا اليوم الأحد حاسه هيك،
1: أنا حسيته خميس.
0: وأنا بعرف ليه.
1: أعطيني الوصفة لو سمحت.
0: بدك تضربيني عيني؟
1: لا لا سمح الله، هي دقين على الخشب بس.
0: بس ما هي الفكرة إنه هاي بتكون مرة بل، فحاول استغليها.
1: بس أعطينا الوصفة
0: يعني. عم بحكي لك مرة بل صدفت.
1: طب ما هو صدفت، في من وراها إشي، فيش هيك لله بالله، ما في إشي. وهي مستكتر علينا وصفة، خلاص بدناش. تمام، كل شيء.
0: شوفي، بتعرفي بدي هسه أحكي لك هذا الحكي.
1: لا لا لا تبلشش.
0: بتعرفي عشان إحنا على الراديو، قال أنا قررت
1: أصحى اليوم
0: إنه هيك السعادة قرار. وأنا قررت إنه أصحى اليوم، بتعرفي هيك على مهلي وعلى ولا إشي يا بنت الحلال، ولا إشي. سأبت إني طلعت
1: كل هذا وبدوش يحكي لنا، خلاص تمام الله يبسطك.
0: إذا منيجي هون
1: وبدناش الوصف وكل شيء. طب أنا بدبر أموري، أنا بدور.
0: شوفوا يا جماعة الخير، اللي بيصير هو كالتالي. لما باجي نفسيتي مش ولا بد على الشغل، وعم تتكرر بالفترة الأخيرة كتير.

0: فكرة احنا على الهواء.
1: شو مشكلة؟ احنا بنحكي للمستمعين كل اشي. احنا بني ادمين يعني. مرات باجي مش جعبلي اعمل اشي بالحياة. يعني مرات باجي على الراديو جعبلي اروح. بالضبط هيك. فبلوموني وانتي ونكد. واخر فتره سمع انه في على فكره في ناس بيقول لك فادي بيطلع على الراديو بيعمل حاله مبسوط بصوحة. لا غلطانين. غلطانين. تفكر مره سمعتها انه يعني فادي بس بيضحك على الهواء. طلعوا علي دعايات الناس.
0: لا يا جماعه فادي اكثر واحد فرفوش بالراديو.
1: مثلا بس بالراديو.
0: لا بالراديو بريت الراديو
1: باللي بتعرفيهن بحياتك. فاحنا يا جماعه
0: شو معقول؟
1: لا لا شو بصير؟ مرات احنا بندفع اثمان عفويتنا على الهواء والله. فاحنا بدناش نحكي معكم رسمي واحنا بنحكي معكم عادي. يا جماعه نتناقش عادي على الهواء. المهم ما علينا. الخلاصه ايش اكثر ايموجي انت بتستعمليه؟
0: بضحك هذا اللي نزل دمعتين من عينه.
1: هذا اللي بيطلع بضحك من دمعه. هذا اللي بتصير كثير ثاني. اذا بتعرفي بال على فكره اسه عم بوصل انه في خلل بخلل يعني قطري بكل انحاء البلاد بالدفع ببطاقات الاعتماد. انتبهوا للناس اللي فايتة إسا بيشتري بطاقة اعتماد في خلل. إسا المهم إسا وصل عواينة شفتوا. افتحي عندك اللي بيكون أول واحد أكتر واحد بيكون أول واحد من فوق صح؟ أو أنا نفس الشيء عندي هذا الإيموجي اللي وكأنه بيضحك ومدمع. وأنا كمان أول واحد. طيب أنتوا شو عندكم يا جماعة أكتر إيموجي بتستعملوا؟ كتبوا لنا على واتساب على 050-55-77-399 أكتر إيموجي أنتوا بتستعملوا وبتبعتوا. لأنا نحكي لكم شغلة بهذا الموضوع. يلا أطلقوا العنان للإيموجيهات اللي عندكم. كل واحد يبعث لنا الإيموجي اللي بيستعمله أكتر إشي.
0: هاد زمان ما استعملتوش
1: أنا. ولا وهذا أول مرة بشوفه تعرفي؟
0: جد؟
1: يعني إنه ما يلا هاتي نشوف. أنا عن جد هذا بعرفش عنه وجوده.
0: ليه لما مش عاجبك إشي زي اللي هيك بلوق بوزه؟
1: أنا قلت فاشن. أنا
0: بس هذا قديم كتير.
1: لا بس الفكرة إنه أنا عندي بتعرفي هاي الإيموجيهات المعتمدة.
0: الكلاسيكية.
1: الكلاسيكية تبع بتعرفي. إياته هذا.
0: حلو هذا.
1: لحظة شوي شو اسمه اللي عم تبعته؟ نور نور. في هذا اللي حاطت ايدي على
0: وجهه.
1: فكرة انا الوردي بحبهاش
0: ولا انا بتفقل فيها مش حلو.
1: بحس هيك
0: بتفقلش فيها قصدي.
1: لا بحسها منافقة هيك.
0: بحسها
1: الوردي
0: هيك مش حلوة. مش
1: لما بدك تبعت لحدك بصيغة رسمية انه شكرا جزيلا مثلا تحطوا لك وردي وكأنه تعرفي هيك قلت فاشنة. كمان هذا
0: اللي بيضحك مع دمعتين.
1: بيضحك شو هذا بلال؟ شو هذا اول مره بحياتي بشوفه.
0: وانا صراحه
1: اول مره. ليه بتستعمله يعني؟ شو بتستعمله تحكي للبشر هذا؟ انا بحبه ابو النظارات.
0: بحسه نيرد هيك.
1: هو نيرد.
0: بحب استعمله.
1: انا ولا مره فهمت شو الفكره من وراه. بس انه بس هاي القلوب على اشكالها وانواعها. انت اي قلب بتستعمله؟
0: الاحمر
1: العادي التقليدي الكلاسيكي. طيب هل كنتوا تعرفوا يا جماعة الخير اللي عم تبعتوا لنا ايموجيز انه الايموجي له علاقة او بدل على شو يا مرال؟ بدل
0: على اعماركم على جيلكم.
1: على جيلكم. على انت لأي جيل تنتمي يا عزيزي المستمع ويا عزيزتي المستمع. وطلع في بحث بحكي بهذا الموضوع. اليوم بدها تحطنا مرال بالصورة. يلا انطلقي.
0: بتعرف انه اكتر ايموجي عم بيستعملوه يعني السنة وبال 2025 هو اللي بيبكي اللي نازل وكأنه شلالات دموع من عيونه.
1: هذا اللي بيضحك
0: لا لا مش اللي بيضحك مع دمعتين. اللي بيبكي اللي نازل هيك زي شلالات من عيونه. عن جد؟
1: ليه؟
0: هذا الأكثر استخدام.
1: الشعوب محبطة يعني.
0: هو لا على فكرة جيل زد بعبر عنه لما يكون مبسوط انه عم بيضحك يعني كثير.
1: بس يا عزيزتي جيل زد بعرفش قد شو مقياس. على فكرة باسل مش ستيكرز. انا حكيت ايموجي. صدق المسا. اكثر واحد بعبره فيه ابو الدموع. عن جد؟ اوكي طيب.
0: الرموز التعبيرية هي الإيموجيز يعني بتعكس الثقافة الرقمية والانتماء الجيلي لكل شخص. ويعتبر استخدام رموز مثل

0: الضحك هذا اللي بدمعك نازل دمعتين من عيونه أو علامة الموافقة اللي هي لايك دليل على الانتباه للأجيال الأكبر سنا والشباب والمراهقين بفضل رموز.
1: استني شوي هذا اللايك مثلا أنا كمان عندي مشكلة
0: أنا
1: جدية
0: وأنا
1: وبالأخر حكيت أنا مرة بهذا الموضوع أنه اللي ببعت لي لايك أنا بخلص ببطل أرد
0: عن جد مستفز خلص من كده كتير إشي وباي بيعطيك إنه ليه
1: لا هو نفسه كمان تحسي قلت ف يعني
0: على الانستغرام بتحسوا ألطف بس انه لايك
1: حتى هاي الناس اللي تتصور مع لايك تعرف ياسم كيف عملوها هيك
0: لا هاي ديسلايك صار
1: هيك صح طيب فالوجه اللي الضحك اللي مدمع واللايك اوكي
0: هن بدلوا على الانتماء للجيل الاكبر سنا
1: اوكي
0: الشباب والمراهقين بفضلوا رموز اخرى مثل الوجه اللي ببكي هذا بغزاره
1: هذا اللي وكانه هو مبسوط يعني
0: بالضبط او حتى بيعبروا بالدولفين عن الضحك
1: شو خاص
0: هذا جيل
1: هذا جيل زد يعني اوكي جيل زد كل شيء عنده غير يا جماعه وكل شيء عنده مش مفهوم شو خص الدولفين بانه يعبر عن الضحك
0: هو حر
1: طيب المهم
0: فالاجيال الكلاسيكيه بيستخدموا الايموجي الدمعتين عشان يضحك للضحك او اللايك عشان هيك يكون موافق وبتعرف هيك موافقه بارده هي تعتبر يعني
1: بتعرفي انا غير اني بحبش الايموجي اللايك بحبش الرياكت اللايك لما حدا بيعمل لك رياكت على رساله لايك
0: عاطل
1: صح
0: حس انه
1: عم بقول لك يلا اختصر
0: بلوك وخلص
1: طيب جيل زد ليه بيستخدم رجاء هذا اللي بعيط
0: عشان يعبروا عن الضحك او المواقف المحرجه
1: اوكي
0: هذا المضحك المبكي يعني
1: ايش بيستخدم
0: وبيستخدموا كمان الجمجمه وشو معناته عندهن متت من الضحك
1: تقولوا لي هالجيل طيب وجيل ألفا
0: بيستخدموا رموز جديدة ومش تقليدية وكمان هني بيستخدموا إيموجي الدولفين بسياق السخرية أو المرح لأنه صوته بوحي بالضحك يعني
1: هذا كله جيل زد وجيل ألفا
0: وجيل ألفا
1: طب لا تهزك بوش التوتي هذا جيل اللي عن جد عنده لغة خاصة فيه عنده كلمات خاصة فيه عنده إيموجيز خاصة فيه وحتى الأهالي اليوم عم بشكوا من فكرة إنه بطلوا فاهمين عليهن لأولادهن والله
0: أصلاً بيستخدموا لهن مصطلحات اللي هن نفسهن يمكن مش عن جد عارفين شو معناها
1: ومستفز الموضوع
0: طبعاً
1: مستفز

0: بيقولوا لك هذا جيل بايظ
1: فعلا.
2: لا بتاخذي موقف انت ضد الجيل ده، جيل مشرذم.
1: عندي مشكله،
2: جيل مشرذم هذا الجيل. طب بشرفكم هسه اللي عم تسمعونا، اللي انتم مثلا من جيالنا، كنتوا تعرفوا انه في ايموجي دولفين مثلا؟ انا اول مره بحياتي بعرف انه في ايموجي دولفين
1: صراحه، وانا كمان
2: والله.
1: وانا احضر اول مره بعرف،
2: مع اني كان انت صغيره يعني.
1: اه بس انا بس يعني بس انا الايموجيز اللي بستعملهم كتير شيء تقليدي،
2: وانا
1: يعني وبحبش اجدد خلص، بحب شو انا يعني متعوده.
2: وانا مش كتير بستعمل ايموجي صراحه،
1: بس لما بستعمل اللي انا متعوده عليه يعني، بقعدش بجدد وبدور بين الايموجيز والايموجي.
2: أنا بستعملش تقريبا ايموجيز يعني، بستعمل بس لما يعني لما لازم بمثلا بالمراسلات الرسمية بحس الايموجي.
1: لا طبعا لا، بس جيل زد بستعمل هنا على فكرة. لما مرة عملنا دراسة بتتذكر؟
2: أنا اللي بتذكر. وبالإيميلات،
1: بالإيميلات بالضبط.
2: طيب يلا نروح الفاصل.
1: يلا
2: يلا.

0: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
1: في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل مستمرون في الحملات الصيفية الساخنة بأسعار منعشة ملائمة لكل جيب. فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. لا تفوت الفرصة، أسعار لن تتكرر. حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.

0: كب القشر وعيد. خد حبة فصصها كل اللبة كب القشر وعيد.
1: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعدة.
2: نعود إلى التعليم مع آي بليس. نشتري ماك بوك ابتداء من 2679 شيكل ونحصل على ماجيك ماوس هدية. آي بليس مكانك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
3: في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل مستمرون في الحملات الصيفية الساخنة بأسعار منعشة ملائمة لكل شيء. فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. لا تفوت الفرصة، أسعار لن تتكرر. حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
4: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على MyBMI وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل، انضموا أنتوا كمان لإلهم. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نوردسك.
5: احنا بالسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
6: حملة كبسولات نخلة في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
7: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
8: دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
9: ما كنتش عارف شو بدي اعمل.
10: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
11: سكاني خامي،
10: كنت بحالة ضياع،
12: كنت متخربط بالبلاد برا.
10: شفت طلاب وسألت ناس،
13: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زيادة على المانيا.
10: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل.
14: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
12: نظم
14: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي اوصل لهدفي.
15: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب. انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
16: من وإحنا وصغار دايماً والكل يقول إنه البحر غدارة، وممكن مرات نفكرها مجرد مقولة قديمة أو مبالغة، بس علمياً هاي الجملة هي أدق وصف للطبيعة، لأنه البحر حتى وهو هادي ورايق ومبين كأنه مسالم ممكن بلحظة يغدرنا طيارات سحب قوية مخفية تحت المي قادرة تسحب أقوى السباحين. وهون بيجي دور الشخص الوحيد المخول إنه يكشف البحر قبل ما يغدر، عين المنقذ اللي فاهم لغة الموج ودارس أسراره. فش منقذ يعني ما مندخل المي نهائيا، ومنخلي سباحتنا محصورة بس بالشواطئ المرخصة وضمن ساعات دوام طواقم الإنقاذ. وأكيد أكيد مش بالليل لما تروحوا على البحر. خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبنتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم من وزارة الداخلية.

0: يلا رجعنا لنتابع. مساء الخير يا ميرال.
1: مساء النور.
0: مساء الخير عليك ويا جماعة الخير. اسمعوا، في عنا موضوع بدنا نحكي لكم إياه اليوم، موضوع مهم جدا وخذوا بعين الاعتبار. في أسئلة معينة وتصرفات بلاش تعملوها حتى لو شو يا ميرال،
1: نيتكو طيبة،
0: حتى لو بتكو تعملوها عن نية طيبة، بس هاي الأشياء جربوا إنكو ما تعملوها، انتنعوا عنها. أول إشي وأول سؤال ما تسألوهش، ليش بعدك أو بعدك ما تجوزتوش؟ رفض اللي بيجي عندك، ليه بعدك مش متجوز؟ ليه بعدك مش متجوزي؟
1: شو بتستنى؟
0: انت شو دخلك؟ انت شو دخلك؟ فيا جماعة الحياة الشخصية هي مش موضوع مفتوح للنقاش، والزواج هو ظروف وهو توقيت وهو يعني
1: قرار
0: قرار بالضبط بأخده الشخص. ففكرة تروح تسأل حدا ليه بعدك ما تجوزتش حتى بدافع نية طيبة، بلا منها. عندك
1: قدي معاشك؟ قدي بتقبض؟ هذا أكتر سؤال على فكرة، يعني هذا بتجاوز الحدود الشخصية. وحتى بين الأشخاص اللي في بيناتهم علاقة هالقدي منيحة، ممكن تحكوا عن جد عن الشغل، عن النجاح، طموحات، بس فيش حاجة تعرفوا كل واحد قديش بيقبض.
0: مرات بيجربوا يغلفوه بفكرة إنه يعني أنت شغلك منيح، يعني مربح، يعني كذا بالآخر، بس طب قدي بتقبض بالشغل؟ شو خصها؟
1: ديوصل قدي بتقبض؟
0: أنت مالك؟ دخلك؟ على فكرة واحد من أبشع التعقيبات اللي ممكن تعقبوها لشخص على شكله الخارجي، وبالأخص تعليق سلبي، يعني نصحان،
1: ضعفان،
0: ساير كتير تجاعيد بوجهك، الشيب ملي راسك، يعني على فكرة مش لطيف، مش حلو
1: بالمرة.
0: حتى لو نية طيبة، هاي كلمات عن جد ممكن تكون جارحة، وفي كتير أشياء اللي مش دايما مهم إنها تنحكى أو تقال. عندك
1: ولا مرة تقدموا نصيحة لشخص اللي ما طلبهاش منك أصلا؟
0: مثلا
1: هون خلص بتبين أنت هيك متطفل، عم تتدخل بأشياء ما لكاش فيها.
0: أنا ما سألتكاش تنصحنيش،
1: إذا بسألك ممكن تقدم له، ما سألكاش ما فيش حاجة تقدم له ولا أي شيء.
0: ولا مرة تفتح موضوع شخصي أمنك عليه حدا بفورم كبير أمام كل الناس، وانت تستنتج انه يلا مهني مش غربة، مش مشكلة بقدر احكي قدامهم. لا على فكرة مش انت اللي بتقرر اذا هن غربة او مش غربة، وممكن يكونوا اقرب المقربين للشخص، بس هو بدوش يفتح الموضوع قدامهم.
1: اكتر الاسئلة المزعجة اللي بسأل عن سبب تأخر الانجاب، هون انت بتعرف شو ظروف الاشخاص، فيعني بلاش تتعدى حدودك وتسأل هيك سؤال.
0: صح، وهذا موضوع حساس جدا جدا جدا، وبالأخص عند النساء كمان بشكل خاص. ممنوع تصوروا شخص وتنشروا صورته بدون ما تسألوا، منعا باتا قاطعا. أنا

0: خسرت ناس بحياتي والله لأنه صوروني بدون علمي ونشروا صورة حتى لو بنية طيبة. اسألني بغض النظر. عندك
1: الناس اللي بتلاح بعد ما ينرفض إشي معين، لما بقولك شخص لا خلص لا، يعني لا احترم أنت لا تبعته، ما فيش حاجة تضلك تلاح وخلص هيك احترمه يعني.
0: وحتى لو أجا حكى لك هذا الشخص أنه أنا بديش وأنت بدك يكون معك لأنه نيتك طيبة، احترم رغبته وقراره. بقول لك لا يعني لا، لأنه إذا تبلش تزن بتصفي أنت إنسان منفر، ممكن تسمع كلمة مش رح تعجبك. فخذوا كل هاي الأمور بعين الاعتبار، حتى لو كانت نيتكو طيبة ما تعملوها يا جماعة. مفضل يلا نطلع لأحوال الطرق.
2: أحوال الطرق برعاية
3: شليخ طنبور، بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
0: شراتين مزدحم، مفترق أولغا وحتى مفترق كساريا، شارع رقم 6 مزدحم عند مفترق مأخاز جنوبا، وشارع 65 مزدحم من مفترق عيرون وحتى مفترق معامي. طريق السلام لكم جميعا، شكرا جزيلا ميرال.
1: شكرا، يعطيك العافية.
0: باي باي. فاصل موجز أخبار وعودي للمتابعة.

0: طايرين فيكو من هات على كل طلب فوق المية. ندخل السحب الأسبوعي على رحلات عائلية لا اليونان قبرص مونتينيغرو. هات أسهل أسرع أطيب.
1: حملة كبسولات نخلي في ماي ماركت فرع حيفا. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاجوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.

0: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
1: خد حبة فصصها كل اللبي كب القشر وعيد
2: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة.
3: في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل مستمرون في الحملات الصيفية الساخنة بأسعار منعشة ملائمة لكل جيب. فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. لا تفوت الفرصة، أسعار لن تتكرر. حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
4: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على MyBMI وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل، انضموا أنتوا كمان لإلهم. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نوردسك.
5: يلا
6: حملة
5: بلو بينجوين عنا جمعنا بأكبر حملة صيفية مع بعض.
6: لا لا لا لا لا
0: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
7: فاينل سيل في فاكس هوم،
8: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فاكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8 خاضع لشروط الحملة.
9: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفامر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
10: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
11: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. استنكرت بلدية أم الفحم اقتحام الشرطة الليلة الماضية حفل زفاف لعائلة محاميد من أم الفحم وما وصفته بالتعامل المهين مع أصحاب العرس والمدعوين، بما في ذلك الاعتداء على بعضهم وإجبار آخرين على الانبطاح أرضا. وطالبت البلدية في بيان قيادة الشرطة بفتح تحقيق جدي وشفاف في الحادث، ودعت العائلة إلى تقديم شكوى رسمية، مؤكدة أن احترام القانون وكرامة المواطنين قيمتان متكاملتان. بدورها عقبت الشرطة في بيان على الحادثة وقالت إن النشاط الموثق في مقطع الفيديو تم تنفيذه للاشتباه باستخدام أسلحة خلال حفل زفاف. وفي المقابل قال مصطفى محميد والد العريس في حديث لراديو الناس إن الشرطة أهانت المدعوين للحفل دون مبرر ولن يتنازل عن حقه في مقاضاتها.
1: بلش يضرب على الشباب كنابل، قال لك شي شفنا روحنا فاضيين، انا حتى زيكوكيم منعتهم، زيكوكيم ممنوع، ما بالك طخ ومش طخ وخرجنا النوع. بقول لك في عنف في المجتمع العربي، بيعمل العنف هم هذول لاجوا الليل، عندنا الجيش لاجوا، البوليس اللي اجى اللي اقتحم العرس، العرس كان في محاميه، العرس كان في دكاتره، العرس كان في اوقات صغار، العرس كان في اختري، شو ذنب المعازيم اللي جايين يفرحوا عندي؟ شو ذنبهم؟ ليش ترميهم على الارض؟ ليش تفتشهم؟
0: مددت محكمة الصلح في ريشون ليتسون اليوم توقيف أحمد رجوبة البالغ من العمر 23 عاما من سكان مدينة الرمل لمدة 9 أيام للاشتباه بضلوعه في قتل المحامي أربيل فيلدمان داخل مكتبه في المدينة. وصل طفلان يبلغان من العمر 5 أعوام و6 أعوام بشكل عاجل إلى قسم طوارئ الأطفال في المركز الطبي للجليل في نهرية بعد تناولهما خلال عطلة عائلية حلوى تحتوي على فطر مهلوس. وبحسب المركز الطبي عانى طفلان من اتساع شديد في حدقة العين وهلوسات، ويخضعان حاليا للعلاج في قسم الطوارئ في المستشفى. أصيب عامل بجروح خطيرة إثر سقوطه داخل حفرة في ورشة بناء بمدينة تل أبيب، حيث وصلت فرق الإطفاء والإنقاذ إلى المكان وعملت على تخليص العامل من داخل الحفرة، وبدورها قدمت الفرق الطبية الإسعافات الأولية للعامل قبل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. أعلنت الشرطة العثور على شاب سامي شحادي البالغ من العمر 18 عاما من سكان القدس سالما وبصحة جيدة، وذلك بعد ساعات من عمليات البحث عنه إثر اختفاء أثره في شاطئ ريشون ليتسون. وكانت الشرطة قد ناشدت الجمهور المساعدة في العثور عليه قبل أن تعلن انتهاء عمليات البحث، والتوجه بالشكر لكل من ساهم في العثور عليه. أصدر جهاز الأمن العام الشباك ومنظومة السايبر الوطنية تحذيرا اليوم في أعقاب رصد ارتفاع في محاولة التصيد الإلكتروني التي تستهدف صحفيين إسرائيليين والتي تقف خلفها بحسب البيان جهات استخباراتية إيرانية. وبحسب البيان يتواصل المهاجمون مع الصحفيين بصورة أساسية عبر تطبيقي واتساب وتليجرام، مستخدمين أساليب مختلفة لكسب ثقتهم قبل محاولة اختراق حساباتهم أو أجهزتهم. قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن 33 فلسطينيا أصيبوا صباح اليوم جراء اعتداءات نفذها مستوطنون وقوات الجيش الإسرائيلي في منطقتي الرأس وبيت عينون شرقية مدينة الخليل، فيما اعتقلت قوات

0: الجيش 13 فلسطينيا بينهم أحد المصابين. وأضافت الجمعية أن طواقمها تعاملت مع 10 إصابات في حارة الجعبر بالخليل، بينها إصابتان بالرصاص الحي. من جانبه قال الجيش الإسرائيلي في بيان أن فلسطينيين تجمعوا حول جنود في الخليل وحاولوا مهاجمتهم وسرقة سلاحهم. بدأ وفد من حركة حماس برئاسة خليل الحية اليوم محادثات مع رئيس المخابرات العامة المصرية حسن رشاد في مدينة العلمين شمالية مصر لبحث سبل الدفع نحو تنفيذ خريطة الطريق الخاصة بقطاع غزة. وأفادت وسائل إعلام عربية أن جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومبعوثه سيعقد لقاء مع ممثلين عن حركة حماس بحضور وسطاء من مصر وتركيا وقطر. وأضافت المصادر أن اللقاء يهدف إلى الحيلولة دون انهيار اتفاق غزة. قال مسؤولون أمريكيون لصحيفة نيويورك تايمز إن البيت الأبيض يدرك أنه سيتجاوز المهلة المحددة ليوم الاثنين دون تحقيق أهداف مذكرة التفاهم، وفي مقدمتها إعادة فتح مضيق هرمز. في غضون ذلك قالت صحيفة واشنطن بوست إن حالة من الغضب والإحباط غير المسبوقة تتصاعد داخل دوائر صنع القرار في دول الخليج تجاه إدارة الرئيس الأمريكي على خلفية عجزها عن إنهاء الحرب مع إيران. إلى أحوال الطقس. يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، ويكون الطقس غائما جزئيا مع بقاء الفرصة لهطل أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق. ختام النشرة، عودة إلى الزميل فادي زغيري وبرنامج حركة سير. إلى اللقاء.
1: تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
3: في تركلين حشمال سخنين يحتفلون بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل بحملات وتخفيضات هائلة، وأنتم الرابحون تشكيلة واسعة من الأدوات الكهربائية بدون ضريبة القيمة المضافة ليوم واحد فقط، لا تفوتوا الفرصة.
4: في تركلين حشمال دوت سنتر احنا بعد عن شهر رمضان على ما يبدو فيه خطأ في الانتقال، لان احنا زي ما ذكرنا في تركلين حشمال وشعارنا الكبير اليوم العنوان الكبير هو الحملات الصيفية الساخنة اسعار مدهشة وايضا منعشة ملائمة لكل جيب. هاي الاسعار اللي خصصت اليوم للفرع هون في تركلين حشمال دوت سنتر في نوفا جليل. بنذكر المستمعات والمستمعين المحل مفتوح حتى تمام على الساعة 8، تحلوا بالصبر في بعض الناس اللي عم بيستنوا هون، بس مهم جدا تحاولوا تصلوا اليوم وتستغلوا هالحملة اللي بنسميها جودي وسعر مخفض جدا. جودي كل القطع الكهربائية بجودة عالية بماركات عالمية معروفة وبأسعار لن تتكرر هذا الصيف، بما أنه هاي آخر أيام الصيف وهذا اليوم هو يوم حملات اللي بنودع فيه الصيف، وأغلب القطع الكهربائية اللي داخلة بهالحملة الكبيرة هي قطع كهربائية اللي بنستخدمها دائما دائما وأبدا في الصيف، زي المكيفات والهويات والبرادات. أو بذكر قطع كثير كبيرة هون وضخمة جدا من ماركات عالمية بميزها الكفالة طويلة الأمد، كفالة طويلة الأمد على كل القطع الكهربائية. وبذكر مهما كانت سعر القطع الكهربائية وأيضا الرزم، رزم العرسان البرونزية والذهبية والفضية، زي ما أنتم عارفين حكينا خلال اليوم عن قطع كهربائية لكل البيت ضمن رزمات العرسان، عرسان 2026 7490 شيكل، يعني هذا السعر 7490 شيكل تزين بيتك بكل القطع الكهربائية من كل الماركات العالمية، سعر اللي مش رح يتكرر. 24 دفعة بواسطة بطاقات الاعتماد بدون ولا شيك الفايدة.

0: أيضا بواسطة الشيكات حتى 12 دفعة بدون فائدة. استغلوا الحملة تعالوا لهون. وبنذكر المحل مفتوح حتى تمام الساعة 8 مساء. تركلين حشمال دوت سنتر. إلى هنا
1: حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تركلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل.
2: لا تفوتوا

يلا عدنا للمتابعة، يسعد هالمساء مجددا، تحية لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا. 4:11 ساعتنا حاليا باستديوهاتنا، وعودي لمتابعة الاستراحة بساعة أخرى على الهواء مباشرة. يلا هاي الساعة اللي منسمع فيها أصواتكو وهيك مندردش إحنا وإنتو على الهوى بمواضيعنا المختلفة والمنوعة، ونتبادل الآراء والأفكار، ودايما في عندكو هيك إيش تحكولي، دايما في عنا شو نضيف لبعض، شو نتعلم من بعض، شو نأخذ ونعطي مع بعض. واليوم بدنا نتناقش بنفس الموضوع اللي اختتمنا فيه ساعتنا الأولى، لأنه موضوع كتير كتير كتير مهم متعلق بهيك الأمور والتفاصيل اللي مرات في كتير أشخاص بتحكيها بحسن نية، أسئلة بيسألوها بحسن نية، تصرف بتصرفوه بحسن نية، بس بيكون التصرف مزعج بكثير من الأحيان. حكينا لكم هيك بساعتنا الأولى عن أكم سؤال ممكن ينسأل يكون مزعج، عن أكم تصرف ممكن ينعمل يكون مزعج، وبرجع بحكي لكم إنه في أشخاص اللي عن جد بيعملوه بنية طيبة وبيكونش عندهن وكأنه غاي أو هدف إنهن يزعجوك أو إنهن يحرجوك، بس أنا متأكد إنه بعد في كتير كتير كتير تصرفات وكتير أسئلة اللي أنتوا حابين تحكولنا عنها اليوم. فهذا هو موضوعنا، شو أكتر سؤال أو أكتر تصرف ممكن يستفزك أو يستفزك، يزعجك أو يزعجك، حتى لو كان جاي من حسن نية. يلا بدي أسمع منكو على 0461166666، أكتر سؤال ممكن تنسئله حتى لو من أقرب المقربين، أو أكتر تصرف ممكن يتصرفوا معك بنية طيبة بس أنت بتشوفه مستفز، مزعج، مش بمحله، متطفل. بدي أسمع منكو.

على 0461166666. كتير أشخاص مرات بيسألوا أسئلة أو بتصرفوا تصرفات كما مرة ممكن يكون بحسن نية ممكن يكون بسوء نية، ما حدا بيعرف، بس في أسئلة وفي تصرفات اللي بتحسوها متطفلة جدا، بتحسوها مش بمحلها، بتحسوها حشرية معينة وكمان محرجة اللي مش مفروض إنهن يسألوها. فشو هيك أبرز هاي الأسئلة وأبرز التصرفات اللي إذا شخص سألكوا إياها بتحسوا إنه تخطى الحدود الحمراء وبطلت نية طيبة وإنما صارت هيك دخول لتفاصيل شخصية وخ

0: حكينا لكم هيك بساعتنا الأولى عن يعني بعض الأمور بدنا هيك نبعد عنها شوي، يعني غير قضية أنه ليش بعدك ما تجوزتش، ليش بعد فيش عندك أولاد، قدي معاشك، كل هاي الأشياء هي أشياء مفهومة، بس أكيد في أشياء أخرى اللي كمان ممكن إنها هيك تدخل لخانة الخصوصية، بتحسوا أنه هاي الأسئلة مش بمحلها، يعني مش لطيفة، مش من شؤون أي شخص آخر، توقع كتار من هيك يعني وكأنه بقابلوا هيك أسئلة، اللي لما تسأل هاي الأسئلة بصفوا هن صفنين إنه شو ممكن أجاوب، ليش عم بسأل هذا السؤال، وبرجع بحكي لكم حتى لو بيكون من أقرب المقربين. يلا بدأ أروح لأبدأ مع الاتصال الأول، تحول لعندي مرال. مين معي؟ معي أبو كارم. مساء الخير يا أبو كارم.
1: مساء النور عمي فادي،
0: شو أخبارك؟
1: الحمد لله الحمد لله.
0: طمني عنك.
1: جبت عنكم بعين زمان
0: يا ميت. مرحبا وأهلا وسهلا، إن شاء الله غيبي على خير يا أبو كارم.
1: كنا ببرشلونة ومدريد.
0: طب خلاص شو بدك فينا يا زلمة، برشلونة ومدريد
1: ما يتعلوش المدريدية والبرشلونة كلنا
0: بالتحديد. بدك تتجامل الكل.
1: أيوة.
0: هلا يا أبو الكارم. أبو الكارم، شو أكتر سؤال ممكن ينسأل لك حتى
1: عمي فادي يسمع؟ في عندي أنا بنتين. في عندي بنتين على سن الزواج. أكثر إشي طبعا كثير كثير كثير أتقدموا لهم. أكثر إشي كان يزعلنا كثير ويكرنا أنا والمدام، لما بنقول لهم مثلا الله يسر لكم فيش نصيب، يسألونا ليش. هاي كلمة ليش كانت كثير
0: تكرنا. يعني أنت ببساطة عندك أسبابك بس مش معنى أنك تفسرها فيش نصيب. وشو كنت تجاوب أبو الكارم لما تيجي تقول أنت فيش نصيب وتنسأل ليش؟ كيف كنت تدارك الموقف؟
1: أقول له فيش نصيب، يعني أنا ببقى ماخذ يعني معطي الناس هذولا أسبوعين زمان. كلهم يعطوني أسبوعين زمان وبرجع لكم. فبرجع بالجواب إنه فيش نصيب، الله يسر لكم إن شاء الله، ربنا بيبعث لكم ناس أحسن منا. فليش؟
0: وانت كل نيتك وكأنه بتكاش تجرح او بتكاش
1: لانه هنا انت بترجع للبنت وبتفسر لها وبتقعد معها وبتبين لها كل الاحوال وكل الصفات وكل اللي يعني الاشياء اللي جبتها انت عن الناس هذولا. ففي الاخر الجواب لا.
0: منطقي. أبو الكارم يسعد لي هالمساء الحلو.
1: حبيبي
0: يسعدك. إلى اللقاء. باي باي. تخيل أنت يعني هو عم بحكي لك فيش نصيب لأنه هو ما بده يجرحك، يعني هو بقدر يحكي لك أنا عارف أنت مش مناسب لأنه 1 2 3 4، بس بهاي القضايا، قضية الخطوبة أو قضية وكأنه شخص بده يحكي ببنت، خلص معروف الجواب أنه فيش نصيب يا عمي، وخلص فيش حاجة تفسير الأسباب. فبيجي لا بيكون مصر يسألك طب ليه، طب يا عمي ما أنا بديش أجرحك وبديش أحرجك فعشانك مش عم بحكي لك ليه. يلا كمان اتصال معي. بيان، مرحبا يا بيان.
2: أهلا، شو الأخبار؟
0: الحمد لله، شو أخبارك؟
2: تمام. اسمع، في هلا في سؤال أجنبي على الوجع هيك دغري أنا يتذكرته.
0: ليه؟
2: اسمع، في غير اللي بعدكم جايبين أولاد تفشل في سؤال بقى هاد.

0: الاستشاره الطبيه. انت شو دخلك بالاستشاره الطبيه ولا لا؟ انت شو دخلك؟ لا هروح يعني انه انت احنا حرين في احنا وقت بدنا بدناش. لا مثل استشاره طبيه روح استشيروا دكتور روحوا هاي خاصه الاختياريات
1: بس تعرفي بيان في سؤال كمان بنفس السياق اللي بيكون أسوأ من هيك.
0: شو
1: اللي بيجي بيسألك طب المشكلة عند مين؟
0: أيوة ما هو هاي ليش اللي بيصير إذا روح أفحصه بأي أي شيء روح أفحصه
1: يا رب. وإيش عن جد إيش يعني اليوم شو بتتوقع لازم نجاوب بهيك وضع؟
0: الصراحة بقول لنا إحنا الإشي بإيد ربنا بس الإشي ما بيش تحرجه لعبالك بس إشي بصير تقول شو أجاوبه هذا يعني هو بدكاش تحرجه لأنه هو قريب إلك بنفس الوقت بدكاش إنه تزعله بس هو زي اللي جرحك برضه يعني يعني في ناس عن جد يعني اللي هي عند المشاكل بس بدهم مش يحكوا فأنت بتجيبه على الوجه وبنفس الوقت زي كأنك أنت هو بتيجي زي كأنه هو مهتم
1: بس تعرفي بنفس الوقت هو سؤاله طبعا مش الكل في ناس سؤالها من نية طيبة
0: إذا هو نية طيبة مش نية طيبة بس في حدود
1: صح.
0: حدود للأسئلة يعني يعني حتى أنا بخليش أمي تسألني هذا السؤال لأنه هذا جسمي وشريك حياتي
1: شأن خاص هذا شأن خاص لا بل خاص جدا
0: بالضبط
1: ده أحييك يا بيان سعد لي هالمسا الحلو شكرا هلا باي باي باي باي هذا واحد من أسوأ الأسئلة لما بيكون في زوجين اللي بعد يعني ما رزقوا بأطفال وبعد فترة هيك على زواجهن من أسوأ الأسئلة الممكن تسأل ليش بعدكوا ما جبتوا أولاد بعدها ممكن يسألكوا طيب رحتوا عملتوا كشف طبي هذا بوحل أكتر ولما بوحل أكتر أكتر لما بيجي بيسأل طب المشكلة عند مين جربوا أن تتخيلوا الموضوع يلا نتابع 0461166666 أكتر سؤال ممكن يكون مزعج أو تصرف ممكن يكون مزعج حتى لو جاي من نية طيب يلا نتابع معي مستمع ألو مساء الخير
2: مرحبا
1: ميت مرحبا إيه
2: أنا الأسئلة اللي بتزعجني أنت سبق وحكيتوها بآخر ساعة يعني بآخر ساعة الماضية
1: تعا نضيف عليها
2: بس أنا في إشي خاص يعني يمكن غيري يشوفوا إشي تافه بس وأنت بدك تغير السيارة والمشكلة لما يجي من الناس قعدت سنين على السيارة مش متستتي لأنها بتستتش من كتر مشاكلها بيوم وليلة راحوا على البنك ولا على المجراس الله يخلف على الميمون مجدد السيارة ساعتها مش طنولك انه انت وانت بدك تغير السيارة
1: وبصيروا ينظروا عليكي اسمعي لما بتركبي سيارة موديل 2026 وكهرباء وهو مبارح طلع ترك الفيات 127 بصير والله العظيم وحياة الله وبصير ينصحك واسمعي وتخيلي طب يا ابن الحلال طول بالك طول بالك
2: فأنا يعني انه انا مرتاحة فيها بصير اعطي اجوبة هيك مسايسة شوي انه انا مرتاحة فيها منيحة قوية هي عن جد يعني بس انه من برا مخبطة بس انه بديش ازرحهم بديش اقول انه انا بديش اروح على الميمون بديش اضايق جماعة الميمون بس انه دي سألني إياها أبو جل إنه الميمون حرام أو
1: لا مش شوفي
2: يعني
1: كمان مرة مش
2: براسي معي
1: قضية الحلال والحرام هاي أكيد لها علاقة بكل واحد وإيمانه بطبيعة الحال بس هي الفكرة كمان إنه يمكن أنت من محل كتير حكيم أنا هسه بديش أفوت حالي بديون وأقساط وأنا عندي سيارة أنا مرتاحة فيها ومبسوطة عليها
2: بالضبط بالضبط يعني ليه أنت ما كنتش تحكوا هذا الإشي لنفسك لما أنت كانت سيارتك مش منيحة ومش شخص ومش اثنين ومش ثلاثة
1: ما هني يا بنت الحلال لحد ما البنك أعطاهن الأوكي إنه بيقدر ياخذوا قرض وبيقدر ياخذوا تمويل
2: ما كانش معين موافقة
1: لأنه البنك عم برفضهن هنتي افهمي كمان بين السطور
2: ما أنا فاهمي وديش أجرحهن تحاول أنت تحكي معهن بطريقة اللي ما تضايقهنش مع هن متقصدين إنه يضايقوك
1: بتعرفي حتى وانت بصير سيء بصير سيء لما أنت تكوني فاهمي أنه النية هي أنه يزعجك النية هي مش طيبة مش هو مهتم لشأنك هو عم بسألك عشان يزعجك
2: أنه يعني أنا جددت ليش أنت بعدك على القديم

0: انه من هذا المنطلق.
1: لا يعني فاهمك على الاخر، فاهمك على الاخر. انا بدي احييك، يسعد لي هالمسا الحلو.
0: شكرا لك.
1: شكرا، هلا، الى اللقاء، باي باي. هاي بالضبط اللي حكته المستمع الكريمي، يعني عقدية السيارة هو ينطبق على شؤون اخرى، يعني اللي بيكون كل عمره على سبيل المثال ركب سيارة بسيطة، تمام، بسيطة، أو عايش ببيت كتير بسيط، مرة واحدة يعني عمر بيت وانتقل، تعال نقول كان عايش ببيت على سبيل المثال 50 متر، اليوم هو عايش ببيت 300 متر، تمام. تاني يوم بالضبط هو ببلش يحكي لك ويعني وينظر عليك إنه قديش البيت الكبير مهم ومريح، ويا زلمي اسمع واسمع مني وعن تجربة، وبيكون هو أول امبارح سكن بالبيت. نفس الشيء بالسيارة، بيكون هو راكب سيارة موديل بسيط أو سيارة بسيطة، اشترى امبارح سيارة جديدة موديل إكس، سيارة كهربائية متقدمة متطورة تكنولوجيا وما إلى ذلك. فتاني يوم هو بصير يحكي لك عن تجربة، اسمع، طب أنت يا ابن الحلال مبارح اللي استلمت السيارة مثلا، ولا مبارح اللي طلعت على البيت، مش غلط، تمام، بس انه هاي فكرة التنظير، ويلا وروح انت جيب بيت اكبر، روح انت جدد سيارة، عم يسيبني بحالي، انا مبسوط وراضي ومكيف، انت شو دخلك؟ هاي هي. عندنا فاصل والاتصال يا ميرال، اوكي، عندنا فاصل اعلاني قصير، وبعد الفاصل رجعين لنتابع، عندنا مجموعة كبيرة من الاتصالات راح نتابع معكم بعد الفاصل الاعلاني، خليكم معنا.
2: أقوى الحملات في شبكة كينغسور بأسعار أيام زمان، زي دوار الشمس شقحة 5 لتر واحد ب34.90 شيكل، أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام واحد ب34.90 شيكل، رباعية تونة ويليفود 460 جرام واحد ب13.90 شيكل، حبوب ذرة حلوة ويليفود 520 جرام 3 ب9.90 شيكل، فقع مقطع بالملح ويليفود 400 جرام 3 ب9.90 شيكل فقط. الحملة حتى 19/8، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل مستمرون في الحملات الصيفية الساخنة بأسعار منعشة ملائمة لكل جيب. فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل، تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل، جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. لا تفوت الفرصة، أسعار لن تتكرر، حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
5: اتحاد واربح
6: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبو الشنطة ب350 شيكل أو أكثر،

0: على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكسوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
1: احنا بالسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحله زوجيه او عائليه او رايحين على البحر مع اصحاب. لو وين ما كنتوا رايحين عندنا طاقه بتكفي الكل. كمان بالصيف بنوقف بسونول وبنتمتع بتشكيله منتجات منعشه وحملات بتسوى. سونول مليانه طاقه.
2: خذ حبه فصفصها كل اللي بكب القشر وعيد.
3: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعده.
4: حياتكم ممكن تكون اخف واسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على MyBMI وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل. انضموا أنتوا كمان لإلي. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نوردسك.
5: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
6: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل. نعم ب200 شيكل لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز.
7: نظارتك أوبتينايز.
6: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.

0: إلى المدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
1: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
0: حركة سير مع فادي زغايري.

0: يلا عدنا لنتابع. يسعد هالمساء وبداية أسبوع سعيدة عليكم جميعا. اليوم الأحد، إن شاء الله بيكون أسبوع موفق. بنتابع معكم ومع موضوعنا لليوم ونقاشنا اللي بدينا فيه نقاش مهم ومثير اليوم، له علاقة بالأسئلة والتصرفات اللي مزعجة المحرجة اللي مش بمحلها اللي مش لطيفة، وكتير مرات بتكون جاي من محل اللي فيه نوع من أنواع النية الطيبة خلونا نسميها، ولكن مرات هاي النية الطيبة بالنسبة لإلنا تأثيرها ما بيكون طيب، لا بالعكس بيكون مزعج. فشو هو أكتر سؤال ممكن تنسئلو أو أكتر تصرف ممكن يتصرفوا معاكو وتحسوا إنه هذا التصرف مش بمحله أو هذا السؤال مش بمحله؟ فضولي ينتهك الخصوصية. يلا 0461166666. أسيل مساء الخير.
1: مساء النور سعادة،
0: شو أخبارك؟
1: الحمد لله.
0: شكرا على انتظارك الطويل يا أسيل.
1: مش
0: مهم، الله يسعدك. شو يا أسيل، شو هيك السؤال ممكن يجي من نية طيبة بس بتحس انه لا ممكن يعصبنك؟
1: السؤال الأسوأ بالنسبة لإله، وانت بدنا نفرح فيه،
0: وانت بدك تتجوزي.
1: ايوه
0: هيك بالضبط، هيك بيحكوها. وانت ناوي تتجوزي؟
1: اشوف السؤال حلو لحديت ما يتبع السؤال اللي بعده، في حال انت ضربت في وقت فالسؤال اللي بعده بيبقى لأنه انت بتستنى حدا فشاربت هذا
0: او لا. اسمع، لما بتقولي مثلا بعد في وقت بيشبولك عايش بعد في وقت، ما انت شوفي قدي صار عمرك مثلا،
1: شو خص العمر في هذا الموضوع؟ هذا
0: إشي بخوفني
1: أنا.
0: طب أسألك سؤال أسيل، انسألتي مرة هذا السؤال أو مرات انسألتي، شو بتتذكري أكتر جواب هيك كان واضح وصارم أنت أعطيتي لشخص سألك
1: هذا الموضوع بخوفتنا؟ وما

0: حرك خليك وجهك.
1: ممتاز، يعني جاوبتي هيك الشخص. شو كان رأيه بالجواب؟
0: والله شافني
1: وكحة
0: صراحة.
1: طب ممتاز خلص، طب في أحلى منها هاي، وهذا الهدف وهذا الهدف.
0: شو يعني في شغلات اللي خلص مش لازم أنت تتدخل فيها. لا. إذا أنا شايف حياتي ترتيبها غير ترتيب حياتك،
1: ومش بس مرات في أشخاص أنت مضطرة تردي عليهم بهذا الشكل، مضطرة. فهذا ما بقول إنك وقحة، بالعكس بقول إنك عم بتوقفي الأشخاص عند حدهم وبتفهميهم إنه في شؤون خاصة وهون الباب مسكر.
0: يعني فادي كل إنسان وشو أولوياته في الحياة وشو هو شايف. يعني أنا مش لازم أبكى زي غيري أو بترتيب زمني اللي
1: ومش يعني مضطرة تبرري، مش ضروري تبرري تقولي أنا بديش أكون زي غيري، أنا عندي إنساني عندي رؤيتي. يعطيكوا العافية، حلو عني.
0: ومرة ثانية الموضوع يعني يمكن غيري ينتقد الموضوع مش هاممني. الزواج مش إشي فرد في الحياة، فعادي بصير شيء كل شيء تمام.
1: حلو أسيل صاد لي المثل حلو. لا ما أنا مش عارف أقولك بوافق بعارضك، أنا مش عارف أقولك.
0: هو.
1: لا واضح واضح أنا معاك، بس تعرفي مرات في أشياء بتتحفظي تحكيها على الهواء أحسن يمسكوها عليكي. صاد لي المثل حلو يا أسيل. هلا إلى اللقاء، باي باي. باي باي. شو عم بيصير على خط تنين؟ منتهى مساء الخير.
2: مساء الورد يا فهد، كيف
1: وينك يا منتهى؟ وينك؟
2: قالك الزمن أخذني أنا يا شيخ.
1: بس علو أخذك لمحل منيح إن شاء الله.
2: يعني الحمد لله. في مثل بقول دقوله لأسيل، طنش انتعش تعش.
1: يا عيني عليك، طنش تعش تنتعشيها.
2: وأنا هذا المثل مطبقته بحياتي.
1: شو أكتر سؤال عن جد ممكن هلدي يزعجك وينفرك؟
2: إذا أرجع للصبية اللي حكت بالنسبة للسيارة، أنا كان معي سيارة وبعتها وجبت سيارة تانية.
1: أوكي.
2: صارت يعني في ناس كثير حكت اللي حوالي يعني أكثر والبيئة اللي أنا في عايشة فيها. يعني ليش بيتي ومن إيش بشكي؟ طب أنا بدي أغير حرة. كيف شرطية من مون ما هالفقاق؟ يعني في ناس بتدخل. طب أعتصر لك بعويتي. يعني قديش بتدفعي بالشهر؟ قديش ماشي السيارة؟ قديش أخذتيها؟
1: منتهى بتحسي حالك مجبرة تعطي إجابات عن جد؟
2: لا مش مجبرة، بس في ناس زي ما قالت أسيل بتفوت منخارة بحياتك الشخصية. طب هاي أنا حرة مثلا. أنا مثلا كان معي جيب شيري اللي هو صيني، أنا لو حضرتي للصيني غيرت ونزلت حتى، يعني كان معي 25 ونزلت.
1: هذا هو السؤال. انت بتقولي انه ما حدا خصه، انا حرة، هاي حياتي اختياراتي، ولا بتمشي؟
2: لا هاي اختياراتي انا، بس انا بمشي. يعني انا تابع المثل اللي بقول لك طنش انتعش تعش. هذا هو.
1: اوكي.
2: يعني ببررش لحدا كيف انا عايش وشو بصرف.
1: ببساطة بتتجاهلي.
2: بالضبط. وهي الصبية اللي بتغير شغلكم وغير بها، انتم مخصكوش.
1: يا عمي بدي اجيب جمل انا، انت شو خصكم؟
2: بالضبط اجيب حمار معرفة شو لكم.
1: صعد لي المساء يا منتهى.
2: أهلا
1: وسهلا، هلا إلى اللقاء. باي باي. يلا من منتهى لأبو زياد. يا أبو زياد مساء الخير. ألو
3: ألو
1: مساء الخير أبو زياد، كيف الحال؟
3: مساء الخير، كيف حالك؟
1: الحمد لله، شو أخبارك؟
3: تمام. والله بدي أحكي لك عن شغلي بضل يسألوني إياها كتير.
1: تفضل.
3: بيسألوني عن أخوي كتير.
1: شو يعني؟
3: أخوي في عنده مشكلة، ما فيش لسنس بالحياة.
1: كمان مرة؟
3: بقول أخوي في عنده مشكلة، ما في عنده شانس بالحياة.
1: أوكي.
3: كل شيء بيسويه ب ب ب ب اسمه بقلب لسوء.
1: شخص مش محظوظ يعني.
3: مش محظوظ. وليش أخوك هيك وضعه؟ وليش أخوك هيك وضعه؟ بجرب أساعده بقديش بقدر. كل مشروع بعمل له إياه ما بزبطش معه. اشتري لي، بدي غنمات، ساعدني اخوي اشتري لي كم غنمه بربي واحلب
1: بس هات اسالك سؤال، انت انسان مؤمن بالحظ يعني؟ انت بتامن انه كل شيء بيجي بالحظ؟
3: أنا مش مؤمن بالحظ، بس تصرفاته شو ما يعمل ما بزبط معه.
1: معناه بيبدو يعني هو يبدو هو بيعمل الاشياء بطرق اللي هي مش دقيقه.
3: اه بصير اسال كثير على اخوي انه ليش هيك وضعه، ساعده يا زلمه. طب يعني انا بوقف معه، صرت اعمل له 4-5 مشاريع يخسر ويرد. يعني مره يعني
1: بدون التطرق، بدون التطرق لمشاريع عينيه، بس انت بتقول اكثر شيء مزعج لك لما بيجوا بيسالوك عن شؤون بتخص اخوك، او بيجوا بيحاولوا يقولوا لك ساعد اخوك وكانه بيفرضوا عليك.
3: او انا بساعده انا مش هتقول اني كبير كثير يعني، بس شو بقدر بساعده. حتى يعني مره كان عند خرف قصه صغيره بهمش يعني
1: سريعا لانه عندي فاصل. سريعا
3: يعني كان عند اصحابي قاعدين باب البيت وفي جيل هيك بفوت على البيت.
1: اوكي.
3: قالوا لي اخوك ساعد يا زلمه. قلت له يا عمي السيارة نتعشى بتصل فيه يجي. اتصلت فيه واجا. قلت له انا يا عم بحط 2000 شيكل على الجيل وهو جاي شافين خليه ياخذهم. صحتين عليه.
1: اوكي.
3: صحتين على قلبه.
1: اوكي.
3: وهو فايت وكلوا له اصحابي فوت وكلهم بتفكروا بعرفش فوت. كلهم بفكر ايش بدي اغمض علي وجهك وانا مغمض والألفين شاكل قدامه عجليل محمد عليه بكله لو فتح يا زلمة فتح لا بناش لا بدي أجيك وانا مغمض وفنشكل كيف تصلكو.
1: فأنت
3: ما رضعني الألفين شاكل وما خدهنش
1: حظه أبو زياد يصعد لي المثل حلو.
3: طب شو أعمل يعني؟ هاي مشكلة كل بضل معاي كل حياتي.
1: يعني شو بدي أقول لك، هذا من رب العالمين. أنا بدي أحييك، صعد لي المساء. تحياتي على فيك.

0: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
1: في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل مستمرون في الحملات الصيفية الساخنة بأسعار منعشة ملائمة لكل جيب. فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل، تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية.

0: ليوم واحد فقط. لا تفوت الفرصة، أسعار لن تتكرر. حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
1: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
2: حملة كبسولات نخلي في لايت ماركت شفا عمر، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
0: في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل مستمرون في الحملات الصيفية الساخنة بأسعار منعشة ملائمة لكل شيء، فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل، جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. لا تفوت الفرصة، أسعار لن تتكرر. حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
5: نعود إلى التعليم مع آيبليس. نشتري آيباد ابتداء من 1692 شيكل ونحصل على أبل بنسل هدية. آيبليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
2: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: يا محلى قعدة البحر بالصيف، الرمل الدافي، صوت الموج اللي برد الروح، وضحكات الناس اللي بتعب القلب. كلنا منستنى هالأيام عشان نغير جو ونعمل أحلى ذكريات مع الناس اللي منحبهم. بس عشان هالفرحة تكمل ونرجع على بيوتنا وإحنا مرتاحين ومبسوطين، لازم نكون أذكى من البحر وأمواجه إلا مرات بتغدر. الموضوع مش شطارة ولا قوة، الموضوع إنه البحر الهادي ممكن فجأة يقلب ويسحبنا. وعشان هيك خلونا نتفق على قاعدتين بسيطتين ما منتنازل عنهن أبداً. إذا وصلنا الشط وما لقينا منقذ، معناه البحر مسكر وممنوع ندخله نهائياً، ومنخلي سباحتنا دايماً وبس بالشواطئ المرخصة، وأكيد أكيد مش بالليل. البحر حلو أكيد وبالسباحة أحلى، بس ما بسوى نجازف بحياتنا عشانه. لما تروحوا على البحر خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم من وزارة الداخلية.
1: حركة سير مع فادي زغايري.

يلا عدنا للمتابعة والجزء الأخير من مشوارنا لليوم. اليوم كنا عم نحكي عن موضوع له علاقة بالأسئلة اللي ممكن تسأل

0: تكون مش بمحلها، ممكن أسئلة تخترق هيك الخصوصية والمساحة الخاصة تبعت الأشخاص، أسئلة أو تصرفات لممرات حتى لما بتيجي بنية حسنة ولكنك وقعها ما بيكون لطيف. فبالتالي يا جماعة شغلي مهمة، بدناش إسا نعود نعيد ونزيد بكل شيء نحكى، بس في أشياء كتير مهم أنه هيك تأخذ بعين الاعتبار. لطالما ما إلك علاقة بالموضوع لا من قريب ولا من بعيد ما تدخل فيه، ما تسأل. لطالما الشخص ما سألك، ما أخذ رايك، ما استفسر منك، فما تسأل. ببساطة شديدة ومفيدة. يلا بدنا نطلع لنشوف أحوال طرق البلاد.
1: أحوال الطرق برعاية
2: شليخ طنبور، بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
0: شارع 65 مزدحم من مفترق عيرون وحتى مفترق معامي، شارع 77 مزدحم من مفترق شاي وحتى مفترق الزرازير، وشارع 6 شمالا مزدحم من كاسم حتى إيال، وطريق السلامة لكم جميعا. هيك بنكون عم نوصل لختام مشوارنا لليوم. شكرا جزيلا المستمعات والمستمعين الكرام، شكرا لطاقم العمل اللي رافقني اليوم، ميرال صفدي، لياس مرجي، دانا أبو بكر وعاري النصار. على رأس الساعة تلتقون الزميلة شيرين يونس وبرنامج استوديو المساء. أنا عضو، ألتقي بكم غدا بنفس الزمان ونفس المكان. حتى الملتقى لكم من أجمل تحية، أنا فادي زغيري، إلى اللقاء.

0: حملة كبسولات نخلة في سمارة ماركت شفامر. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
2: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلا جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.

0: الاخبار حمله صيفيه مع بعض. لا لا لا لا لا
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
2: ما تتنازل عن أقل من المحيرون. جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية اختيار كل العيلة واستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين. تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي مناحم بيجن 66 العفولي خاضع للشروط الظاهرة في موقع الشركة.
3: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية. الحملة حتى 1/9 خاضع للأنظمة.
4: في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل مستمرون في الحملات الصيفية الساخنة بأسعار منعشة ملائمة لكل شيء. فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. لا تفوت الفرصة، أسعار لن تتكرر. حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.

0: حملة طايرين فيكم من هات، اطلبوا بمئة شيكل وأكثر وادخلوا السحب أسبوعيا على ثلاث رحلات عائلية لخارج البلاد. هات، أسهل أسرع أطيب.
1: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت لويس علم الجش، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: فاينل سيل في فاكس هوم،
4: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فاكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
5: في تراكلين حجمال دوت سنتر نوفا جليل مستمرون في الحملات الصيفية الساخنة بأسعار منعشة ملائمة لكل جيب. فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حجمال دوت سنتر نوفا جليل، تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. لا تفوت الفرصة، أسعار لن تتكرر. حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تراكلين حجمال دوت سنتر نوفا جليل.
6: خد حبة فصفصها، كل اللي بكب القشر وعيد.
7: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد. بزر

103.3 107.8 FM. استوديو المساء مع شيرين يونس.

0: استوديو المساء من راديو الناس، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. أنا شيرين يونس وهذه العناوين. تقارب وجهات النظر بين الأحزاب العربية وتوقعات بإعلان نجاح تشكيل القائمة الثلاثية. بين أم الفحم وشقيب السلام، قوات الشرطة الإسرائيلية تواصل اقتحام حفلات الزفاف في البلدات العربية بذرائع مختلفة. والجيش الإسرائيلي والمستوطنون يواصلون الاستيلاء ومحاصرة منازل في قرية قصرة بالضفة الغربية. أهلا ومرحبا بكم، هذه عناوين استوديو المساء، عناوين الملفات الرئيسة في هذا العدد، العدد الأول الذي يأتيكم عبر أثير راديو الناس. وقبل أن نكون في المقابلات والملفات، سنبقى مع أبرز ما جاء في برامجنا الإخبارية من مواقف وتصريحات. سعيد سليمان رئيس مجلس لبعين علق على توقيف الشرطة فتى والاعتداء على شقيقه.
1: إني أشوف هذا المنظر اللي هي تهجم على أولاد وأطفال اللي هن 14 سنة 16 سنة، إشي غريب من قبل الشرطة، يعني إشي غريب جدا. ولد اللي مش لابس خوذة عمره 14 سنة ممكن فعلا تتعامل معاه بطريقة إنه يطلب منه يعرف عن حاله، ولكن بلشوا يضربوه. بعد ما ضربوا أخوه أجا تدخل، وهنا كبرت المشكلة وتهجموا على أخوه واعتقلوه وضربوه كمان. يعني في أشياء اللي ما انبثت قبل الحادث مع الولد اللي عمره 16 سنة كانت مع أخوه كمان. ممكن الشرطة تفوت على البلد، وإحنا طلبنا من قائد شرطة الطبرية أنه نتعاون معهن 100% مش 99%، ولكن بشكل قانوني كامل. ولكن هذا الأعمال اللي هاي تصير لا غير مبررة كليا. وتوجهت أنا لقائد الشرطة ولكن ما رد علي. أنا اليوم راح أتوجه له وأوصل له مرسال أنه اللي صار عندنا في لبعين الجداد غير مقبول كليا. وأنا بقول له ساعتها إحنا ممكن ما نتعاون مع الشرطة إذا بضل هذا الأمر أنه إحنا محطوطين بخانة كأنه عدائية. لا لا لا لا، إحنا مش عدائية للشرطة.
0: طبعا هذا في أعقاب الفيديو الذي انتشر وكان في اعتداء واضح من جانب أفراد الشرطة على فتى، وفي أعقاب ذلك كان هناك بيان من جانب الشرطة ورد قال فيه أنه خلال وجود أفراد من حرس الحدود في قرية لبعيني وتوقيفهم لفتى يعني استجواب قصير حول هويته وتفاصيله بعد أن كان يقود دراجة كهربائية، كان وجه هذا الفتى الشتائم لأفراد الشرطة. وخلافا لما قيل فإن الصورة تظهر شقيق هذا الفتى الذي جاء أيضا يعني الجدال مع أفراد الشرطة. بكل أحوال كان هناك اعتداء، وعلى ما يبدو فإن الشقيقين أيضا قاصران من القرية. مصطفى العفن والد العريس الذي اقتحمت الشرطة حفل حنائه أمس في أم الفحم وطالبت المشاركين بالانبطاح أرضا، روى تفاصيل ما حدث.
2: داخل العزة 19 ما شبنا ولو ضرب الكنابل قاعد بضرب من برا، بطحونا حوالي 200 واحد، كنا بطحونا كلات على الأرض. يعني ممنوع حدا يتنفس، ممنوع حدا يفتح فمه، ممنوع حدا يحكي مع حدا إنه يعني ابني. طب أنا ابني بقول اعطيني ابني بدي أشوفه. عمي عمره 70 سنة ضربوه، صار يكلم واحد فتشوه قوم تخلصوا. بعد ساعة بلش يضربوا على الشباب كنابل، قال لك شيء شفنا روحنا فاضيين. أنا حتى زيكوكيم منعتهم، زيكوكيم ممنوع، ما بالك طخ ومش طخ وخرجنا النوع. بقول لك في عنف في المجتمع العربي، بيعمل العنف هم هذول لجوا الليل عندنا، الجيش لجوا، البوليس اللي لجا، اللي اتهم العرس، العرس كان في محامية، العرس كان في دكاترة، العرس كان في أولاد صغار، العرس كان في اختري. شو ذنب المعازيم اللي جايين يفرحوا عندي؟ شو ذنبهم؟ ليش ترميهم على الأرض؟ ليش تفتشهم؟
0: أيضا هنا كان هناك رد من

0: الشرطة التي قالت أن النشاط الموثق في مقطع الفيديو تم تنفيذه في أعقاب الاشتباه باستخدام أسلحة خلال حفل الزفاف، وبناء على ذلك عملت قوات الشرطة ومن ضمنها حرس الحدود في المكان لفحص الشبهات وضبط الأسلحة. هذا ادعاء الشرطة في حادثة أم الفحم. أفراهام بورغ رئيس الكنيسة الأسبق عن انضمامه لحزب لكلنا مكان.
1: אני באופן אישי וחברים שלנו חוברים למקום לכולנו, הם האנרגיה, הם השלב הבא באבולוציה הפוליטית, הם המהפכה והאנשים שחיכינו להם, וצריך לעשות הכל כדי לתמוך גם ברעיון, גם באנשים, ולהביא אותנו אל הכנסת ולשנות מבפנים. אנחנו מציעים הצעה שהיא נכונה לכל מי שרוצה שינוי, שוויון, צדק ושלום, וכל מי שרוצה להצטרף לרעיון שלנו, ברוך הבא. הקריאה שלי היא קריאה פוליטית הרבה יותר רחבה. אני מזמין את יוסף ג'בארין, ואני מזמין את חבר נפשי סמי אבו שחאדה, ואת ידידי הטוב דוקטור אחמד טיבי. בואו למפגש ציבורי, בואו לאימות. שימו את ההצעות שלכם על השולחן, אנחנו נשים את ההצעות שלנו על השולחן, ונראה במי הציבור בוחר. פוליטיקה לא יכולה יותר לקרות רק בחדרים סגורים ובהתמודדות על מקום 9, מקום 7, מקום 3. זה לא שאלה של המיקום האישי, בייחוד לא המקום האישי שלי. אני בא לתמוך ברעיון, ואני רוצה שתתמודדו איתנו על הרעיונות שלנו.
0: שاكر بلعوم رئيس اللجنة الشعبية في مدينة الطيبة عن مخطط مصادرة مساحات واسعة من أراضي سهل الطيبة.
2: احنا في صدد يعني تصعيد نضالنا هو مستمر على اساس الغاء مخططات العنصريه والغير منصفه والغير عادله في الوضعيه اللي احنا شايفينها في سهل الطيبة. احنا بنحكي عن وضع اللي هو ما يقارب ال 3500 4000 دونم رايحات يتصادروا من اجل اشياء اللي هي بتعد ما إلها لزوم يعني. ومن هذا الباب احنا بدينا في تصعيد نضالنا على اساس انه يكون هناك حمله اللي قامت فيها لجنه المزارعين على اساس انه توعي اكثر ما من ذلك. يعني ما بقدر نقول هيك يعني لما نيجي نحسب احنا 2000 ل 2500 مزارع متواجدين في اراضي الطيبة مع عائلاتهم يعني في الحسبان يعني لا يقل خلينا نقول في المعدل لا يقل عن 7500 ل 10000 شخص اللي من خلاله هذول لازم يكونوا هم نواة النضال تبعنا. فمن هذا الباب كانت الحملة التوعوية اللي من خلالها يكون عندنا وضعية واضحة شو اللي احنا راح نمر فيه من خلال هذا المخطط شو راح يصير بهاي الأمور كلياتها.
0: قويدر جابر رئيس كتلة الجبهة في نقابة المعلمين عن مقترح وزارة المالية لتوظيف أكاديميين من غير الحاصلين على شهادة التدريس.
3: هذا في الأساس هو ضرب نقابات المعلمين كتنظيم مهني فبدون يضربوا لضعفه هاي القدرة يتحكموا في الكل. هذا فكر اسمه أوتريتش من الأساس. مش صدفة تجري سكوت ممثله هو رئيس لجنة التربية والتعليم مش مخلص ولا شهادة تعليمية فما بفهموا شو يعني هو جهاز التربية والتعليم. عشان هيك في الأساس عنده في الأساس أنه ينضرب هذا الجهاز كليا من ناحية مهنية ومن ناحية تنظيمية. وتوقع أنه النقابات نزاع عمل وننتقل لنضال عام في المدارس. إذا بنأخذ على الفترة الأخيرة فتشات كثير بزيت وزارة المالية قبل أسبوعين كان خصخصات الجهاز التربية والتعليم اليوم عقود شخصية كل يوم ثاني قبل الانتخابات عم بيجربوا يقولهم يلمعوا حالهم فيها مش أكثر من هيك أنا شايفها.
4: استوديو المساء مع شيرين يونس.
0: احتجزت الشرطة مساء يوم الجمعة الماضي عروسين من بلدة شقيب السلام قبل أن تقتادهما إلى التحقيق في محطة شرطة عيروت في النقب بعد الاشتباه بأن موكب زفاف كان فيه تسبب عمدا بعرقلة حركة السير وازدحامات مرورية. طبعا الزفي أو الفاردي عشرات السيارات، وبالتالي كانت التهمة الموجهة لهذه الزفة هي عرقلة حركة السير ويعني التسبب بازدحام مروري. وحدث غريب جدا فيه الكثير ما يقال. تحدثنا قبل قليل مع منصور لحروب وهو ابن عم العريس.
5: اللي صار في العريس كالتالي ان العريس كان في الزفة مروع على البيت كأي عريس وعروس بيحتفلوا في أحلى يوم في أحلى أيام حياتهم. قبل ما يوصل البيت تقريبا بخمس دقائق الشرطة كعادة عندنا بتسوي كل أسبوع حملة على الأعراس بذريعة أو بسبب أو بدون سبب إن في فوضى على الشوارع.

0: وان العرسان بيسووا ازدحامات في الشوارع. بس هذا الشيء مش صحيح. والطريقة المعاملة يعني إن انك تتعامل مع عريس في يوم عرسه طريقة زي هذا الشيء غير مقبول بالمرة.
1: طب شو اللي صار؟ يعني كانت الزفة ماشي أو الفار دي منسميها اللي هي السيارات اللي ماخذ العريس والعروس على البيت عمليا؟
0: أكيد كان كان ما يقارب أربع أعراس. كان أربع أعراس على المفترق. كان واقف الشرطة وقف السيارات كلهم واحد واحد عريس عريس ما يقارب يمكن 30 سيارة. وجع سيارة العريس ابن عمي بحجة إنه سوى ازدحام في الشارع. حلو الحين يعني طيب لا نفرض انك تدعي اني سوي ازدحام في الشارع، ليش بتاخذ العريس والعروس على محطه الشرطه؟ اللي سو لا نفرض انه سوى المخالفه السواق، ليش تاخذ العريس والعروس على محطه الشرطه؟ هذه مع هذا عمل يعني بيجي من ناتج عنصريه وتطبيق للوزير بن كبير الارهابي عشان ينفذ كل الأجندة تبعاته في الجنوب. يعني عمل مش أخلاقي بالمرة. يعني عريس في ليلة زفاف إنك تقوم توقف وتأخذ على محطة الشرطة وتأخذ العريس والعروس محطة الشرطة لأربع لا ما يقارب ساعة على ولا شيء على على على على سبب مش موجود.
1: الحكي كان لمدة ساعة تقريبا، كان تحقيق مثلا بمحطة الشرطة. شو اللي صار هناك؟
0: أخذوهم على ادعاء إنهم سووا يعني بقول ابكاك في الشارع، ازدحام مروري في الشارع. الشيء هذا مش موجود. يعني على اساس يعني طلبناهم اذا انت بتحكي هذا الشيء وين الفيديو وين الاثبات على هذا الشيء؟ يعني ما في عندي اثبات. انت بقولوا احنا شفنا صور عن طريق كان في طياره رحبان. طيب وين الاثباتات؟ ما في ولا شيء. هذا بس كله هذا كل الامور اللي بتصير بس على يعني مضايقه لاهل الجنوب للعرب في الجنوب. عشان يمثلوا سياسه الرئيس العصابه بن كبير.
1: شو نسأل العريس بمحطه الشرطه؟ شو التحقيق كمان العروس يعني بالفستان الابيض شفنا صور إلها.
0: يعني على ولا شيء اخذوهم، على ولا شيء، يعني ما في سبب ياخذوهم. يعني على يعني بس اخذوهم بس عشان يسوي ورجوا ان هي احنا موجودين في المنطقه واحنا اللي مسيطرين واحنا اللي بنقرر واحنا اللي بنسوي. يعني فكر اجرامي بكل معنى الكلمه.
1: طيب وبعد التحقيق رجعوا على القاعة؟ شو اللي صار بالضبط؟
0: رجعوا. اسمع انا يعني اي عريس تحطه في حالة زي هذه في يوم يعني عريس اللي شاب بالسيح في اول حياته المستني اللحظات الحلوة في حياته اول بداية حياته يمشي على تحنات البوليس على محطة البوليس ويقعد فيها تقريبا 40 دقيقة او ساعة. اي نفسية بتكون عند العريس او اي نفسية بتكون عند اهل اي نفسية بتكون عند اهل. وعلى فكرة هذا كان ردة فعل يعني غاضبة في كل المنطقة. يعني عندنا في البلد في كل المناطق كان ردة فعل غاضبة. والوزير يعني بتفاخر وحط على صفحة الفيسبوك تبعه وبيحكي مبسوط كان سوى انجاز.
1: كان في تحرك عند الاهل لانه استعجلوا الموضوع بالتحقيق. شو عملتوا كاهل؟
0: احنا اكيد توجهنا لتحانات البوليس وسوينا اتصالات ومشينا على المحطه لان ما في شيء بيصدق هذا الفعل. يعني هذا الامر ولا باي طريقه. واحنا كملنا في عندنا دعوه اللي قدمنا بدعوه شكوى ضد الشرطي وضد المحطه على محطه عيروت وشرطه عيروت اللي سوى الامر هذا.
1: صار إنه هاي أول مرة بتصير يمكن بالنقب هيك حادثة ويمكن بالبلاد كلها إنه العريس والعروس. كيف نظرة المجتمع للموضوع؟ ردة الفعل بشكل عام الموضوع يعني بنحكى فيه صار له يومين من لما صار الحدث.
0: ردة الفعل يعني كان في ناس كثيرة اللي جو تضامنوا مع العريس وتضامنوا مع العيلة والشارع العربي كل زعلان على الفعل هذا لأن هذه مش فعل هذه مش فعلة بن آدم هذه مش فعلة إن يعني هذا الشيء يعني هم بسياسة اللي بدنا نسوي شروط بدروم أو سيطرة في الجنوب. أي إحنا سيادة الجنوب يعني مش مشكلة سيادة كون سي إحنا ما بنقول شيء شغلة شرطة لأن رأس الشرطة تسوي شغلها بس إن الشرطة توصل إن الشرطة تكون هي المجرم في نفس اللحظة وهي اللي تأخذ القانون بإيدها فبطل في سيطرة القانون على الجنوب. صار فيه فرض قوة والشرطة الشرطة صارت هي بحالها المجرمة. صارت شرطة تنقاد على يد مجرم إرهابي اللي عشان يسوي الأجندة السياسية تبعاته على حساب أهل الجنوب. يعني المصطلح اللي بيستعملوه فبقوله بالعبراني مشلوت بدروم كل الوقت مشلوت بدروم أنا يمشي بدرهم بيحكوا. أما أي دروم إيش فيها الدروم؟ مش موجود في الدروم. مو موجود في الشمال أكثر مو موجود في الدروم. جرائم العنف جرائم هذا موجود في الشمال أكثر بما يقارب يمكن بنسبة 70% أكثر. بس لما يجود مثل الأجندة تبعتهم لأن الصراع السياسي موجود الصراع السياسي لليمين موجود في الجنوب أكثر مصوتين اليمين موجودين في الجنوب. فهم بيحاولوا كل الكلمة تدم شلوت بدروم يسوي شيء بدروم يعني الصراع السياسي حسب نحن حسب المواطنين العرب في الجنوب تنكلات شرطة يوميا مضايقات في الحارات يوميا ولا ما في علاج جريمة. هم بيقولوا معالجة الجريمة وما معالجة الجريمة هم بيضايقوا على المواطنين يا عمي أنت بدك تعالج الجريمة لا يعني كون جيب حل من الجريمة لا تخذل كل تعاقبل كل عقاب جماعي.
1: والعريس الآن طلع شهر العسل ولا كيف وضعه؟
0: العريس والله احنا حكينا معاه وقعدنا معاه وهيانا نفسيته يعني والله يعني شيء بزعل يعني بزعل شيء مش طبيعي يعني بزعل يعني العريس عند اهل اللي زعلانين من امه ابوه العروس اللي مستني يعني احنا بنعرف ايش يعني عروس يعني البنت في المجتمع العربي من اول لما يعني من اول صفتها على الحياه فكره على تبني بيت ويكون عندها بيت وعندها كل شيء يعني تبدا ايام احلى ايام عمره في تحنات البوليس يعني لو نفرض هاي بنشوف كمان عند اليهود بيسووا اكبر من هذا ولا 100 مره ولا مره شفنا بنت تدخل في هذا الشيء بيوقف على جنب ممنوع تحكي معاه اما لما الامر يتعلق بعربي فالامر كانك انت بتعامل معك يعني ما عمري ما شفت دوله تتعامل مع مواطنها كان اعداها
1: للأسف. على كل حال يعني تنذكر وما تنعاد كيف بنقول ومبروك للعريس بكل الأحوال. وبدي أشكرك أستاذ منصور الحروب شكرا جزيلا.
0: العفو العفو
1: شكرا أكثر. يعطيك ألف عافية.
0: الله
1: يعافيك. إذن هذا في النقب ضمن كل ما يجري من أحداث في الأيام الأخيرة. وهذه القضية طبعا بالفعل كان يعني عليها تسليط ضوء مش بطال أيضا في الإعلام العبري من زوايا وإن كانت مختلفة. نخرج إلى فاصل وبعده نعود. ابقوا معنا.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.
3: أقوى الحملات في شبكة كينغسور بأسعار أيام زمان، زي دوار الشمس شقحة 5 لتر 1 ب 34 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام 1 ب 34 شيكل و90، رباعية تونة ويليفود 460 جرام 1 ب 13 شيكل و90، حبوب ذرة حلوة ويليفود 520 جرام 3 ب 9 شيكل و90، فقع مقطع بالملح ويليفود 400 جرام 3 ب 9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8 خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل. نعم ب200 شيكل لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
4: جانيرو المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا
5: في تراكلين حجمان دوت سنتر نوفا جليل. مستمرون في الحملات الصيفية الساخنة بأسعار منعشة ملائمة لكل جيب. فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حجمان دوت سنتر نوفا جليل. تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. لا تفوت الفرصة، أسعار لن تتكرر. حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تراكلين حجمال دوت سنتر نوفا جليل.
6: خذ حبه فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
7: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعدة.
8: اضحط واربح اضحط واربح.
9: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتضحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني. اضحط واربح خاضع لشروط

0: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
1: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت فصوطة، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
3: فاينل سيل في فاكس هوم،
4: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فاكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.

0: الأخذ الآخر كل رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
5: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
6: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
7: سكن اقامه،
8: كنت بحاله ضياع،
9: كنت متخربط بالبلاد برا،
10: شفت طلاب وسالت ناس،
11: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
12: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
13: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
14: نظم
13: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
1: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقه كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
15: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكم وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس.
16: استوديو المساء مع شيرين يونس.
17: ثلاث وعشرون دقيقة بعد الخامسة، أهلا ومرحبا بكم من جديد. بعد أسابيع من المفاوضات والخلافات وتراشق البيانات، من المتوقع أن تشهد الساحة السياسية العربية في البلاد تشكيل القائمة الثلاثية التي تضم الجبهة والتجمع والعربية للتغيير، وذلك بعد إشارات أو بعدما أشارت مصادر إلى أن وجهات النظر حول توليفة القائمة شهدت تقاربا ملحوظا خلال الأيام الماضية. نستوضح حقيقة ما يجري، وإن كانت هذه الأنباء ثابتة الآن في المشهد بين القوائم والأحزاب الثلاثة، مع زميلنا وديع عواودي. أهلا ومرحبا بك وديع، مساء الخير.
18: تحياتي زميل شيرين، أنت وكل المستمعين.
17: شو الوضع الجديد من الصبح لإسا؟
18: هناك مداولات كما كنا في صباح هذا اليوم في هذا النهار في راديو الناس، تدور بشكل غير رسمي بين جهات محسوبة على العربية للتغيير وجهات تنتمي للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وكانت قد طلعت بمراسم رسمية قبل ذلك. وهذا طبعا يأتي حتى نرتب الأوراق شيرين، يأتي بعد بيانين للحزب والجبهة وبيان أيضا والتجمع الوطني الديمقراطي، أكد بالسطر الأخير أنه متمسكون بقرار لجنة الوفاق والدعوة للانطلاق الفوري للعمل وتشكيل الثلاثية للعمل الميداني إلى آخره. هذه المداولات الآن التي تجري في الساعات الأخيرة منذ الليل الفائت وعلى خلفية البيانين المذكورين تفيد حسب ما فهمناه بأن الحركة العربية للتغيير توافق على قرار لجنة الوفاق الذي كان قد منحها المكانين الثاني والتاسع على أن يكون هناك تناوبا، أن يكون هناك تناوب بين السادس والتاسع. مصدر مسؤول وبارز جدا في الجنة.

0: الصياغة الديمقراطية للسلام والمساواة أكد لنا أكد لراديو الناس في هذا المضمار نعم هناك توجهات جدية بهذه الروح من قبل الحركة العربية للتغيير. المداولات مستمرة خلال هذا النهار وهناك تفاهمات بشكل أو بآخر حول المواضيع الجوهرية دعينا نقول ليست الكمالية ولكنها المكملة لترتبط ببعض طلبات الحركة العربية للتغيير، ولكن الجبهة تنتظر أن يكون التوجه للجبهة بشكل رسمي بمعنى خطي أو الاتفاق على نص مكتوب. ننتظر بيان، ننتظر لقاء، ننتظر مكالمة هاتفية للانطلاق بهذا الموضوع وطي هذه الصفحة.
1: ما الذي غير وديع حتى نصل أنه بالفعل هناك تفاؤل؟
0: كانت هناك يعني كثير من الاتصالات واللقاءات المصورة بين الحركة العربية للتغيير وبين حركة لكل مكان، وكانت هناك محاولات جس نبض أن تكون عملية تحالف جديدة بين الحركة العربية للتغيير والقائمة العربية الموحدة، وسبق أن شهدت الساحة السياسية الحزبية العربية مثل هذه التحالفات في الماضي، ومن خلال بعض رؤساء السلطات المحلية العربية وخاصة في مجلس كفرمندا وبعض الوجهاء في كفرمندا الرئيس السابق والحالي. لكن الحركة العربية للتغيير والأسباب تتعلق بها تحفظت من هذا الخيار، مثل أن الحركة العربية للتغيير أيضا في قرارات نفسها أعتقد أنها تؤمن بأن الخيار هذا خيار مستبعد، لأن هناك كثير من الحسابات والاعتبارات التي ترتبط بالمواقف والرؤى السياسية. ولذلك خيار المناورة للعربية للتغيير التي كانت قد انطلقت إلى العمل البرلماني المرة الأولى في العام 99 بالتحالف مع التجمع الوطني الديمقراطي بات ضيقا، وبالتالي هامش المناورات يعني غير واسع بما يكفي. الحركة العربية للتغيير أيضا تدرك خطورة وحساسية المرحلة ولا تريد أن تجد نفسها في مرحلة أيضا تكرر سيناريوهات سابقة وأن تتسبب خسارة أصوات عربية كثيرة في مرحلة تبدو فيها هذه الحكومة أخطر حكومة على المواطنين العرب، على الفلسطينيين، على طرفي الخط الأخضر. شهدنا ما حصل في أم الفحم والهدم بالجملة للمباني والبيوت العربية والقائمة طويلة للانتهاكات. ولذلك يعني هناك مداولات حول هذا الموضوع. مصدر مطلع آخر هو رئيس سلطة محلية عربية قال في هذا الصدد العربية للتغيير ترغب أيضا بالإضافة إلى المكانين المذكورين رئاسة الكتلة في الكنيسة، وكذلك الأمر وظيفة نائب رئيس الكنيسة في هذه الدورة الجديدة.
1: ولكن ما أفهمه هذا كان معروض ضمن مقترح الوفاق وقراره.
0: برافو، صحيح. هذا البند الثاني بما يتعلق بموضوع نيابة رئاسة الكنيسة كان قد ورد أيضا في موضوع أو في قرار لجنة الوفاق، وهناك ترتيبات أخرى تتعلق ربما بالميزانيات وغيره. وتابع هذا المصدر وكما كنا رئيس مجلس محلي بارز وناشط، الجبهة منفتحة على هذه الطلبات وستعالجها كذا قال، لكن قيادة الجبهة والحزب غير مخولين لاتخاذ قرارات تغير قرار لجنة الوفاق اللي كنا قد توقفنا عنده بهذا الموضوع. كانت لجنة الوفاق قد بررت لماذا منحت هذا وذاك من المقاعد كما سبق وتوقفنا عن ذلك مرارا في راديو الناس، انه كرمال النقب وكرمال المرأة وغيرها من الاعتبارات والحسابات. الآن كما فهمت شيرين أن هناك ربما يكون، وهذا على لسان مصدر آخر في الحزب الشيوعي والجبهة، يقول أنه ربما ننتظر في الساعات القادمة طلب من العربية للتغيير لتوقيع الاتفاق مبدئيا على مثل هذه الطلبات التي كنا قد توقفنا عندما يتعلق بنيابة رئاسة الكنيسة وغيرها من الطلبات، حتى يكون ذلك
1: بضمان بالبداية.
0: صحيح تماما، على
1: أساس النوايا
0: تستكمل البقية التفاصيل لاحقا. كما فهمت الآن هناك بعض الشخصيات اللي يعني محسوبة على العربية للتغيير وعلى الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، من جملة الأسباب التي ذكرت ولكن لم نتمكن من يعني الحصول على تعقيب أي من هؤلاء الذين وردت أسماءهم حتى الآن، رئيس لجنة المتابعة محمد بركي والنائب السابق أسامة السعدي.
1: رئيس لجنة المتابعة السابق علينا أن نقول. نعم،
0: شو قلت أنا؟
1: رئيس لجنة المتابعة.
0: لا طبعا السابق، خاصة أن لجنة المتابعة الحالية لا تأخذ أي دور وهي غير متداخلة في هذا الموضوع. ربما هناك من يتساءل لماذا لا تدخل في هذا الموضوع باعتبار أن يعني العمل البرلماني جزء من أدوات أو من مكونات لجنة المتابعة العليا. ربما يكون هذا يرتبط في النقاش حول موضوع المشاركة من عدم المشاركة، وهناك جهات أيضا داخل المتابعة لا تريد المشاركة إلى ذلك. بالسطر الأخير شيرين، هناك مداولات تجري خلف الكواليس حتى الآن، على ما يبدو نحن أمام ساعات للحسم في هذا الموضوع. أنا شخصيا أقدر بناء

0: في تزاحم في القائمة.
1: طبعا قبل ذلك ربما كلمة واحدة بما يتعلق بحزب لكل مكان. كما فهمت أيضا في هذه الساعات هناك محاولات للقاء أيضا مكونات سياسية أخرى مثل الجبهة والتجمع في هذا الموضوع، في محاولة للانضمام أيضا لهذه القائمة، ربما أيضا بمشاركة أبراهام بورغ نفسه التي كنت قد تحدثت له هذا الصباح مع زميل فراس خطيب. بما يتعلق بالليكود، نحن على موعد مع هذه الانتخابات التمهيدية غدا شيرين، وهذه انتخابات تختلف عن كل الجولات الانتخابية داخل الحزب الحاكم منذ عقود. هناك حدث موتور من غير المستبعد أن يتسبب بانفجار وربما ينقلب السحر على ساحر. نتنياهو الذي كان يعتبر بمثابة الساحر هاكوسيم ربما يجد نفسه فعلا أمام حالة استثنائية ينقلب فيها السحر على ساحر بسبب قيامه بتحصين عدد كبير تقريبا نصف أو 11 مقعدا لشخصيات يريدها هو في محاولة لتعزيز لتحسين صورة قائمة الليكود، وهذا سيأتي على حساب عدد كبير من الوزراء والنواب قادة حزب الليكود. وأنت تعلمين في نهاية المطاف السياسة أيضا هناك تغليب للحسابات الشخصية الذاتية، وربما هذا يدفع إلى خروج وربما إلى ضجة كبيرة نتنياهو في هذا الموضوع. ورغم أنه تقاليد حزب الليكود تقول أنه في وفاء في ولاء رغم كل الخلافات الداخلية، ليس سهلا أن يشهد
0: الحزب توفيقهم في 40 وزير أو 40 عضو كنيسة حسب كمان النرويجي وما إلى ذلك، هذول وين بده يحطهم في، لأنه ما فيش مقاعد عمليا كافية.
1: صحيح، هذا سؤال كبير، كيف سيتصرف نتنياهو أمام وجود عدد كبير من الذين ربما تحكم عليهم نتائج الانتخابات بالإعدام السياسي بين قوسين أو إخراجهم خارج الحلبة السياسية أو خارج قائمة الترشيح. صحيح. في ظل تغليب كما قلنا الحسابات والاعتبارات الذاتية، هذا من شأنه ربما أن يؤدي إلى حالة من الانفعال وربما التمرد، وإن كانت حالة التمرد كما قلنا هي نادرة منها ما حصل في فترة شارون، ولكن كانت على خلفية إيديولوجية بما يتعلق بفك الارتباط على غزة في العام 2005. بكل الأحوال بكلمة أخيرة شيرين، نتنياهو ينتظر غدا الاثنين يوم تاريخي بالمعنى الحرفي والحقيقي للكلمة، لأنه حساس ومن شأنه أن ينفجر ويؤدي إلى ما كان لا يشتهيه. ربما تهب رياح هذا المؤتمر بما تشتهيه سفن نتنياهو بالتأكيد.
0: نعم، طيب هاي كانت الكلمة قبل الأخيرة، لأنه بدي أروح بالكلمة أخيرة بالفعل تكون عن الموحدة في الأثناء، ترتيب الصفوف، ترتيب الأمور، مهرجانات شعبية واسعة، ويوم السبت كمان انتخابات تمهيدية.
1: طبعا يوم الاثنين القادم هو انتخابات تمهيدية، مؤتمر القائمة العربية الموحدة 22 من الآب الجاري. المطروح طبعا ساجلوفيتش، كما كنا من المستبعد جدا جدا أن يكون هناك شراكة جديدة مع النائب الدكتور أحمد طيب الرئيس العربي للتغيير، إنما هو المطروح ساجلوفيتش وترتيب بقية المقاعد. حاليا القائمة العربية الموحدة تستفيد من حالة الهدوء الداخلي، تنتشر في الميدان، تنطلق في الميدان أكثر بكثير من الجبهة والتجمع حتى الآن. وكانت في الليل الفائت قد عقدت مؤتمرا واسعا لما عرف بالقبائل العربية البدوية في الشمال، وكان هناك حضور لافت. يبقى السؤال متى سنتحدث معك أستاذ شيرين حول موضوع توقيع اتفاق فائض أصوات بين الموحدة وبين القائمة الثلاثية للانطلاق في الميدان، وأن نشهد مثل هذه المؤتمرات الجماهيرية وسط إدارة نقاش سياسي بعيدا عن التراشقات وبعيدا عن الشخصية.
0: يا ريت بالفعل، ننتظر وديع، وربما نكون كذلك في تغطية أيضا الانتخابات الداخلية هناك. زميلنا وديع عودي، يسعد مساك، شكرا جزيلا.
1: مساء الخير.
0: شكرا. طيب، من الشأن السياسي في البلاد إلى ما يجري أيضا ويخص قطاع غزة، إذ التقى وفد من حماس اليوم رئيس المخابرات العامة المصرية لبحث تنفيذ خريطة الطريق الخاصة بقطاع غزة. ومن المفترض أن يلتقي المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر قيادة الحركة بعد أن يكون طبعا في تل أبيب للقاء مسؤولين إسرائيليين، إلى جانب طبعا أن كوشنر والبلير و ويتكوف سيلتقون كذلك مسؤولين مصريين وقطريين وأتراك. الكاتب والمحلل السياسي أستاذ محمد الدياب من قطاع غزة، أهلا بك أستاذ محمد.
2: أهلا بك أستاذ سناء، وتحدنا لك وللسادة المستمعين.
0: أهلا بك أستاذ محمد، يعني أسألك بداية عن هذه اللقاءات التي تجريها قيادة حماس مع الجانب المصري على ما يبدو تمهيدا كذلك، يعني احتواء الموقف.

0: مع المبعوث الأمريكي وترتيب الأمور؟
1: يعني بكل تأكيد، وجرى لقاء ما بين المخابرات المصرية أو رئيس الجهاز المخابرات المصرية مع خليل الحي رئيس وفد حركة حماس، وأيضا هناك مصادر يعني إعلامية عربية تحدثت أنه جرى فعلا لقاء جمع كوشنر بالإضافة إلى يعني الوسطاء تركيا قطر مصر أيضا مع وفد حركة حماس في القاهرة، وبالتالي قبل أن يتوجه من كوشنر عفوا إلى إسرائيل للقاء نتنياهو. ربما هنا لافت أن خلال اليومين الماضيين كان الحديث بأن كوشنر سيأتي أولا إلى تل أبيب يلتقي نتنياهو ثم ينتقل إلى القاهرة ليلتقي الوسطاء وحركة حماس. تغيير هذا المسار بالعكس ربما مباشرا أن كوشنر لا يحمل جديدا في هذا السياق، وبالتالي يعني ربما صاحب القرار في كل هذه التحركات ومن لديه اليد العليا في تحديد هذا المسار هو نتنياهو لا أكثر من ذلك. وبالتالي أعتقد وزيرة كوشنر في محاولة إلى طمأنة الوسطاء بأن الإدارة الأمريكية ورئيسهم لا زال ملتزما بهذا المسار وبالحفاظ على خطة النقاط العشرين، وبالتالي ربما يعني يعبر عن موقف الإدارة الأمريكية حول تفهم قرارات نتنياهو وعدم قدرته على اتخاذ قرارات في هذا الظرف.
0: ولكن هذا على الأرض يغير يعني تفهم من ناحية تقول التزام، من ناحية ثانية تفهم للموقف الإسرائيلي، وهذا يغير في الوقائع على الأرض، يؤجل ما يجب القيام به، أليس كذلك؟
1: بكل تأكيد، وهذا ما يريده نتنياهو. نتنياهو حينما رفع السقف برفض كل الخطة، خطة النقاط 15 لملازيموف والذي يمثل مجلس السلام، هو بذلك رفع سقف التفاوض وسقف المطالب الإسرائيلية، وبالتالي وكأنه يريد إعادة التفاوض مرة أخرى على هذه النقاط، وهذه أعتقد معضلة كبيرة وبالتالي تسبب حرج كبير للإدارة الأمريكية التي انخرطت بشكل مباشر في صياغة تفاصيل هذه الخطة. وهذه الخطة المناسبة يعني ديرمر والعديد من يعني الشخصيات المؤثرة كانت صاحبة رأي وقرار في صياغة هذا المقترح، ولكن اليوم الحسابات الانتخابية تطغى يعني على أي اعتبارات أخرى، والحقيقة لا نشعر بأن هناك جدية أمريكية أو رغبة أو حتى إرادة أمريكية ممارسة مزيد من الضغوط على نتنياهو، وهذا واضح من خلال السلوك الأمريكي لا إدانة لتنصل نتنياهو من الاتفاق وإعلانه بشكل واضح أنه يرفض جملة وتفصيلا هذه النقاط. وبالتالي يبدو أن التحرك الأمريكي يأتي في محاولة للحفاظ على المسار من الانهيار وليس للدفع باتجاه خطوات جدية على الأرض.
0: طيب حماس، القاهرة، الدوحة وكذلك أنقرة، معنية كل هذه الأطراف معنية يعني الاستمرار في هذا الاتفاق، هل من الممكن أن يشكل ضغط على الولايات المتحدة لسلك مسار آخر، اتجاه آخر، لإلزام إسرائيل مثلا بالتزام هذا الاتفاق، تنفيذ بنود منه على الأقل؟
1: لا، ربما كذلك هناك فعلا ضغوط من قبل الإقليم على الولايات المتحدة أو مطالبات للولايات المتحدة بأن تمارس ضغوط على إسرائيل من أجل يعني فكفكت هذا الموقف الإسرائيلي والمضي قدما في هذا الاتفاق، وخاصة أن حركة حماس قدمت مرونة في مسألة السلاح ومسألة الحكم في قطاع غزة، وبالتالي الذرائع التي كان يقدمها نتنياهو أو يبرر يعني أنشطة وعمليات ومواقفه في قطاع غزة يعني ربما باتت خلف ظهورنا. ولكن يعني وأنت تعلمين سنة أن حسابات نتنياهو باتت معقدة جدا، حتى لو توفرت عوامل ضغط من قبل الأطراف المعنية وحتى الولايات المتحدة، فلا أعتقد أن نتنياهو يمكن أن يستجيب في ظل هذا التوقيت. ويعني كلما اقتربنا أكثر من هذه الانتخابات ربما يذهب نتنياهو نحو التشدد أكثر في هذا المسار، ولكن ربما الأمريكان يحاولون يعني انتزاع بعض التسهيلات، ربما تخفيف حدة الغارات على قطاع غزة والتي شهدنا أن اليوم أخذت منحى متصاعد حتى هذه اللحظة، ربما يعني هناك تسهيلات فيما يتعلق بإمدادات المساعدات والغذاء إلى قطاع غزة في محاولة يعني تبريد حالة التوتر الموجودة والحفاظ على هذا المسار من الانهيار. بالتالي هذا ربما السقف الذي تتحرك فيه الإدارة الأمريكية عبر زيارة كوشنير إلى المنطقة.
0: أشكرك جزيل الشكر من قطاع غزة الكاتب والمحلل السياسي أستاذ محمد الدياب، شكرا جزيلا لك. شكرا
1: شكرا شكرا.
0: فاصل وبعده نعود، ابقوا معنا.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.

0: دول اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: ما تتنازل عن أقل من المحرون. جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية، اختيار كل العيلة، وستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي، مناحم بيجن 66 العفولي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
3: في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل مستمرون في الحملات الصيفية الساخنة بأسعار منعشة ملائمة لكل جيب. فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل، تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. لا تفوت الفرصة، أسعار لن تتكرر. حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
4: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
1: نعود إلى التعليم مع آي بليس. نشتري ماك بوك ابتداء من 2679 شيكل ونحصل على ماجيك ماوس هدية. آي بليس مكانك لأجهزة أبل خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
2: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت روزيت قصيص معليا. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخلة الأصلية اكبس وغني.

0: طايرين فيكو من هات على كل طلب فوق المية. ندخل السحب الأسبوعي على رحلات عائلية لا اليونان، قبرص، مونتينيغرو. هات أسهل أسرع أطيب.
1: من وإحنا وصغار دايماً والكل يقول إنه البحر غدارة، وممكن مرات نفكرها مجرد مقولة قديمة أو مبالغة، بس علمياً هاي الجملة هي أدق وصف للطبيعة، لأنه البحر حتى وهو هادي ورايق ومبين كأنه مسالم ممكن بلحظة يغدرنا طيارات سحب قوية مخفية تحت المي قادرة تسحب أقوى السباحين. وهون بيجي دور الشخص الوحيد المخول إنه يكشف البحر قبل ما يغدر، عين المنقذ اللي فاهم لغة الموج ودارس أسراره. فش منقذ يعني ما مندخل المي نهائيا، ومنخلي سباحتنا محصورة بس بالشواطئ المرخصة وضمن ساعات دوام طواقم الإنقاذ، وأكيد أكيد مش بالليل لما تروحوا على البحر. خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبنتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم من وزارة الداخلية.
2: مساء مع شيرين يونس.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد. تواصل القوات الإسرائيلية السيطرة على أحد المنازل الثلاث المحاصرة في بلدة قصرة، فيما تتواصل جولات المستوطنين واقتحاماتهم المنطقة لليوم السابع على التوالي. وذكر السكان المحاصرون أن جهودا تبذل لإعادة خدمة الكهرباء والمياه إلى البيوت. قبل قليل تحدثنا إلى عائشة حسن وهي تعيش في أحد المنازل المحاصرة في قصرة قضاء نابلس.
1: ست عائشة، بيتك من ضمن البيوت المحاصرة ولا هو بيت واحد المحاصر في قصرة؟
2: لا، هن ثلاث بيوت. مزبوط، هن ثلاث بيوت، بيت قصي أبو رداء وبيت أخوي يوسف وبيت أخوي رزق.
1: وشو الوضع عندكم حاليا؟
2: حاليا الحمد لله الوضع هادي نوعا ما. في طواقم بلدية بتحاول حتى ما فهمت انها ترجع المي. امبارح رجعوا الكهرباء واليوم ان شاء الله بحاول يرجعوا المي.
1: والمستوطنين وين موجودين؟ الجيش شو اللي بصير؟
2: الجيش من شوي بدلوهم، تقريبا من ساعة اتوقع بدلوهم. والجيش موجود في بيت اخوي يوسف. يعني احنا ما بنطلع برا، يعني برا البيت لانهم هم موجودين.
1: انت في بيت يوسف ولا في بيت اخوك الثاني؟
2: لا، بيت اخوي الثاني، لانه بيت يوسف هو السكن العسكرية حاليا.
1: يعني بفهم من كلامك في بيت حولوا الجيش لمقر لهم، البيت صحيح. الثاني انتم موجودين فيه، شو اللي بتقدروا تعملوا؟ وين وجود المستوطنين حاليا؟
2: امبارح كانوا حوالين البيت المستوطنين، حتى انهم حاولوا يدخلوا من وراء البيت على الفيلا، بس انه عشان في كان تحتيه وإشي يمكن رجعوا. وبروحوا بيجوا بالتراكترونات، هذا حكي امبارح. اليوم لحد الان ما اجوا حوالين البيت، لحد الان لحد هاي اللحظه.
1: وفي بيت قصي كمان
2: وبرضه نفس الشيء، عند بيت قصي وصلني معلومات انه لحد الان ما وصل، يعني ما اجوا مستوطنين.
1: طب قديش يعني أهل البلد، الناس المتضامنين، بتحكي لي البلدية بتحاول ترجع المي والكهرباء، قديش في إمكانية إنه يوصلوكوا أصلاً ويتواصلوا معكم؟
2: هم يعني تواصلوا معنا بس عن طريق التليفون، يعني لحد الآن من يوم المي لحد هاي اللحظة إحنا ما كتر حدا يوصلنا نهائياً، باستثناء اليوم اليونيسف اللي وصلتنا، يعني دخلت عنا على البيت فقط لا غير. هم بحاولوا جهودهم قدر الإمكان بس للأسف مش طالع بيدهم.
1: وشو بيساعدوا اليونيسف؟ شو حكوا لكم؟
2: لا، اليونيسف اجوا قدموا الأكل والمي، يعني المواد الأساسية،
1: جابوا لكم مواد تموينية بالأساس.
2: بالضبط.
1: طب أخت عائشة، بالنسبة إليك الوضع هذا جديد، كنتوا متوقعينه؟ ليش هاي البيوت بالذات في قصرة؟ شو القصة من وجهة نظركم؟
2: مش عارف، هو القصة أنه من شهر واحد أجوا المستوطنين عملوا بوارات ثانية في، يعني في بيت مقابل قيد البناء، مقابل بيت أخوي وإخوان اثنان، ومقابل بيت سيد قصي، وفي كثير بيوت طبعا هي أصلا قيد الإنشاء لأهل البلد. عند البرج حطوا خيمة، ومن بعدها صار يوميا تقريبا استفزازات، يوميا محاولات هجوم. يعني كذا مرة هجموا على بيت أخوي يوسف، كذا مرة حاولوا يحرقوا البيت، كذا مرة اعتدوا على أخوي يوسف. بس إنه آخر فترة اللي هي يوم الأحد الماضي لما أجوا حطوا الخيمة اللي هي باب البيتين، يعني باب البيتين الخيمة حطت، يعني نهائيا ما قدروش يتحركوا، سكروا كل الطرق، من شهرين قطعوا المي والكهرباء. خلال الأحد من يوم ما حطوا الخيمة 24 ساعة الاعتداء، يعني واحد بروح واحد بيجي، واحد بروح واحد بيجي، يعني إنه ما أعطوهم مجال يتنفسوا خلال هذا الفترة.
1: وإنتوا في البيت أكم واحد حاليا؟
2: حاليا في بيت رزق أنا وإمي وأخوي رزق. بالنسبة لأخوي يوسف وعائلته حاليا هم في بيت سيد قصي أبو رادة،
1: في بيت آخر عمليا. طب كيف بتمضي عليه كل الساعات هاي بخلال الحصار؟ الخوف بالليل، بحاول الجيش بيجوا عندكم؟ شو بيحكوا لكم؟
2: لا، هو الجيش لا ما بيجي عندنا على البيت، يعني إلا إذا بده يشيل، بس لا يعني على البيت رزق ما بيجي الجيش نهائيا. كيف بنقضي اليوم؟ أغلبه على الشبابيك، يعني بنخاف يجي المستوطنين لأنهم كانوا في اليومين الماضيات كل شوي يمركوا يعمل حركات بإيديهم، ومرة صاروا يسبوا علينا ويصيحوا علينا، فبتظل واحد خايف إنه يعني لا سمح الله يرجموا حجار إشي يعملوا هيك، فعشان هيك بنظل متيقظين.

0: نفس الشيء.
1: الابواب مسكره محكمه الاغلاق؟
0: مسكرة. الابواب مسكره الحمد لله.
1: البلد هادي بشكل عام ولا كمان هاي الحدث مأثر في البلد حسب كيف بتسمعي؟
0: لا البلد مأثر بكل الناس يعني مش بس في البلد، لا مأثر فيهم كثير يعني، كثير منهم بحاول يتواصلوا معنا يواسونا يقدمونا دعم نفسي يعني، هم مش مقصرين الحمد لله. يعني الدعم النفسي وجزء لا يتجزأ أصلا من المقاومة.
1: وقديش حاس إنه الإشي رح يطول يعني بهذا الوضع اللي أنتوا فيه؟
0: ما هو هذا الإشي اللي أنا مش فاهمه ومش عارفه إنه لأمتى، مش عارف.
1: في لكم رسائل بتوجهوها؟ بتتواصلوا مع مسؤولين في السلطة في غيرها تحاولوا يعني توصلوا صوتكم وتشوفوا حل؟
0: إحنا بس رسالتنا إحنا بدنا نعيش في سلام فقط لا غير، إحنا بدنا بس نشيلهم ونعيش في سلام، نرجع نعيش حياتنا الطبيعية، نرجع نجتمع، إحنا عيلتنا ترجع تجتمع. إحنا من شهر واحد عيلتنا ما اجتمعت، احنا عيدين مروا عنا وما اجتمعت عيلتنا، ما اجتمعت نهائيا. احنا بدنا عيلتنا ترجع تجتمع ونرجع نعيش في سلام وهدوء زي ما كنا زمان فقط لا غير.
1: ما كنتوا يعني مجتمعين بسبب الحصار هذا؟ بسبب انه بتخافوا تتركوا؟ شو السبب طالما البيتين جيران عمليا؟
0: السبب انه ما بزبط انه مثلا يوسف وعيلته يجوا ينزلوا عنا على البيت الكبير على بيت العيلة على العيد ويترك البيت فاضي، لأنه المستوطنين بظلوا يراقبوا أساسا بالبيت. وبس يوسف ينزل بيحاولوا يدخلوا عليه، فإنك بدك تنزل تترك البيت لحظة في استيلاء فلأ، فمن يعني انجبرنا إنه ما نجتمع ولا مرة.
1: بتصنيفات أوسلو البيت وين موجود الأراضي؟ بأي منطقة؟
0: منطقة بي
1: با اللي مفروض إنها تخضع للسيطرة المدنية للسلطة الفلسطينية مش لإسرائيل أصلاً.
0: صحيح مضبوط.
1: وهي ضمن كل محاولات الاستيلاء اللي تكررت بالفترة الأخيرة في مناطق به.
0: مضبوط يعني مش بس هو في كفرة، في كفرة في كثير أماكن، بس إحنا بدنا نعيش في سلام فقط لا غير يعني، بس شيلوهم عنا ورجعونا حياتنا طبيعية.
1: يعني بدي أشكرك على تعاونك معنا ونقل هاي الشهادة الحية عمليا من ما يجري عندكم في محيط المنزل. شكرا عايشة حسن، وعلى تواصل طبعا للإطلاع على الأوضاع. شكرا جزيلا. هذه هي آخر التطورات في الضفة الغربية. قبل الختام أحوال الطرق.
2: أحوال الطرق برعاية
3: شليخ طنبور، بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
1: 65 مزدحم من مفترق عيرون حتى معمي خلت الخشب، 1 مزدحم من مفترق جنوت وحتى كيبوتس جالويوت. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا العدد من برنامج استوديو المساء، وبقي أن نشكر الزملاء في الإعداد رياض فضل، في هندسة الصوت الياس مرجي، في الإخراج والديجيتال عرين نصار، ودانا أبو بكر أطيب المنى. في أمان الله وحفظه.
4: استوديو المساء مع شيرين يونس.

0: بدي وأحس يحلوي طول الصغار بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشار
1: أعلن الحبك وفائي ورأني

0: في تراكلين حجمان دوتسنتر نوفا جليل مستمرون في الحملات الصيفية الساخنة بأسعار منعشة ملائمة لكل شيء. فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حجمان دوتسنتر نوفا جليل. تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. لا تفوت الفرصة، أسعار لن تتكرر. حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تراكلين حجمال دوت سنتر نوفا جليل.
1: اربح حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني. اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. زي دوار الشمس شكحة 5 لتر 1 ب 34 شيكل و90. أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام 1 ب 34 شيكل و90. رباعية تونة ويليفود 4 في 160 جرام 1 ب 13 شيكل و90. حبوب ذرة حلوة ويليفود 520 جرام 3 ب 9 شيكل و90. فوكو مقطع بالملح ويليفود 400 جرام 3 ب 9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8. خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: فاينل سيل في فاكس هوم.
6: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فاكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8. خاضع لشروط الحملة.
7: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على MyBMI وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل. انضموا أنتوا كمان لإلهم. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نورديسك.
0: في تراكلين حجمان دوت سنتر نوفا جليل مستمرون في الحملات الصيفية الساخنة بأسعار منعشة ملائمة لكل شيء. فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حجمان دوت سنتر نوفا جليل. تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. لا تفوت الفرصة، أسعار لن تتكرر. حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تراكلين حجمال دوت سنتر نوفا جليل.
8: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفامر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
9: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
10: احنا في سونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف في سونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
11: خد حبة فصفصها كل اللي بيكب القشرة وعيد.
12: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
13: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. قدمت النيابة العامة في لواء حيفا لائحة اتهام ضد الشقيقين.

0: إدوى أسعد حجرات في العشرينيات من العمر من شفا عمر بتهمة قتل علي سواعد في محطة الحافلات بالمدينة في الأول من تموز. وبحسب اللائحة أطلق الشقيقان 19 رصاصة على الضحية أصابته 12 منها، وذلك على خلفية نزاع مستمر بين عائلتين، كما يواجهان تهمة محاولة قتل شخص آخر فيما تهم قاصر بمساعدتهما على الفرار. مددت محكمة الصلح في ريشون ليتيون اليوم توقيف أحمد رجوب البالغ من العمر 23 عاما من سكان مدينة الرمل لمدة 9 أيام للاشتباه بضلوعه في قتل المحامي أربيل فيلدمان داخل مكتبه في المدينة. استنكرت بلدية أم الفحم اقتحام الشرطة ليلة الماضية حفل زفاف لعائلة محميد من أم الفحم ومواصفاته بالتعامل المهين مع أصحاب العرس والمدعوين، بما في ذلك الاعتداء على بعضهم وإجبار آخرين على الانبطاح أرضا. وطالبت البلدية في بيان قيادة الشرطة بفتح تحقيق جدي وشفاف في الحادث، ودعت العائلة إلى تقديم شكوى رسمية مؤكدة أن احترام القانون وكرامة المواطنين قيمتان متكاملتان. بدورها عقبت الشرطة في بيان على الحادثة وقالت إن النشاط الموثق في مقطع الفيديو تم تنفيذه للاشتباه باستخدام أسلحة خلال حفل زفاف. في المقابل قال مصطفى محميد والد العريس في حديث لراديو الناس إن الشرطة أهانت المدعوين للحفل دون مبرر ولن يتنازل عن حقه في مقاضاتها. أغلقت الشرطة شارع 90 أمام حركة المركبات في المقطع الممتد بين متسبيه شاليم وفنادق البحر الميت بسبب الأحوال الجوية وخشية تعريض مستخدمي الطريق للخطر، ودعت الشرطة السائقين إلى تجنب منطقة الإغلاق والتقيد بتعليمات أفرادها. أصدر جهاز الأمن العام الشباك ومنظومة السايبر الوطنية تحذيرا اليوم في أعقاب رصد ارتفاع في محاولات التصيد الإلكتروني التي تستهدف صحفيين إسرائيليين والتي تقف خلفها بحسب البيان جهات استخباراتية إيرانية. وبحسب البيان يتواصل المهاجمون مع الصحفيين بصورة أساسية عبر تطبيقي واتساب وتليجرام مستخدمين أساليب مختلفة لكسب ثقتهم قبل محاولة اختراق حساباتهم أو أجهزتهم. بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع جاريد كوشنر تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بحسب الرئاسة المصرية، وذلك عقب لقاء مسؤولين مصريين مع وفد من حركة حماس. وقالت الرئاسة إن اللقاء الذي عقد في مدينة العلمين تناول ضرورة التزام جميع الأطراف بتنفيذ تعهداتها بموجب اتفاق وقف الحرب في غزة الذي تم التوصل له خلال قمة شرم الشيخ. قصف الجيش الإسرائيلي شقة سكنية في منطقة المخيم الجديد بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما أصيب 7 فلسطينيين في غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين في منطقة مواصي خان يونس جنوبي القطاع. هذا وزعم الجيش الإسرائيلي أن عمليته تأتي في إطار استهداف ما وصفه بأهداف عسكرية في القطاع. قال القائد العام للجيش الإيراني أمير حاتمي إن بلاده ستدافع عن ورقة مضيق هرمز بكل ما تملك من قوة وبغض النظر عن التكلفة. وأضاف حاتمي أن طهران كانت تدرك أهمية المضيق لكن الحرب الحالية أدت إلى تفعيل هذه الورقة، مشيرا إلى أن مضيق هرمز لن يعود إلى ما كان عليه سابقا، واصفا إياه بأنه ميزة جيوسياسية وهبها الله للشعب الإيراني. وإلى أحوال الطقس. يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، ويكون الطقس غائما جزئيا مع بقاء الفرصة لهطل أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق. ختام النشرة بعد قليل، تلتقون الزميل فادي مصطفى وبرنامج مساء رياضة. إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس. للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.

0: 7.8 راديو الناس المحطة المركزية.
1: حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تركلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل. لا تفوت الفرصة. إذن تحية حلوة للمستمعات والمستمعين مستمعي راديو الناس. بنذكركم هاي الرسالة الأخيرة لليوم. إحنا يعني حاولنا نكون معكم ساعات الصباح الباكر ضمن هذا البث الخاص ونقطة البث اللي تواجدت اليوم في فرع تركلين حشمال. تركلين حشمال اللي موجود في دوج سنتر دوج نوفا جليل. وبنذكركم إنه يعني هاي الرسالة الأخيرة ولكن المحل مفتوح حتى تمام الساعة الثامنة. بنصح بشدة اللي بعده مش واصل لهناك يصل ويصل للدوتش سنتر تركلين حشمال ويستغل الحملة الحلوة اللي موجودة اليوم. حملة خاصة بتخفيضات كبيرة جدا على كل القطع الكهربائية تحت شعار شراء وانتعاش مع نهاية الصيف. وبنذكر ما يميز هاي الحملة هو الجودة على الماركات المشاركة. كل الماركات العالمية تشارك بها الحملة وكفالة على كل القطع الكهربائية. هناك بعض القطع الكهربائية اللي بتصل الكفالة عليها حتى 10 سنوات. نذكركم كمان بالرزم اللي موجودة بها الحملة. الرزمي البرونزي لكل القطع الكهربائية 3 رزم. الرزمي البرونزي ب 7490 شيكل. يا جماعة بنحكي على سعر 7490 شيكل، ولكن هذا السعر هو على كل القطع الكهربائية. الرزمي الفضية يعني القطع الكهربائية نفسها 10390 شيكل، ولكن يعني أكبر المقصود شاشة مثلا أقل بالرزمي البرونزي، خلينا نحكي 65 إنش. بالرزمي الفضية 80 إنش مثلا. الرزمي الذهبية ب 12990 شيكل. كل الرزم وكل القطع الكهربائية بإمكانكم شراءها اليوم بسعر خاص جدا مخفض، وعم نحكي على جودة 24 قسط بدون فائدة بكل بطاقات الاعتماد، وكمان 12 دفعة بالشيكات أيضا بدون فائدة بكل الدفعات. كل هذا زي ما ذكرنا حتى تمام الساعة الثامنة، بعد معاكم أقل من ساعتين ويغلق المحل زي ما ذكرنا تركلين حشمال، الفرع الوحيد اللي بيشارك بهالاحتفالية الكبيرة في الدوتش سنتر في مدينة نوفا جليل. تعالوا لهون حتى تمام الساعة الثامنة استغلوا الحملة. وبما أنه هاي الرسالة الأخيرة بدنا نشكر زملائنا محمد علي أبو لير على هندسة الصوت. أنا أحمد البحيري، أعيد البث إلى استوديوهاتنا في راديو الناس. إلى هناك.

مساء رياضة راديو الناس، أهلا ومرحبا بكم، فادي مصطفى معكم. رسميا عنان خلال يوقع مع كريستال بالاس في أغلى صفقة للاعب بين البلاد طبعا عبر التاريخ، بعد صيف حافل بالتطورات وانهيار انتقاله إلى انتر ميلان. نقول مبروك مبروك مبروك يا عنان. اتحاد سخنين يحقق أول فوز في كأس التوتو، فهل هو جاهز قبل بداية الدوري؟ الريني تستعد لأول لقاء يوم الثلاثاء أمام ابن يهودا في نوفا جليل. أما الوحدة كفر قاسم ضيفة على كفر شاليم في ضاحية تيكفا، وأبير عنانا تستضيف لقاء الناصرة في استاد كفر سادا. وهذا الخبر قبل قليل، بيتر القدس يتواج بجائزات رئيس الدولة الرياضة لموسم 25-26 في حفل اللي أقيم في بيت الرئيس طبعا الدولة، والشعار الرياضة كوسيلة للتواصل وتخليد الذكرى. يعني شو نقول؟ يعني كلهم مبروك مبروك. طبعا التكريم أجل إسهامات مختلف مؤسسات الأندية والرياضية في خدمة المجتمع بيتر القدس، ومن بينها أندية الدرجتين المحترفتين. يعني يا ريت أنه بيتر القدس تخدم المجتمع، كل المجتمعات، ولكن هذا فريق يقول لا دخول العرب، فكيف يخدم المجتمع يا سيد الرئيس؟ والله غريبة هاي. البداية ستكون طبعا مع الملفات، ملفاتنا كثيرة، والبداية ستكون مع الملف اللي أشغلنا في الفترة الأخيرة.

حول ترشيح السيد عيسى وفريج لرئاسة اتحاد كرة القدم طبعا الاتحاد العام. ورح يواجه شينو زوارتس الانتخابات في 8 ديسمبر 2026. طبعا عيسى وفريج قرر وقال أنا ماضي في الترشيح، وهو الآن يعني واجبه جمع التوقيع الإلزامية لتزكية، يريد 20% من التصويت من الأصوات لفرق تزكي، ومن ثم ينتقل إلى مرحلة ترتيب القائمة وترتيب الأوراق. ولكن من يشكك يقول لا أمل لعيسى وفريج. عيسى وفريج يقول أنا أعرف أنه صعب الفوز أمام شينو زوارتس، حتى لو كان احتمالي 10 أو 20% أنا ماضي حتى النهاية. شو رأيكم، خطوة جيدة ولا هيك بس يعني لعبها حلو عيسى وفريج، ولا مضيع على الوقت، ولا فعلا ممكن نيل حقوق أكثر من المجتمع العربي؟ مع أنه طبعا في مرشحين للمجتمع العربي في الاتحاد العام يعطيهم ألف تحية، إلا أنه عيسى وفريج يقول أريد أن أكون في الرئاسة. إذن بالأمس كانت مباراة جيدة باعتقادي، أفضل مباراة قدمها اتحاد أبناء سخنين أمام طبعا في كأس التوتو، وكانت قبلها قبل أمس أمام هابوئيل بتاعت تكفا 1-0. كوجو واو، لاعب مميز كوجو، وديمتري يعني كافاريس المدافع اللي تم اختباره كان جيد أيضا. محمد أبو ريا لاعب شبيبي أيضا كان شارك بالتركيبة، وشفنا فريق اللي حارب على الكرة، مع أنه هابوئيل بتاعت تكفا بلشت المباراة بشكل أفضل، إلا أنه الفريق السخنيني استعاد الأمور وسجل من كوجو. وكوجو باعتقادي راح تكون عليه كثير أعين خلال السنة في سخنين وفي فرق الدرجة العليا لهذا اللاعب القناص. طبعا الرينة راح تستعد للقاء أولي يوم الثلاثاء أمام بني يهودا. هاي المباراة اللي بميزها طبعا أنه بني يهودا قالت نريد الصعود، الريني قالت نريد الصعود، وتخيلوا من أول غزواته إن شاء الله بني يهودا كسر عصاته. إحنا بنقول الفريق الرناوي يقول لك نجازين، والآن في حصة تدريبية تواصلنا مع المدرب لأور أوفين، قال الأمور جيدة وباعتقادي المباراة ستكون حامية الوطيس. ندائي للجمهور الرناوي تعالوا على المباراة الساعة 7 في نوفا جليل استاد بريئيل، مش بعيد عنكم المباراة الأولى أمام بني يهودا، هذا الفريق الصعب اللي أكثر من سنة أعد العدي للارتقاء ما توفق، وبالتالي الآن السنة هاي السنة يقول هاي السنة إلنا، فهل هي فعلا لابن يهودا ولا إن شاء الله للرنين؟

0: إذن كما قلنا رعنانة تستضيف إخاء الناصرة وأيضا علاء سايغ يقول أنا جاهز هذه المباراة الأولى تاريخية يعني مع كل احترام لكأس التوتو هذه المباراة أمام رعنانة ستكود على كفار سابا والوحدة كفر قاسم يعني خيب الأمال في كأس التوتو ولكن الفريق عودنا أنه هو يعي جيدا وهو يعني ما عنده التجربة الكافية في الدرجة الممتازة. البداية تكون مع السيد الوزير السابق عيسى وفريج اللي أعلن ترشيحه رسميا لاتحاد رئاسة اتحاد كرة القدم وفي مواجهة شين وزواريز. تحياتي سيد عيسوي.
1: أهلا وسهلا فادي ولكل من يسمعنا لكل محبي القدم ولكل فرقنا الرياضية
0: اللي عم بيسألوا لماذا هذا القرار سيد عيسوي الترشيح لرئاسة اتحاد كرة القدم.
1: قلش احنا موجودين في مجتمع ديمقراطي ولا نسيت؟
0: ما نسيت قدم هو ديمقراطي قبل من كثر ما هو ديمقراطي قبل شوي يعني رئيس الدولة أعطى لبيطار القدس جائزة رئيس الدولة للرياضة كوسيلة للتواصل فيعني كثير ديمقراطي فيه.
1: أنا أسأل رئيس الدولة وأسأل بيطار القدس هل عنده دستور لمكافحة العنف والعنصرية كما بتطلب من الفيفا الاتحاد العالم العام هاي طلب رئيسي لكل فريق موجود في الدرجة العليا اللي
0: مش بس خطة وتنفيذ دستور فعلا
1: دستور تنفيذ وأين الاتحاد العام من هذا الدستور ومن تنفيذه قبل منح الجوائز خلينا نمنح نوقف كل المسبات وكل التشهير وكل العملية اللي بتعرض لها على كل فادي. أنا سبق وذكرت وبشددها عالم الرياضة هو عالم بلتقي فيه مواطنين دول

0: من عرب ويهود. هذا عالم اللي بيقدر يكون فيه عناق العربي ويهودي. هاي عالم اللي ممكن يكون أساس وجسر للتوافق للتعايش للتآخي. يفترق كليا عن باقي المجالات اللي فيه عملية تحدي وكثير أمور وشد أعصاب.
1: ولكن هذا الجسر في الواقعية اللي احنا عايشينها ممكن يكون الرئيس عربي؟
0: ليش لا؟
1: أنا بسأل.
0: ليش لا؟
1: أنا بسأل.
0: مين؟ أول شيء خلينا نوضح الأمور. كل عملية الاتحاد العام اللي مسؤول عن كل سياسة كرة القدم في البلاد اللي بتم انتخابه الفرق الرياضية. اليوم الجانب العربي موجود في داخل هاي الفرق أكثر من 27%. فأنا أسأل نفسي، يعني أنا آتي من هذا المجال، من مجال الرياضة سنوات. يعني عندما أنظر لمجتمعنا العربي وعندما أنظر للضواحي فرق الأطراف غير محسوبة، يعني كل فرق الدرجات الدنيا غير محسوبة. يعني أنا لما أطلع على كيفية التعامل من ناحية ميزانيات، من ناحية التعامل، من ناحية تهميش، كل هذه الأمور موجودة. الاتحاد العام الآن يدار من قبل فريق أو فريقين لا أكثر ولا أقل، والباقي الفرق بتيجي على الهامش، يعني من خلال معرفتي لهذا الموضوع. فأنا أرى أنه كرة القدم في إسرائيل موجودة في حالة تراجع، في فشل مستمر ودائم ما في السنوات الأخيرة،
1: مع أنه هناك من يحاول أنه يوصف فترة شينو زوارت بالفترة الذهبية في اتحاد كرة القدم.
0: ذهبي؟ مش ذهب. وين الذهب؟ مش شايف أنا ذهب ولا في أي اتجاه.
1: بقول لك عمرنا ملاعب، عملنا استاديونات، عملنا بيت منتخبات في زفولون في الشمال، وكأن الشغل شغال.
0: أين الملاعب التي أقيمت فيها المجتمع العربي وفي الأطراف؟ بدي أسألك عن المجتمع العربي، أين الملاعب التي أقيمت؟ أين الريني سبب نزوله فريق لأنه فيش عنده ملعب؟
1: وأين الملاعب؟
0: كفر قاسم بدفع 30,000 شيكل لغاية قبل سنة على استئجار ملاعب سنوية. على أي ملاعب
1: نتكلم؟ سيد عيسى، الاتحاد هو اللي بيبني الملاعب؟
0: الاتحاد هو سبب رئيسي في بناء الملاعب. أنا بقول لك ليه. اللي بيدفع المصاري نعم وزارة الرياضة، نعم بدون شك،
1: نعم.
0: ولكن أنا بسأل أين دور الاتحاد الرياضي في إقامة لوبي ضغط على المالية وعلى وزارة الرياضة لتوفير الأموال لبناء الملاعب؟ لأني أنا سبق وذكرت أنا ما بدي من وزارة المالية.
1: إيش أهمية هاي اللوبي؟ أنت كنت في الطرف الثاني، أنت جاي من الكنيست، بتعرف إيش قوة اللوبي. بلكي هيك هتعطي نصيحة لشينو إذا بسمعنا، إيش أهمية لوبي من هالنوع تشتغل عقبالهم في أمام متخذي القرار في الكنيست؟
0: أنا كنت عضو كنيست ووزير لمدة 10 سنين. كل مجال في إله لوبي، في إله شخصيات متمكنة لتقديم مصالح المجموعة اللي بتشتغل عليه. موضوع اللوبي واللي بيشتم هدول اللي بيسموهم اللي بقعدوا بالكنيسة على أعضاء الكنيسة وعلى لجان الكنيسة وعلى كل متخذي القرارات في الكنيسة، إلهم مفتاح مركزي في تجنيد الأموال وتغيير سياسات حكومة. الإشي ما بيجي من باب الفراغ، بيجي من باب عمل. فالاتحاد العام اللي هو الريجولاتور المؤسسي المسؤول عن الرياضة في المجتمع الإسرائيلي وبفتح بناء استراتيجي وتشوف كيف بدها ترفع من مستوى كرة القدم. كرة القدم أهم شيء حاليا إحنا بنعاني فيه هي منشآت الرياضية. اسأل كل رئيس مجلس، اسأل كل فريق رياضي. أنا خلينا أحكي عن مجتمعي، بعاني من قصة المنشآت الرياضية. بيجي بقول لك الاتحاد العام الميزانيات مش من عندي. صحيح الميزانيات مش عندك، ولكن أنت شو عملت من ناحية ضغط لتجديد أموال من الأوتسار؟ أعطيك مثال قلتها في لقاء آخر. التوتو ميزانيته مليارات، ولكن الأرباح السنوية التي يتم تحويلها من التوتو للأوتسار لوزارة المالية قرابة المليار شيكل. هذا المليار شيكل أرباح الوينر اللي يتم تحويلها للمالية،
1: نعم.
0: يجب أن تعود على مشجعي الرياضة. المصاري موجودة، يجب إيجادها بطريقة ما. أنا من خلال تجوالي بين الفرق وخصوصا فرق الدرج الدنيا في المجتمع العربي، في ظاهرة أنا لاحظتها، يعني مع كل أسف وأنا بدي أقولها عبر الراديو، يعني لاحظت عملية الخوف والإرهاب الموجود عند فرق كرة القدم من الاتحاد العام.
1: كيف يعني؟
0: إرهاب
1: فرقنا العربية يعني بتخاف من الاتحاد؟
0: مع إدارة فريق
1: نعم
0: إساوي إحنا غير مبسوطين على اللي صاير.

0: خدش اللي بيطلع لنا، بخدش ميزانياتنا، بس انا بترحب بانك بنت، ولكن ميتين من الخوف بالناس نحكي ان بدك تغيير لا يستقصدونا.
1: يا عمي انت بدايه اقوالك قلت هي ديمقراطيه، هي رعب مش ديمقراطيه.
0: ديمقراطيه على مستوى دولي،
1: اوكي،
0: على مستوى قانون عام.
1: من ايش بيخافوا؟ عايز تسوي انت حكيت جمله خطيره، من ايش بيخافوا؟
0: ما هذا اللي انا بسال نفسي، هذا اللي انا بسال نفسي، وهذا اللي بوجه لكل فرقنا، ليش هاي الشعور اللي انصب وانغرس في اداراتنا عمليه الخوف؟ بديش يضروني. انا موجود في اجواء مخيفه جدا. يعني انا اعطيك مثال، الدرجه الاولى عندنا في اسرائيل، خذ بلون ناصري، تبرع كل الاحترام له سنة 25-26 مليون شيكل للاتحاد العام لفرق الدرجة الأولى.
1: نعم،
0: لسنة 25-26 الاتحاد العام قرر يعطي كل فريق في الدرجة الأولى 15,000 شيكل عرب ويهود بناء على البند التبرع.
1: حلو،
0: هاي الفلوس اتبرعت على أساس سنة 25-26 الدوري المنتهي. الاتحاد العام بده يحولها ل 26-27.
1: ليش؟
0: أين الإنصافية؟ واحد، اثنين،
1: مصاري أخذها بده يوزعها السنة الجاي
0: على 25-26.
1: أوكي،
0: على بدك حولها 26-27.
1: وأنا بدي أحكي لك إنه أنا بعرف فرق بالنسبة لها 15,000 شيكل هاي أكسجين، يعني هاي زي
0: أعطيك أخرى مثال، بس بدي أستغل الوقت الضيق اللي عندنا على الهواء. ميزانية فريق درجة أولى من الاتحاد العام 50,000 شيكل، خلصت السنة لغاية الآن ماخذين بس 25,000 شيكل، 50% انتهت السنة.
1: لحظة، ممكن الفريق عليه ديون، ممكن الفريق عليه ما يسمى كيزوز.
0: بشكل عام،
1: بشكل عام
0: ديونه ما خدش مصاري. ثلاث، خليك معي، مصاري اللي ما يسمى بالعبر الأفتحاء الحراسة للفرق، اللي الاتحاد العام بأخذ هاي المصاري من وزارة التربية، من وزارة الرياضة، وبحولها للفرق. لغاية الآن الفرق بس قبضت 25% منها. ليش؟ أربعة، قبل سنتين تم تجميد وإلغاء وإنهاء الدوري في الدرجة الأولى. أسهل منه، أسهل أسهل أسهل عملية ممكن تكون إلغاء دوري وأربع فرق عربية تم إقصائها وتفكيكها.
1: نعم،
0: أسباب صح غلط أنا مالي في الموضوع هذا. ليش رسوم التسجيل تبع هاي الفرق ما رجعت للفرق بشكل نسبي؟ ليش؟
1: انه الدوري توقف، ما لعبوا الدوري والمصاري ظلت جوا.
0: ظلت جوا. انا لما سجل فريق اليوم في الدرجه الاولى بدي 20,000 شيكل، 17-18
1: تقريبا 17.
0: انت الغيت الدوري
1: على فكرة، وهي هاي نادر يعني الغاء الدوري، يعني بتعرف كان مؤتمر صحفي كبير وكأنه مسكوا الاف بي اي، وبالتالي بتعرف يعني انت بتعرف بالضبط مين دفع الثمن فيها. احنا ضد طبعا التلاعب وضد الرشاوي، ولكن اللي صار هو انه بالاخر اللي دفع الثمن هي فرقنا العربي وكان مدرب عربي.
0: اللي حصل انه فيفا العالمي ودى رسالة لاتحاد الكرة في اسرائيل انه هناك في مؤشرات لمراهنات غير قانونية في عندكم في الدوري.
1: نعم،
0: فيفا بدون ما يفكر، بدون ما يعمل، بدون ما يساوي، اطلع انه عمل التحقيقات وعمل مؤتمر صحفي هيصل زنبليطة والنهايه.
1: قبل ان نودعك عيسى وفريج المرشح، ايش رسالتك لفرقنا العربي بايجاز؟ عيسوي، طيب عيسوي فصل، ولكن راح نعطي الحق الرد لهم مندوبين في الاتحاد العام. طبعا هناك السيد باسم سليمان وهناك احمد ابو العم، راح نتواصل طبعا معهم لحق الرد حول كل ما قاله عيسوي فريج، لانه واجبنا طبعا الانصاف وسماع الراي والراي الاخر. وحاليا نسمع اعلانات وثم نعود.

0: احنا بالسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية او عائلية او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. كمان بالصيف منوقف بسونول وبنتمتع بتشكيلة منتجات منعشة وحملات بتسوى. سونول مليانة طاقة.
1: فاينل سيل في فاكس هوم.
2: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.
3: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل مستمرون في الحملات الصيفية الساخنة بأسعار منعشة ملائمة لكل شيء. فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل. تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. لا تفوت الفرصة، أسعار لن تتكرر. حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.

0: كل اللي كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: أوبتينايز تقدم حملة Way for You لأن الرؤية حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل. نعم ب200 شيكل لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز بتشوف الصحة بعينين. خاضع لشروط الحملة.
3: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على MyBMI وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل. انضموا أنتوا كمان لإلي. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نورديسك.

0: طايرين فيكو من هات على كل طلب فوق المية. ندخل السحب الأسبوعي على رحلات عائلية لا اليونان، قبرص، مونتينيغرو. هات أسهل أسرع أطيب.
1: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
2: نعود إلى التعليم مع آي بليس. نشتري آيباد ابتداء من 1692 شيكل ونحصل على أبل بنسل هدية. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
3: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
4: من جديد مساء رياضة طبعا في راديو الناس، وبنرحب الآن بالعرابي الفحماوي وسام رباح. تحياتي كابتن.
5: صحيح أخ مصطفى ولجميع المستمعين.
4: مدرب أكابي أم الفحم، طبعا كنا قبلك مع السيد عيسى أوفريج وقال فرقنا العربية تخاف الاتحاد العام، أبدا نورطك في تصريحات كبيرة، خلينا معك على الفريق الفحماوي. خذنا إلى الفريق مكابي أم الفحم هيك آخر التحضيرات، وين وصلين وسام؟
5: الحمد لله احنا اليوم بتعرف اخ مصطفى انه اليوم في ادارة جديدة بالفريق عم تشتغل لشباب كلياتها. احنا تقريبا صرنا حوالي تقريبا 25 يوم في بالتمارين، بلشنا بكير، صرنا عاملين اكثر من 3-4 لعب ودية. الفريق ماشي تمام.
4: شو شفت في الودية؟
5: الحمد لله فريق منيح، فريق منيح، فريق ناقصه بلعيب اثنين عشان يكمل الكادر كلياته، نقصنا واحد في النص ونقصنا مهاجم. ان شاء الله انه راح نلاقيهم خلال نقول خلال هاي الجمعه هاي او الجاي ان شاء الله. في معنا كم من عم نتفاوض مع كم من لاعب. الاجواء كثير منيحه. اخرى مره اخ مصطفى انا كثير مبسوط مع الشباب اللي موجودين بالفريق، اللاعبين، الإدارة، غرفة الملابس اللي هي غرفة الملابس بالنسبة لي بتغرر تغلب أي فريق. وإحنا الهدف عندنا إنه فريق يكون عنيد، فريق اللي يلعب ضد مكابي أم الفحم يعرف إنه جاي وصعب إنه يغلب مكابي أم الفحم وصعب إنه يصاب ضده فرص. وإحنا

0: عيب وتقول له لعيب انت مش مناسب لي. بس انا هاي اشي برضو انا مرقته فيه، كان مدربين تقول لي انت مناسب انت مش مناسب. بالعكس انا بالنسبه لي اللعيب اللي بده ينجح لازم يكون قوي، حتى لو مدرب بده اياه بيقدر يثبت حاله لفرق ثاني او المدرب نفسه. بدك تيجي تقول لي انه انا بقول لك انه مش مبسوط، لا بالعكس انا مبسوط. انا
1: لا شعور حلو انك تبني في مخاطره في تحدي
0: حلو. طبعا شعور حلو وتحدي، هو مش زي لاعب الفوتبول بيجي بيلعب اللعبه بيتمرن تمرين بيروح. لا انا اليوم بتعرف كيف بقولوا زي الابو، حتى نقول بتخلص التمرين بتشوف من اللعيب شو عنده مشاكله، في عنده اسباب. اليوم المدرب برضه بفوت مع اللعيب برضه بحياته الشخصيه، مرات اللي بمر عليها فتره صعبه، مرات تكون بدك تمشي معاه، بدك تشوف، بدك تيجي بكير تقعد مع اللعيب اللي بده اياك، يخلص التمرين تقعد مع اللعيب، نفس الشيء مع الاداره. مش زي كيف لعيب روح وروح كيف بقوله، كثير مسؤوليه عليك. بس انا مبسوط وانا حلو. ان شاء الله بكون عند هذا التحدي، وبالعكس حاس حالي كيف لعيب صغير عم بيطلع عم كيف بقول عم بيصعد السلم درجه درجه وعم بنطي كل شيء عنده. إيش هيك تيجي تقول لي إن أنا أكون لعيب؟ لا أنا بديش أكون لعيب وأصعد درجة درجة. الحمد لله عملنا اللي علينا. إيش بالعكس أنا كمدرب عم بعمل هالإشي، وأنا كثير بآمن بلعيب التصغار إنها تلعب في الفرق، ويكون في إلهم صبر وتمرين بالوقت الصح والمكان الصح.
1: وسام انت بعدك ما شاء الله لاعب طبعا وفيك اللياقة البدنية، يعني لو شفنا انه مكابي بحاجتك راح تكون تنزل ارض الملعب ولا تقول لي خليني مدرب؟
0: لا ان شاء الله راح اضل في مكابي من الفحم مدرب، ونخلص السنة وان شاء الله السنة الجاية من نبني اشي اللي هو يكون برضو احسن، وهني بكونوا كيف بقولوا بكونوا عم بيتريحوا من الضغوطات اللي عليهم السنة ان شاء الله.
1: هذا اللي انتبهت له وسام، ما انجنتوش في البناء، مش مبالغ كبيرة زي ما عودتنا الفريق في السنوات السابقة.
0: لا لا
1: كله
0: لا
1: محسوب، لا كله مدروس. الفريق يعني بتاكلوا في شهرية اللي ممكن تعيشوا معها شوية، هيك عم تشتغلوا في أكثر عقلانية. حسيت
0: بادي ورا وقلم ماشي، أنا عم بجيب لعيب مثلا، بجيب لعيب مهاجم بقول لي بدي مثلا بدي فين شكل. الشباب اللي معي بيقولوا النظر انتي شكل، بالعكس انا بنفس اللي كنت حالي يقول لي، حتى لو انه ممكن لا سمح الله انا ادفع الاشي انه انا ما شفتش اللعيب اللي بدي، بس انا بعرف انه الشكل راح ينطوي اياه، وانا بعرف انه بعشر شهر راح يقبضوا الشكل، مش يصير 30 شهر وما ينطوش الشكلين وبس غرفة الملابس تظل نظيفة. بديش نسمع حكي قبض ما قبضش، فيش مصاري في مصاري، لا بالعكس انا من اولها محترم، لان انت بتعرف اخفادي كنت في عرابه بالاداره وشفت هذا الاشي، وهيك احنا اشتغلنا في الدرجه الثانيه، كنا خلص الثمن اشهر حتى نقول احنا دفعنا ب20 الشهر لكل اللعيبه، هاي اهم اشي كانت عندنا.
1: وسام رباح بتمنى لك كل خير انت وفريق مكتب الفحم، شكرا وبالنجاح. اذا طبعا سمعنا اقوال المرشح لرئاسه الاتحاد العام عيسى وفريج، والان ينضم الينا القائم بعمل رئيس الاتحاد العام شينو زوارس السيد باسم سليمان. تحياتي سيد باسم.
2: تحياتي فادي لك ولجميع المستمعين والمستمعات.
1: يعطيك الف عافيه وشكرا انك انت معنا، بعرف وقتك ضيق وعندك من جلسه لجلسه، والله يعينك ويعطيك الف عافيه. ولكن طبعا سمعنا اقوال من السيد عيسى وفريج، راح اعطيك طبعا رؤوس اقلام على كل مقوله قالها، ولك حق الرد كانسان اللي بيشتغل وبيخدم مجتمعه العربي والرياضي طبعا في البلاد. بدايه يقول الفرق العربيه بتخاف تحكي، بزور عمالي الفرق العربيه بسمع منهم انه عندهم كثير ظلم واقع عليهم، بحكي لهم عيسى فريج احكوا بقولوا بنخاف، هل فعلا في ديكتاتورية في الاتحاد العام؟ لك حق الرد.
2: والله مش عارف اضحك ولا ليش، شو احنا عايشين بغابة؟ اول شيء احنا عايشين في دولة ديمقراطية، كل واحد له حق الرد وكل واحد له حق تعبير عن رأيه، وبتقدر تتوجه للفرق نفسها وتسألها اذا حدا بيجي ولا
1: انت ما شعرت انه في فريق مثلا حاسس كم افواه او ما بيقدرش يحكي لك في ظلم واقع عليه؟
2: بالعكس تماما، بنسمع كل واحد بدعي انه مظلوم نسمعه، بنحاول نساعده ونحل له مشكلته، اما احنا بنكمم افواه الناس
1: ما في تصفيه احسنات.
2: هذا حكي يعني عيب، اول شيء حسب رايي يعني نتهم شعبنا ونتهم فرقنا نجوبنا
1: لا هو قال بتخاف قسم من فرقنا.
2: يعني شو الفرق بين كلمة جبان وبين بخاف؟ اللي بخاف

0: اليابان ولا لا؟
1: طيب هذا الادعاء الاول انت بتقول ما فيش تكميم افواه ولا لكل فريق له الحق يحكي. انتقد بشده بناء الملاعب والمنشات، قال على سبيل المثال احدى اسباب هبوط الرينا عدم وجود طبعا ملعب، احدى وجود مشاكل كفر قاسم 30,000 شيكل لكل مباراه، وعد عديد من الفرق اللي ما في عندها ملاعب. فانا سالته هل الاتحاد العام هو اللي بيبني الملاعب؟ قال لا، ولكن انتبه هون، ما في عندكم لوبي يشد على متخذي القرارات السياسيه يقول لهم تعالوا جيبوا مصاري لبناء منشات وملاعب؟
0: أول شيء الحكي هذا عارة عن الصحة. أول شيء خلينا نيجي بالمبدأ، الاتحاد العام مش وظيفته يبني ملاعب ومش وظيفته.
1: أي حكيت أنا صحيح،
0: هاي أول شغلة. الشغلة الثانية، إحنا كاتحاد عام بالتعاون مع وزارة الرياضة جندنا مبلغ 100 مليون شيكل لكل الفرق لترميم الملاعب القائمة الموجودة، بحكيش
1: كمان العربية طبعا،
0: كمان العربية. أنا ولا شيء من زوارة مسؤول في هناك تقريبا التمويل 90%، في 10% اللي لازم يمولها المجلس المحلي.
1: نعم.
0: أو البلدية. أنا بقدر أجبر رئيس مجلس أو رئيس بلدية إنه يمول 10%، في شروط، في كول كوري اللي كل واحد
1: نداءات. صحيح،
0: كل واحد قدم أخذ، واللي قدم أخذ، واللي ما قدمش ما عندوش، واللي ما عندوش إمكانية يدفع 10% أنا ما بقدر أجي كله يدفع أجبره. هاي شغل رئيس مجلس ورئيس بلدية، هو لازم ينتي يهتم.
1: أقسام الرياضة فعلا، هاي دعوة لأقسام الرياضة، اصحوا لأقسام الرياضة اللي للأسف نايمة.
0: هاي بالضبط، فهاي يعني مش وظيفتنا إحنا.
1: ننتقل لكمان الدعاء، رسوم تسجيل الفرق تقريبا 17-20,000 شكل، الفرق العام سجلت، الدوري توقف، ما رجعتوا النسبة.
0: لا، لحظة
1: انا بحكي لك شو حكى. تفضل يلا رتب.
0: اول شيء رسوم تسجيل الفرق بشكل عام بتبع هل هو فريق ليجا دوري درجة اولى درجة تالتة.
1: خلينا في الاولى،
0: الدرجة الاولى تقريبا ديش حد تقريبا 9700 شيكل 9500 شيكل.
1: الدوري توقف سيد باسم،
0: حتى ولو الدوري توقف، لكن من ناحية تانية انا بقدر اقول لك وفرت على الفرق 3 اشهر معاشات. يعني
1: ما لعبوا بهم، يعني اللعبة في البيت كانت.
0: يعني شو الحكي هذا؟ مش بس هيك، احنا كاتحاد عام كمان في عنا تبقيات مع العروض الخمسة، انه لازم يكون في هناك تصوير لاخر السنة. كمان هنا تضرر الاتحاد العام لما توقف الدوري، كمان هاي ما عاجينا للفرق قلنا لهم ننزل عن كل خسارة تبعت اتفاقية قناة خمسة.
1: هلو.
0: كل الامور واحد بغطي الثاني يعني.
1: هلا اخر سؤال، طبعا هناك كان سبونسر كبير جاء يعني اعطى مبالغ مليحه للاتحاد العام، اللي كل فريق بيطلع له 15,000 شيكل تقريبا لهي السنه، لماذا تم يعني تاجيل الدفعات للسنه القادمه مش ل 25-26؟
0: انا بقترح على كل واحد قبل ما يحكي اي كلمه، قبل ما يتفوه باي تصريح، يفحص وياخذ معلومات سليمه. أول شيء سبونسر هذا اللي جابه إحنا الاتحاد العام، ومش الفرق جابته، إحنا جبناه ومليون شيكل على مدار سنتين للدرجة الأولى، هو سبونسر
1: عربي الأولى. صحيح،
0: سبونسر صح، هو من الوسط العربي.
1: نعم.
0: والمصاري كلياتها اضرب بالله يا فادي قديش، 15,034 فريق.
1: طيب
0: يكون المبلغ قديش؟ جاوبني.
1: 15,000
0: في 34 فريق
1: ضرب 34 فريق 510،
0: يعني احنا دافعين الاتحاد العام ممول اخرى 10,000 شيكل من جيبته عشان يعطي الفرق. والفرق صار تقاضت الدفعة الاولى عن السنة الحالية اللي هي 7,500 شيكل، كل فريق في الدرجة الاولى صار واصله قبل اسبوعين، تحول له على حسابه بالبورتال تبع الاتحاد العام لكرة القدم 7,500 شيكل. الدفعة الثانية راح تكون خلال السنة بعتقد بشهر واحد، والسنة الجاي نفس الشيء، فالمصاري هاي ما

0: آخر الاتحاد العام جابها أول إشي جند.
1: وجابها ووزعها.
0: وزعنا على الفرق، ما خدنا العكس زي ما إذا بتعمل حساباتها الاتحاد العام ممون 10,000 شيكل زيادة فوق 500,000 اللي حصل عليه من السبونسر.
1: وطبعا بدي أشكرك على كل الإيضاحات، وأنت حكيت لي دائما أنا جاهز لكل رد، بس هيك على السريع، شخص عربي بيجي برشح حاله لرئاسة الاتحاد العام، موقفك كإنسان رياضي كعربي كابن هالبلاد؟
0: حق كل شخص عربي يهودي، مش مهم ديانته مش مهم قوميته، حقه يترشح وحقه يعمل اللي بده إياه. بس أحسن كمان يدرس الأمور قبل يعطي معلومات يفحصها منيح منيح.
1: عيسى وبحكي لي من كثر ما درست بضلش عندي شعر، ما هون ما عندوش أصلا شعر يعني. لا يعني خلي الأمور هيك بحلوة طبعا رياضية وحلوة، وهو حكى وانت حكيت كله مقبول.
0: احنا عنا سنين بنشتغل للفرق بنخدم الفرق ومش رايحين نوقف ورايحين نستمر. اي هذا الشيء اللي بعطينا احنا، هذا مساعدة الفرق هي بالنسبة لنا رسالة، مش مش مش مفيش وراها ولا اي هدف يعني،
1: أهداف
0: شخصية ما فيش عنا.
1: واضح بتشتغل صلك سنوات، طبعا أنت في منصب فخري بدون معاش، وجب أن نوضح الأمور، وأنت قائم بأعمال الرئيس الاتحاد العام وطبعا كله لخدمة المجتمع الرياضي عربا ويهودا. بدي أشكرك باسم سليمان على كل التعقيبات.
0: شكرا لك فادي، شكرا.
1: إلى اللقاء إلى اللقاء. أنا سمعنا عيسى وفريج، وسمعنا الطرف الآخر طبعا السيد باسم سليمان القائم اللي أعمال طبعا شينو زوارتس، حكى أنه كل اللي حكى عيسى وفريج أنا غير مؤمن فيه. طبعا المصاري توزعت والفرق العربية لها الحق أن تتكلم، ما في سياسة كم أفواه ولا في سياسة تصفية حسابات. عيسى ويقول وطبعا باسم سليمان يرد، ونحن إلى فاصل ثم نتابع.

0: اللب كب القشر وعيد
1: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة
2: في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل مستمرون في الحملات الصيفية الساخنة بأسعار منعشة ملائمة لكل شيء فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل جميع الثلاجات المكيفات الفريزرات أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط لا تفوت الفرصة أسعار لن تتكرر حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل
3: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت رانشو فصوطة نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل
4: كبسولات نخل الأصلية اكبس وغني
5: ما تتنازل عن أقل من المحرون جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري اكتشفوا الـ EX الخمسة الكهربائية اختيار كل العيل واستاري EMI الكهربائية المدمجة بلاجين تجربة عائلية مذهلة للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي مناحم بيجن 66 العفولي خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة
6: الأردن بانتظارك اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة عروض حصرية لفترة الصيف سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية
7: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل
4: كبسولات نخل الأصلية اكبس وغني

يا محل قعدة البحر بالصيف، الرمل الدافي، صوت الموج اللي برد الروح، وضحكات الناس اللي بتعبي القلب. كلنا منستنى هالأيام عشان نغير جو ونعمل أحلى ذكريات مع الناس اللي منحبها. بس عشان هالفرحة تكمل ونرجع على بيوتنا وإحنا مرتاحين ومبسوطين، لازم نكون أذكى من البحر وأمواجه إلا مرات بتوضح. الموضوع مش شطارة ولا قوة، الموضوع إنه البحر الهادي ممكن فجأة يقلب ويسحبنا. وعشان هيك خلونا نتفق على قاعدتين بسيطتين ما منتنازل عنهن أبداً. إذا وصلنا الشط وما لقينا منقذ، معناه البحر مسكر وممنوع ندخله نهائياً، ومنخلي سباحتنا دايماً وبس بالشواطئ المرخصة، وأكيد أكيد مش بالليل. البحر حلو أكيد وبالسباحة أحلى، بس ما بسوى نجازف بحياتنا عشانه. لما تروحوا على البحر خليكم منتبهين وحافظوا على أنفسكم، وبتمنى لكم صيف حلو وآمن. مقدم من وزارة الداخلية.

0: مساء الرياضة مجددا فادي مصطفى معكم من راديو الناس، والآن إلى مدرب اللياقة البدنية لاتحاد أمنا سخنين طارق ناطور. تحياتي كابتن طارق.
1: هلا هلا فادي، يسعد مساك، مساء الخير إلى كل جميع المستمعين.
0: مساء الخير، مبروك الفوز الأول طبعا بالأمس على بوعيل بتحتيكفا. مباراة جيدة كانت لاتحاد سخنين، مش أكبر إشي ولكن جيدة.
1: زي ما أنت تفضلت، أول إشي يعني هذا الفوز مهم على المستوى المعنوي، مهم جدا. يعني إحنا زي ما بقولوا في صدد إنه قرابة بدء الدوري، وهذا الفوز مهم جدا معنويا، كمان للاعبين، كمان للطاقم، وطبعا كمان للجمهور. ولكن يعني ذكرت أكثر من مرة إنه النتائج في كأس التوتو ما هي زي ما بقولوا الهدف. الهدف هو إنه نشوف في طريق، إنه نشوف في تحسن بالأداء بالذات بالجانب البدني، لأنه إحنا بمرحلة بناء وإعدادات بدنية، لاعبين بنضموا لإلنا يوم بعد يوم، ومش هوين إنك تيجي وتقلص هاي الفجوات. وبهيك مباريات كمان كل لعبة بتنهيها بدون إصابات، بتقول إنه هذا إشي هو مهم، إنه نيجي لبداية السنة مع كادر ملان زي ما بقوله.
0: تعرف سألوا مع معقول تشتي في آب؟ أنا بقول الصيف اللي كان في آب مش معقول هالمرة، صيف كان صعب على اللاعبين طبعا كأس توتو. انت هيك من جانب كمدرب للياقة البدنية، كيف شايف الفريق، استعداده، تحضيراته، وفعلا اللاعبين جاهزين بهيك حم لاستقبال الموسم؟
1: شوف، اول شيء درجه الحراره، يعني الصيف الحار مش طبيعي بالذات في الشرق الاوسط، كمان احنا يعني كلنا شهدنا هاي الحراره في كأس العالم.
0: يعني انت مع استراحه المياه؟
1: طبعا طبعا، واحنا على فكره يعني كان عندنا استراحات مياه كمان في العاب كاس التوتو. هذا شيء مهم، لانه اللاعبين بيلعبوا في امكانيات طقس صعب جدا، يعني هذا الحم ما هو سهل، كمان الاشي بصعب جسديا بدنيا فيزيولوجيا على اللاعب. وهاي اللي زي ما بقولوا استراحات الترطيب مهمه للاعب عشان يستعيد شوي من السوائل الاملاح اللي بيفقدها نتيجه العرق الكبير، شوي انه نوطي درجه حرارة الجسم من خلال آليات زي ما بقولوا اللي بنستعملها كبشاكير اللي بتكون مرطبة بالمياه الباردة بالثلج. فهي شغلات جدا مهمة، لأنه كمان بالآخر من شأنها أنه تأثر على أداء اللاعبين. بخصوص صيف أبناء سخنين، كان صيف حار زي ما ذكرت، مش على صعيد الطقس وإنما على الصعيد الإداري
0: كله بعضه، كان كمان إداري وكمان حار. بدرجعك شوي لبداياتك طارق ناطور، أنت كنت حارس مرمى لحد أي جيل؟
1: لحد جيل 26 نسبيا، جيل مبكر.
0: جيل مبكر، وطبعا انجبرت تعتزل ورحت على اللياقة البدنية. هيك من جانب بعينك المهنية، تقييمك للحارس اللي جابوا سخنين الرباني؟
1: شوف، يعني أول إشي هاي مش من ضمن وظيفتي، يعني أنا عندي ثقة عمياء بمدرب الحراس.
0: أنا بدي عينك.
1: عندي ثقة عمياء بالطاقم المهني يوسي والمساعد أوهاد.
0: طبعاً.
1: وبتخيل إنه هني عملوا فحص دقيق جداً لكل العناصر ولكل زي ما بقولوا الأمور اللي بحثوا عنها بحارس مرمى. وطبعاً زي ما بقولوا هاي المنافسة هي منافسة مهمة كمان للحارس رؤول وكمان للحارس أبو النيل.

0: أنا بدي أركز على الصعيد البدني وبدي أقول لك إنه إحنا بمرحلة بناء. كمان مرة إحنا طلعنا للمعسكر التدريب بكادر، واليوم الكادر يختلف تماما عن الكادر اللي طلع للمعسكر التدريب، وهذا الإشي بحطنا
1: أقول دائما الفرق تستعجل تطلع على المعسكر التدريبي،
0: مش لأنه أنت بدك تستعجل، وإنما أنت لازم ترجع يعني قبل مباراة كأس التوتو. فإحنا بالعكس السنة يعني جربنا نأخر موعد الخروج، يعني إحنا السنة طلعنا بتاريخ 13/7 إجمالا، إحنا نطلع بتاريخ شوي مبكر أكثر، ولكن توقعنا أنه يكون في زي ما بقولوا تعرقلات في كل موضوع الكادر وإتمام بناء الكادر. مش هواي أنك تجيب لاعب على اتحاد أبناء سخنين إذا كان إحنا بنحكي على لاعب أجنبي نتيجة الحروبات اللي بنشهدها في الدولة وكل الأوضاع السياسية المكركبة. وكمان على الصعيد المحلي يعني اللاعبين اللي من الوسط اليهودي مش عم بيستعجلوا يجوا على فريق سخنين على اتحاد أبناء سخنين،
1: مع أنه في اسم كبير على خطوط يوسي أبو كريس اسم كبير. بدي أخذك على كمان إشي اللي مسؤوليتك المباشرة، مثلا مهاجم زي لؤي حلف له فترة في نتانيا مش في الفورمة مش عم بلعب، وهنا دور طارق ناطور كيف يأخذ لاعب من النوع كبير عنده التاتش عنده لمسي عنده اللياقة البدنية ويدخله للياقة البدنية مجددا يقول ليوسي لؤي حلف جاهز. بتحس انه فعلا هذا التحدي لمدرب لياقة بدنية؟
0: طبعا هو تحدي كبير بالذات للاعب انت ذكرت اسا لؤي يعني اخر لعبه كانت له بشهر 10/2025، وهو كان عنده سنه مليئه بالاصابات، واشتغلت انا وياه على الصعيد الشخصي في كل فتره الاوف سيزون بفتره الاستراحه وبنيناه بشكل سليم ورجعناه زي ما بقولوا رويدا رويدا. والاهم من هون كمان انه المدرب يمشي معي زي ما بقولوا بالاجندة بالرؤية المهنية تبعتي ويعطيني ثقة عمياء، والحمد لله في تناغم بيني وبين يوسي، يوسي ماشي معي على الضرب زي ما بقوله، والحمد لله اليوم نشوف انه لؤي بعد ثالث او رابع لعبة اللي بشارك فيها بكأس التوتو عم نبنيه من ناحية دقائق، منشوف انه باللعبة الاولى فات 20 دقيقة اللي وراها 30، فاليوم هو يعني قبالة انه يغدر ويلعب 60 و70 دقيقة. نفس المرحلة هاي مرقناها مع المدافع ديمتري اللي كمان صلنا جمعتين نبني فيه بدنيا.
1: ممتاز.
0: دور المدرب اللياقة البدنية مهم جدا في الكرة القدم العصرية، هذا واقع يعني شئت أم أبيت زي ما بقوله.
1: لا أنا شئت مش أبيت. بدي أحكي معك محمد أبو ريا، عجبني هذا اللاعب الشاب، وشفت كيف أنت عم تشتغل معه، أخذته من يعني من الشبيبة، وصدقني اندماجه في الفريق الكبير كان رائع.
0: طلع انا اللي بحب فيه اول شيء التواضع بشخصيته والاراده الغير متناهي، يعني دائما بعد كل تدريب في طبيعه الحال احنا تحت رقابه جي بي اس، فبكل التقارير اللي احنا بنبنيها ودائما بيكون بالاول، يعني من اكثر لاعبين بركضوا في التدريب. طبعا يعني في ناس ممكن تقول لك انك تركض كثير هاي مش شيء اللي هو صح، بوافق، ولكن هو لعيب اللي عنده رتم عالي، لعيب عنده قدرات بدنية عالي جدا، لازم نشتغل أكتر معه على التقوية زي ما بقول عنصر القوة لإله، لازم نبني له شوية كتلة عضلية زيادة عشان نقدر إحنا طبعا بنعرف بهاي الإشي.
1: نركل عليك يا طارق،
0: بنمرق الفترة شوي اللي هي ضغطة، فشوي بدناش نتعبه زيادة، ولكن في طبيعة الحال لما رح نفوت على الموسم المعتاد وننزل وتيرة لعبة مرة بالأسبوع رح يكون له برنامج مخصص اللي نبنيه ونقويه بدنيا، لأنه مهم جدا كمان لاعب بالذات اللي بيلعب في موقعه 8-6 يقدر يكون قوي على المستوى البدني.
1: إن شاء الله طبعا يكون عندك كمان وكمان محمد أبو ريا واكتشافات من الشبيبة إلى فريق الكبار. بدي أبارك لك مجددا وأشكرك على كل الشغل اللي عم تعمل في طارق ناطور، طبعا مدرب اللياقة البدنية.
0: شكرا على الفرصة، دائما نتشرف نكون زي ما بقولوا ضيوف في البرنامج عندك، ونتمنى لفريق اتحاد أبناء سخنين سنة ناجحة إن شاء الله ومثمرة، وطبعا لكل الفرق العربية بالدرجة الممتازة، أبناء الريني، أخاء الناصري، كفر قاسم، كل الأشقاء.
1: يلا ما ننسى حدا. شكرا يا طارق، إلى اللقاء. إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء، باي باي.
1: كان هذا طارق ناطور، وكان معكم في الانتاج رياض فاضل، وفي الهندسة الإذاعية إلياس مرجية، في الديجيتال علينا السار، ودانا أبو بكر، فادي مصطفى، كان معكم كل الأخبار الرياضية على تطبيقنا. كونوا معنا.

تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة. حملة كبسولة

0: كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفامر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان، زي دوار الشمس شقحة 5 لتر 1 ب 34 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام 1 ب 34 شيكل و90، رباعية تونة ويلي فود 4 ب 160 جرام 1 ب 13 شيكل و90، حبوب ذرة حلوة ويلي فود 520 جرام 3 ب 9 شيكل و90، فقع مقطع بالملح ويلي فود 400 جرام 3 ب 9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
0: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت أحيم مغزل الجش. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: في تراكلين حشمان دوت سنتر نوفا جليل مستمرون في الحملات الصيفية الساخنة بأسعار منعشة ملائمة لكل شيء. فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمان دوت سنتر نوفا جليل، تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. لا تفوت الفرصة، أسعار لن تتكرر. حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
6: خذ حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
7: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.

0: حملة طايرين فيكم من هاب، اطلبوا بمئة شيكل وأكثر وادخلوا السحب أسبوعياً على ثلاث رحلات عائلية لخارج البلاد. هات أسهل أسرع أطيب.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. قدمت النيابة العامة في لواء حيفا لائحة اتهام ضد الشقيقين فهد وأسعد حجرات في العشرينيات من العمر من شفا عمر بتهمة قتل علي سواعد في محطة الحافلات بالمدينة في الأول من تموز. وبحسب اللائحة أطلق الشقيقان 19 رصاصة على الضحية أصابته 12 منها، وذلك على خلفية نزاع مستمر بين عائلتين، كما يواجهان تهمة محاولة قتل شخص آخر فيما اتهم قاصر بمساعدتهما على الفيديو. مددت محكمة الصلح في ريشون ليتسون اليوم توقيف أحمد رجوب البالغ من العمر 23 عاما من سكان مدينة الرمل لمدة 9 أيام للاشتباه بضلوعه في قتل المحامي أربيل فيلدمان.

داخل مكتبه في المدينة. استنكرت بلدية أم الفحم اقتحام الشرطة الليلة الماضية حفل زفاف لعائلة محميد من أم الفحم وما وصفته بالتعامل المهين مع أصحاب العرس والمدعوين بما في ذلك الاعتداء على بعضهم وإجبار آخرين على الانبطاح أرضا. وطلبت البلدية في بيان قيادة الشرطة بفتح تحقيق جدي وشفاف في الحادث، ودعت العائلة إلى تقديم شكوى رسمية مؤكدة أن احترام القانون وكرامة المواطنين قيمتان متكاملتان. بدوره عقبت الشرطة في بيان على الحادثة، وقالت إن النشاط الموثق في مقطع الفيديو تم تنفيذه للاشتباه باستخدام أسلحة خلال حفل زفاف. في المقابل قال مصطفى محميد والد العريس في حديث لرد الناس إن الشرطة أهانت المدعوين للحفل دون مبرر ولن يتنازل عن حقه في مقاضاتها. أصدر جهاز الأمن العام الشباك ومنظومة السايبر الوطنية تحذيرا اليوم في أعقاب رصد ارتفاع في محاولات التصيد الإلكتروني التي تستهدف صحفيين إسرائيليين والتي تقف خلفها بحسب البيان جهات استخباراتية إيرانية. وبحسب البيان يتواصل المهاجمون مع الصحفيين بصورة أساسية عبر تطبيقي واتساب وتليجرام مستخدمين أساليب مختلفة لكسب ثقتهم قبل محاولة اختراق حساباتهم أو أجهزتهم. بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع جاريد كوشنر تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة بحسب الرئاسة المصرية، وذلك عقب لقاء مسؤولين مصريين مع وفد من حركة حماس. وقالت الرئاسة إن اللقاء الذي عقد في مدينة العلمين تناول ضرورة التزام جميع الأطراف بتنفيذ تعهداتها بموجب اتفاق وقف الحرب في غزة الذي تم التوصل إليه خلال قمة شرم الشيخ. قصف الجيش الإسرائيلي شقة سكنية في منطقة المخيم الجديد بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما أصيب 7 فلسطينيين في غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين في منطقة مواصي خان يونس جنوبي القطاع. وزعم الجيش الإسرائيلي أن عملياته تأتي في إطار استهداف ما وصفه بأهداف عسكرية في القطاع. قال القائد العام للجيش الإيراني أمير حاتمي إن بلاده ستدافع عن ورقة مضيق هرمز بكل ما تملك من قوة وبغض النظر عن التكلفة. وأضاف حاتمي أن طهران كانت تدرك أهمية المضيق لكن الحرب الحالية أدت إلى تفعيل هذه الورقة، مشيرا إلى أن مضيق هرمز لن يعود إلى ما كان عليه سابقا. إلى أحوال الطقس. يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، ويكون الطقس غائما جزئيا مع بقاء الفرصة لهطل أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق. ختام النشرة، إلى اللقاء.

0: طايرين فيكو من هات على كل طلب فوق المية. ندخل السحب الأسبوعي على رحلات عائلية لا اليونان قبرص مونتينيغرو. هات أسهل أسرع أطيب.
1: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: في تراكلين حشمان دوت سنتر نوفا جليل مستمرون في الحملات الصيفية الساخنة بأسعار منعشة ملائمة لكل جيب. فقط اليوم الأحد وفقط في تراكلين حشمان دوت سنتر نوفا جليل تخفيضات جنونية وأسعار لم يسبق لها مثيل. جميع الثلاجات، المكيفات، الفريزرات، أجهزة التهوئة ومئات الأجهزة الكهربائية الأخرى بأسعار جنونية ليوم واحد فقط. لا تفوت الفرصة، أسعار لن تتكرر. حملات صيفية ساخنة وأسعار منعشة بانتظاركم اليوم في تراكلين حشمال دوت سنتر نوفا جليل.
3: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9. خاضع للأنظمة.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا أناس غنايم وإليكم التفاصيل. التقى المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر اليوم قيادات في حركة حماس في مصر لبحث تنفيذ التزامات الحركة المتعلقة بنزع السلاح ونقل صلاحيات الحكم في قطاع غزة. وبحسب مصدر مطلع، تناول اللقاء نقل صلاحيات الحكم إلى حكومة التكنوقراط الفلسطينية وإنهاء دور حماس في إدارة القطاع إلى جانب تفكيك أسلحتها وبنيتها العسكرية. كما بحث اللقاء الذي وصف بالاستثنائي نشر قوة الاستقرار الدولية وتسريع إدخال المساعدات وبدء إعادة أعمار غزة. وفق تقارير، فإن كوشنر ضغط على قادة حماس من أجل بدء تنفيذ التزامات الحركة المتعلقة بنزع السلاح. أصدرت 6 دول إسلامية بيانا مشتركا اليوم نددت فيه برفض إسرائيل خطة ترامب بشأن غزة وحملتها مسؤولية عرقلة جهود السلام. وشددت الدول على أن خارطة الطريق التي قبلتها الفصائل الفلسطينية تمثل ثمرة جهود الوسطاء وتشكل خطة نحو حصر السلاح وانسحاب القوات الإسرائيلية.

0: ونشر قوة الاستقرار الدولية ونقل إدارة غزة إلى لجنة وطنية وإعادة إعمار القطاع. ميدانيا، قصف الجيش الإسرائيلي شقة سكنية في منطقة المخيم الجديد بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما أصيب 7 فلسطينيين في غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين في منطقة مواصي خان يونس جنوبي القطاع. وزعم الجيش الإسرائيلي أن عملياته تأتي في إطار استهداف ما وصفه بأهداف عسكرية في القطاع. نفت مصادر في العربية للتغيير صحة الأنباء المتداولة بشأن إحراز تقدم في مفاوضات تشكيل القائمة المشتركة، مؤكدة أنه لم يتم تحديد أي اجتماعات بين الأحزاب حتى الآن، ويأتي ذلك بعد أسابيع من المفاوضات والخلافات وتبادل البيانات وسط حديث عن تقارب في وجهات النظر بشأن تركيبة القائمة الثلاثية التي تضم الجبهة والتجمع والعربية للتغيير. قدمت النيابة العامة في لواء حيفا لائحة اتهام ضد الشقيقين فهد وأسعد حجرات في العشرينيات من العمر من شفا عمر بتهمة قتل علي سواعد في محطة الحافلات بالمدينة في الأول من تموز. وبحسب اللائحة، أطلق الشقيقان 19 رصاصة على الضحية، صابته 12 منها، وذلك على خلفية نزاع مستمر بين عائلتين. كما يواجهان تهمة محاولة قتل شخص آخر، فيما اتهم قاصر بمساعدتهما على الفرار. مددت محكمة الصلح في ريشون ليتسون اليوم توقيف أحمد الرجوب البالغ من العمر 23 عاما من سكان مدينة الرمل لمدة 9 أيام للاشتباه بضلوعه في قتل المحامي أربيل فيلدمان داخل مكتبه في المدينة. استنكرت بلدية أم الفحم اقتحام الشرطة ليلة الماضية حفل زفاف لعائلة محميد من أم الفحم، وما وصفته بالتعامل المهين مع أصحاب العرس والمدعوين، بما في ذلك الاعتداء على بعضهم وإجبار آخرين على الانبطاح أرضا. وطلبت البلدية في بيان قيادة الشرطة بفتح تحقيق جدي وشفاف في الحادث، ودعت العائلة إلى تقديم شكوى رسمية، مؤكدة أن احترام القانون وكرامة المواطنين قيمتان متكاملتان. أصدر جهاز الأمن العام الشباك ومنظومة السايبر الوطنية تحذيرا اليوم في أعقاب رصد ارتفاع في محاولة التصيد الإلكتروني التي تستهدف صحفيين إسرائيليين والتي تقف خلفها بحسب البيان جهات استخباراتية إيرانية. وبحسب البيان، يتواصل المهاجمون مع الصحفيين بصورة أساسية عبر تطبيقي واتساب وتليجرام، مستخدمين أساليب مختلفة لكسب ثقتهم قبل محاولة اختراق حساباتهم أو أجهزتهم. قال القائد العام للجيش الإيراني أمير حاتمي أن بلاده ستدافع عن ورقة مضيق هرمز بكل ما تملك من قوة وبغض النظر عن التكلفة. وأضاف حاتمي أن طهران كانت تدرك أهمية المضيق، لكن الحرب الحالية أدت إلى تفعيل هذه الورقة، مشيرا إلى أن مضيق هرمز لن يعود إلى ما كان عليه سابقا. وإلى أحوال الطقس. يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، ويكون الطقس غائما جزئيا مع بقاء الفرصة لهطل أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق. ختام النشرة، بعد قليل تلتقون الزميل الياسمرجي وبرنامج كونسرت. إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: حاسس انك ضايع ومش عم تفهم شو اسباب الصعوبات عند ابنك ومش عارف من وين تبلش؟
3: اليوم حكت المعلمة كمان مرة الولد مش عم بيقبل ينسخ عن اللوح، بتقولي كتير بصفن بقعدش بهداش، مش عارفة مع مين بدي أحكي.
2: برنامج احتواء ممكن يكون الدليل اللي رح يساعدك لفهم الصعوبات اللي بواجهها ابنك، لحتى تتعلم تحتوي بنقاط ضعفه ونقاط قوته، تتعلم تفهمه وتوجهه بدون ضياع أو توتر. كونوا على السمع، معي أنا روانش حوكس معان كل يوم 3 من الساعة 12 للوحدة ظهرا، ويعاد أيام السبت من الساعة 3 للساعة 4 بعد الظهر.
4: احتواء مع روانش حوكس معان.
2: كونوا أنتم وأبنائكم بصحة وخير جسديا.

الطرب مش بس إنه نسمع صوت حلو يطربنا يسلطنا يبسطنا. لحظة الطرب هي لحظة مليانة نشوة موسيقية يمكن صعب تتفسر لأنه أصلاً بتنحس. هي نفس اللحظة اللي الصوت فيها بيلمسنا إن كان بالمشاعر إن كان في نبضات القلب. مرات حلو هيك نترك الموسيقى تحتل عقولنا وأفكارنا. وعلى فكرة ورا كل أغنية في طاقم، طاقم من العازفين وطاقة من شاعر وملحن مش بس مغني. يعني عشان الأغنية تعلق هيك بالراس بدها دراسة لكل نغمة وكل حرف فيها. وهيك في كونسرت موضوعنا مش بس أغنية، في كتير بحث، في كتير تحضير وكتير سمع إن كان كواليس وقصص. لأنه صناعة الأغنية ممكن تبلش بفكرة لحد ما توصل لسماعنا كلياتنا في سيرورة عمل بتبلش يمكن ما بتخلص. وظيفة كونسرتي أرشفت هاي المواد الموسيقية لحتى تكون متاحة عند كل مستمعينا لكل مين حابب يسمع. كونسرت معكم اليوم والكاسيت دايما معكم أنتم والمسجل معي أنا. تعال نحط الكاسيت في المسجل ونبلش كونسرت طربي من أهل الطرب. مرحبا بكل مستمعين ومستمعات كونسرت بحلقة جديدة. أنا الياس إبراهيم مرجية، أنتم معي على موجات راديو الناس 103.3 107.8 FM، كمان تطبيق ناس من كل مكان بتحبوا تكونوا فيه وتتواجدوا فيه بتقدروا تسمعونا بأحسن جودة أنتوا وأنا مع بعض من خلال ساعة مزاج كونسرت. عليكم تختاروا معي شو حابين تسمعوا خلال الساعة. ذوقكم جزء مهم في إعداد أغاني كونسرت. وعلى واتساب راديو الناس بستناكم لحتى تبعتوا لي اختياراتكم 050-5577-399. هذا الرقم. مساء الخير لكل مين عم بسمعنا من كل مكان في العالم، أمريكا، النمسا وبلادنا الحلوة. جاهزين نبلش؟ أنا جاهز، أنتوا كونوا معي على السماء.

المحطة الأولى، محطتنا الأولى من الشرق الأوسط، وصلت الشرق أم كلثوم، وآخر مرة بتوقف فيها على المسرح لحتى تغني في أوائل السبعينات أغنية القلب يعشق كل جميل. روحيا موسيقيا أداء صوت كلمات عمل متكامل بكل أركانه. القلب يعشق كل جميل من كلمات الشاعر محمود بيرم التونسي، والحان صنباطية من رياض الصنباطي، ومعجون بصوت أم كلثوم. أما القصة مش بس في المغنى والسلطنة والنغمات، في معنى روحي صوفي من اللي كتب هاي الكلمات، بيرم التونسي، وهي واحدة من أعظم الروائع الروحية والصوفية في تاريخ الموسيقى العربية.

0: مع أنها بتبين كأنها قطعة واحدة متكاملة، إلا أنه كواليسها وقصة خروجها للنور مليانة بالمفارقات والمحطات اللي امتدت كتير لسنين. وبطلها محمود بيرم التونسي. بيرم كتب كلمات هالأغنية وقت ما كان يأدي مناسك الحج، وبيقولوا إنه بيرم اللي عاش حياة مليانة بالصخب وبالتقلبات والمواقف السياسية والنفي، مر بحالة تجلي روحي وصوفي وقت وجوده في الأراضي المقدسة في مكة. أثر بيرم بالمشاهد الإيمانية وسط الحجيج، وألهم هذا المشهد بكلمات بتعبر عن المناجات والتوبة العميقة. وصف مكة بالمدينة والروضة الشريفة بأسلوب جمع بين الفصحى المبسطة والعامية المصرية الراقية. لكن هالأغنية ظلت 10 سنين في جورير النسيان، وهون بلشت تصنع كواليس وقصص ما بين العام 1961 بعد ما رجع بيرم التونسي لمصر وعرض الكلمات على كوكب الشرق. وعندها ظل العمل مركون، ممكن نقول إنه أم كلثوم هالقد تمسكت في الكلمات، بالذات بعد ما أعطت القصيدة لصديق بيرم الشيخ ملحن زكريا أحمد. وشو صار بعدها وليش رفضت لحن زكريا أحمد؟ تعالوا نسمع من الإعلامي الكبير محمود سعد.
1: القلب يعشق كل جميل، خدت الكلام من بيرم وهي هتغني. خد يا شيخ زكريا، الشيخ زكريا لحن ما عجبهاش اللحن، هي بقى كانت برضو مش سهلة، ما ترفضش الأغنية هتروح منها، زكريا هيزرجن، وطبعا هو صاحب بيرم كده يروح يدي لأي حد. فسكتت نامت جنب الموسيقى، عايزة الأغنية، عايزة الكلام. شوف بقى ليه بقى، شوف مكة وفيها جبال نور طلع على البيت المعمور، وبعدين هي بتحكي الزيارة، وبعدين تحكي في الآخر جينا على روضة هلا من الجنة فيها الأحبة تنول كل اللي تمنى، فيها فرح وسرور وفيها نور على نور، وكاس محبة يدور واللي شرب غنى. فضلت حط الأغنية جنبها، عمك زكريا زعل فراح غناها، غنيها فين؟ ما حدش هيسمح له بإذاعتها، ما فيش، راح زحها في إذاعة لندن. فضلت الأغنية موجودة لغاية ما غنتها في أوائل السبعينات، وكانت آخر أغنية تقولها أم كلثوم آخر مرة تقف على خشبة المسرح، كانت بتقول القلب يعشق كل جميل.
0: هادو محمود سعد الإعلامي الكبير. والمفروض بالموضوع أنه رحل الشاعر بيرم التونسي بالعام 1961 بنفس العام اللي سلم فيه الأغنية، وما قدر يشهد خروجها للنور أو يسمعها بصوت كوكب الشرق، بس في كونسرت مثل ما بتعرفوا بهوية البرنامج كمان مع كل مين رحل عنا بنحب نكرم هالقامات بأداء أصوات كانوا وبعدين عم بسمعونا أجمل الأغاني لأصواتهم. منهن الفنانة إيمان عبد الحكيم اللي بتغني القلب يعشق كل جميل. بدايتنا من هون ما بين ألحان رياض الصنباطي كلمات الشاعر محمود بيرم التونسي. تحيات لكل من عم بيبعتنا وعم بيشاركنا على هوا راديو الناس. تحيات لمستمعنا خالد عابد اللي حاب يسمع أروح لمين بصوت وليد عابد. إن شاء الله طبعا الفنان الكبير وليد عابد نتشرف نسمع كمان في كونسرت بصوته.

بالدمع نقيته. هالأغنية كانت آخر أغنية قدمتها كوكب الشرق بصوتها على المسرح. لقلبي يعشق كل جميل، ولا أجمل من هيك كلمات ولحن، في كتير من المشاعر. بعد شوي ألف ليلة وليلة رح نسمعها بشكل غريب شوي.

0: لقيته القلب يعشق كل جميل. هاي كانت محطتنا الأولى في كونسرت.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: تحيات لكل مين عم بيشاركنا كمان باختياراته الحلوة. واحدة من أجمل الأغاني اللي دائما دائما موجودة في كونسرت طبعا من ألحان بليغ حمدي, ألف ليلة وليلة. سمعناها كمان بأصوات عديدة كمان من بلادنا وكمان من العالم العربي كله. بس وصلنا هيك نسخة ولا أروع من هيك, توزيع هيك بيجي بين الجديد والقديم أوركسترالي. ألف ليلة وليلة رح نسمع هيك بتوزيع الموسيقار وليد خطبة ليناسب الطابع الفريد للأوركسترا اللي بترافقه أوركسترا بريدج. أما الأداء الصوتي رح نسمع المغني جوانا دحدوح. أما الحفلة اللي رح نسمع منها كانت في العام 2023 وعلى مسرح قاعة HR سندرزال, والأداء ولا أروع من جوانا دحدوح. رح نسمع دمج حلو ما بين الأوركسترا الغربية والحان بليغ حمدي, ألف ليلة وليلة.

جوانا دحدوح ألف ليلة وليلة. تعالوا نسمع.

0: Concert me Aljas Marzhiji.
1: كمش التحيات لكل من عم بسمعنا، كمان تحياتنا لأبو تالين، أهلا وسهلا فيك أستاذ أحمد نصر، أنت وعائلتك أهلا وسهلا فيكو. كمان لمستمعتنا تمام هلال اللي حابة تسمع من موسم الرياض 2024، صابر الرباعي ودارة الأيام. كمان وكمان تحيات، مكملين في غاني كونسرت. بعد ما كنا مع ألف ليلة وليلة، مكملين أنا وياكم ما بين الكلاسيكيات اللي منحبها، ما بين أغاني كمان كلاسيكية ومنحبها بس هيك شوي جوها أندلسي أكتر.

من ألحانه طبعاً، وأول ظهور لها كانت بالعام 1955، كتبها الشاعر الليبي بشير فهمي في حمم. وقصتها بيحكوا عن شاب، رواية هاي رواية منقولة، بيحكوا عن شاب حارب قبيلته هو عشان حبيبته السمراء. والكواليس من عند الشاعر الليبي البشير فهمي اللي كان مقيم في تونس في العام 1955، واجتمع مع المطرب الهادي جويني والملحن طبعا في واحدة من المقاهي، وقال له عن قصة حب شهدتها قبيلة كبيرة في ليبيا، واحد من قادة هاي القبيلة وقع في حب مدبرة المنزل وحارب كل القبيلة عشانها لحد ما هرب فيها لتونس هيك يقال. أما القصة عجبته كتير للجويني وقرر يحولها لأغنية. ألحان في بصمة الإيقاع الأندلسي، ناغمت فيها كمان كلمات ليبيا والصوت تونسي، اتخلت قصة حب بدون ما تغفل سطور الأغنية عن وصف الصبية بالخادمة السمراء، إشارة على الفروقات الاجتماعية اللي كانت سائدة بوقتها. يعني مثلا لما بكتب الشاعر البشير قالوا لي علاش تعشق خادم، قلت لهم يزوي من الدوة سمرة وغنى عليها العالم والعالم كله شهيها. تعالوا نسمعها بصوت الفنان فردوس، لموني اللي غاروا مني.

تمام، مساء الخير. بنقول لمستمعتنا هالة حابة تسمع لعبد الحليم حافظ، لكل من حاب يسمع كمان أغاني لعبد الحليم حافظ رح نسمع بعد شوي. كملوا شاركوني باختياراتكم على واتساب راديو الناس، حافظين الرقم.

ما بين النغمات من المغرب العربي والجاز، فيوجن حلو دمج بعب الراس. شكرا لمشاركتكم على هوا راديو الناس وواتساب راديو الناس. يكون مختار عبد الحليم حافظ نسمعه بعد شوي بصوت مهندس واسمه ماجد، والأغنية خليها مفاجأة بعد شوي. رح نسمع كواليسا من موسيقار الأجيال، عرفتوها؟ بعد شوي.

0: جاوبت اللي جهله فني، خدوا عيني وشوفوا بيها قمة في الإنسانية. هاي الأغنية كلماتها بتعبر عن الحب الصافي بدون ولا أي فروقات مجتمعية طبقية ما بين غني فقير أو حتى من غير دين أو من غير لون. الحب بيور. الله كم مين في كونسرت؟
1: كونسرت مع الياس مرجيدي.
0: لكل من طلبوا صوت بلبل الخليج، وكمان لكل من طلبوا كمان وردة الجزائرية وقصتها قصة مع أغنية أيام، رح نسمعها. رح نسمع من عند عبد الوهاب موسيقار الأجيال طبعا عن أغنية فاتت جنبنا من الحان طبعا عبد الوهاب للعندليب، والعام 1974 توزيع موسيقي أشبه بالسيمفونية. هي فعلا هيك يمكن الوحيد من بين الموسيقيين في العالم العربي اللي بيقدر يدمج ألحان كلاسيكي مع لحن أساسي هو عامله. بدون طول سيرة، أغنية فاتت جنبنا من كلمات حسين السيد وألحان عبد الوهاب اللي بيحكي قصتها بفصولها الثلاثة. تعال نسمع منه ونكمل.
2: كتبنا فصول، فصل أول اثنين واقفين وفتاة جميلة تمر عليهم وتضحك، فكل واحد يفتكر انها له، واحد منهم يحبها حب شديد جدا والتاني يمكن ولا على باله، لكن ما بقاش عارف يا ترى الضحكة دي له ولا صاحبه. الفصل التاني المأساة والضنا اللي عاشها هذا الشاب من هذه الضحكة واللي عملته فيه وعدم استقراره في حياته، ولا بينامشي وابتدأ ما اقدرش اقول بيحقد على صديقه، لكن يعني بيحسده او يعني يبقى في بينهم وبينهم جفوة، وبقى متردد يقول له لا ما يقولوش لا مش عارف ايه. ادي الفصل التاني. والفصل التالت اللي هو بقى ما قدرش، لازم يبحث ويشوف ويقطع الفرق الموضوع ده، يعرف هل البنت دي اما ضحكت له هو ولا ضحكت لصاحبه.

0: انه يعرف عنوانها وبعت لها جواب وجاله الرد الشافي الكافي المعافي بتقول له اني انا بحبك انت يا راضي اسمر.
1: هاي بالمختصر مفيد محمد عبد الوهاب بشرح الأغنية اللي هي عبارة عن سيناريو فيلم من أولها لآخرها. إذا بتفتحوا عيونكم أو بتغمضوها وبتسمعوا الألحان التعبيرية عن الكلمات راح نشوف المشاهد ورا بعض. ماجد المهندس اسمعوا أداؤه الممتع.

الفصل الأول، بعضه بحب وعاشق، وصل للمرحلة الثانية اللي فيها علامات سؤال كتير ولا لا.

هذا الفصل الأخير بعت لها جواب. قال يا عمي بدي أعرف تحبيني ولا بتحبي صاحبي. اسمعوا شو جوابها. شو كان؟ قلب على مقام العجم فرح.

0: انت يا ماجد المهندس مش هو.
1: كونسرت مع الياس مرجية.
0: لما حكيت هيك مرة في كونسرت بقول انه تلحين الأغاني عبارة عن موسيقى تعبيرية، على الأقل بالسنوات الذهبية لألحان اللي بعدها بنسمعها لليوم كلاسيكياتنا الحلوة، كانت الموسيقى بجد تعبيرية عن فرحة عن حزن من خلال مقام نغمي، مش بس الاعتماد على أداء صوتي لمغني. وما بين الكلاسيكيات القديمة وسنواتنا الأخيرة في وردة الجزائرية بغدرة هيك تعمل دمج ما بين القديم والجديد، ما بين ألحان بليغ حمدي حبيب قلبها وألحان بلال الزين فنان اللبناني اللي تعاون كتير مع مروان خوري. وعلى فكرة وردة الجزائرية كانت تحب تسمع لمروان خوري، واكتشفت بلال الزين من خلال مروان خوري. احنا بنحكي على بداية سنوات الألفين. أما عن أغنية أيام ومن عشها، هي آخر أغنية تسجلت وقدمتها قبل رحيلها بشهر مايو 5 عام 2012. أما قصة الأغنية لتسجيلها كان أصلا في العام 2009 من كلمات منير بوعساف وألحان بلال الزين. والغريب أنه وردة استبعدتها من ألبوماتها بسبب خلافات مع شركة الإنتاج، لأنه الأغنية بالنسبة للشركة نفسها مش مربحة، فقررت وردة إصدارها تتكفل بكل تكاليفها لحالها. كانت وظلت لآخر نفس متمسكة بصدور الأغنية قبل وفاتها، وفعلا صدرت الأغنية قبل وفاتها. أما الفيديو كليب استنى شوي. الفيديو كليب تضمن رؤية فنية بتدمج الواقع برسوم متحركة مثل الأنيميشن، كأنه شخصية وردة هي الراوي لقصص إنسانية بحسب سيرورة كلمات الأغنية.

0: أما عن قصة صدور الفيديو كليب وليش اتأخر أصلاً والرسالة الأخيرة منه، كان المخطط استكمال تصوير مشاهد وردة الخاصة بشهر 6 يونيو 2012، يعني بعد رحيلها بشهر، لكن وفاتها ب 17 مايو 2012. كانت مفاجأة، وقفت المشروع، لكن ابن وردة رياض قصري أخذ على عاتقه يكمل إنتاج العمل ليحقق وصية والدته وردة. رح نسمع من رياض قصري شو بيحكي لأمه وردة، ومين كرم مين بهاي الأغنية؟ هل رياض كرم والدته أو والدته كرمت الوطن العربي كله؟
1: لو أقولها كلمة بقولها وصلت الأمانة. يعني الوردة كانت بتحب الأغنية دي كتير كتير، وكانت تتمنى تشوف النور، وبعد مشوار طويل من إنتاج والشغل، بصراحة شغل يعني كبير وجبار، وصلنا الأمانة إلى إلى إلى جمهور وردة، لأنه هذه الأغنية دي ملك جمهور وردة. في ناس كتير قالوا أنا حاولت أكرم الوالدة، لا أنا ما كرمتش الوالدة، هي اللي أكرمتنا بعملها وبرصيدها الفني الطويل، وآخر أغنية هيدي أيام أنا بعتبر تكريم من وردة لإبنها.
0: أول عرض للكليب كان بالعام 2013 بخمسة مايو، يعني بعد سنة من وفاتها، بالتزامن مع الذكرى الأولى لرحيلها. عشان تبقى الأغنية كأنها رسالة وداع أخيرة، وصية فنية لجمهورها في الوطن العربي كله، رح نسمعها بصوت فنان حب يكرمها بصوته، اسمه فؤاد عبد الواحد، من خلال برنامج طرب مع مروان خوري، تكريما لكل هالأسماء اللي ذكرت بصناعة هالأغنية، وبالذات لروح وردتنا وردة الجزائرية.

أيامه منعدها بصوت فؤاد عبد الواحد تكريما منه لها الراحلة وردة الجزائرية. وأجمل ما في الأغاني هاي لما تكون رسالة إنسانية فيها، رسالة حب، تسامح، محبة بين الجميع، وموسيقى الكل بفهمها، وهي رسالة كونسرت. كنت معكم أنا إلياس إبراهيم مرجي بالإعداد والتقديم، كان معي محمد علي أبو ليه بالهندسة الإذاعية. شكرا لكل مين عم بسمعنا وسمعنا وانبسط معنا وعد معي هاي الأغاني الحلوة. وعلى أنغام أيام نختم كمان كونسرت، نشوفكم على خير بالأيامات اللي جاي. سلامات.

0: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
1: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
0: دراسة وتدريب معاً. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
1: تدريب عملي مع راتب شهري؟
0: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
2: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
3: خذ حبة فصصها، كل اللي بيكب القشرة وعيد.
4: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
5: فاينل سيل في فاكس هوم،
6: خصومات حتى 70% على تشكيلة واسعة من منتجات البيت، المطبخ، غرف النوم، الحمام وغيرها الكتير. زورونا في فروع فوكس هوم أو على موقعنا الإلكتروني. العرض ساري حتى 22/8، خاضع لشروط الحملة.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. التقى المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر اليوم قيادات في حركة حماس في مصر لبحث تنفيذ الالتزامات الحركة المتعلقة بنزع السلاح ونقل صلاحيات الحكم في قطاع غزة. وبحسب مصدر مطلع، تناول اللقاء نقل صلاحيات الحكم إلى حكومة تكنوقراط فلسطينية وتسريع إدخال المساعدات وبدء إعادة أعمار غزة. وفق التقارير، فإن كوشنر ضغط على قادة حماس من أجل بدء تنفيذ التزامات الحركة المتعلقة بنزع السلاح. إلى ذلك، أصدرت 6 دول إسلامية بيانا مشتركا نددت فيه برفض إسرائيل خطة ترامب بشأن غزة وحملتها مسؤولية عرقلة جهود السلام، مشددة على أن خارطة الطريق لتمهد لحصر السلاح وانسحاب القوات الإسرائيلية ونشر قوة الاستقرار الدولية ونقل إدارة غزة إلى لجنة وطنية وإعادة إعمار القطاع. ورد حزب الليكود على البيان قائلا إن الدول العربية تسعى إلى إسقاط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ليمنحها آيزنكوت ويائير جولان كل ما تريده، مضيفا بالقول إن هذا لن يحدث. ميدانيا، قصف الجيش الإسرائيلي شقة سكنية في منطقة المخيم الجديد بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما أصيب 7 فلسطينيين في غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين في منطقة مواصي خان يونس. وزعم الجيش الإسرائيلي أن عملياته تأتي في إطار استهداف ما وصفه بأهداف عسكرية في القطاع. نفت مصادر في العربية للتغيير صحة الأنباء المتداولة بشأن إحراز تقدم في مفاوضات تشكيل القائمة المشتركة، مؤكدة أنه لم يتم تحديد أي اجتماعات بين الأحزاب حتى الآن. ويأتي ذلك بعد أسابيع من المفاوضات والخلافات وتبادل البيانات وسط حديث عن تقارب في وجهات النظر بشأن تركيبة القائمة الثلاثية التي تضم الجبهة والتجمع والعربية للتغيير. قدمت النيابة العامة في لواء حيفا لائحة اتهام ضد الشقيقين فهد وأسعد حجرات في العشرينيات من العمر من شفا عمر بتهمة قتل علي سواعد في محطة الحافلات بالمدينة في الأول من تموز. وبحسب اللائحة، أطلق الشقيقان 19 رصاصة على الضحية، أصابته 12 منها، وذلك على خلفية نزاع مستمر بين عائلتين. كما يواجهان تهمة محاولة قتل شخص آخر، فيما اتهم قاصر بمساعدتهما على الفرار. مددت محكمة الصلح في ريشون ليتسون اليوم توقيف أحمد رجوب البالغ من العمر 23 عاما من سكان مدينة الرمل لمدة 9 أيام للاشتباه بضلوعه في قتل المحامي أربيل فيلدمان داخل مكتبه في المدينة. استنكرت بلدية أم الفحم اقتحام الشرطة ليلة الماضية حفل زفاف لعائلة محاميد من أم الفحم ومواصفته بالتعامل المهين مع أصحاب العرس والمدعوين، بما في ذلك الاعتداء على بعضهم وإجبار آخرين على الانبطاح أرضا. وطالبت البلدية في بيان قيادة الشرطة بفتح تحقيق جدي وشفاف في الحادث، ودعت العائلة إلى تقديم شكوى رسمية، مؤكدة أن احترام القانون وكرامة المواطنين قيمتان متكاملتان. بدورها، عقبت الشرطة في بيان على الحادثة وقالت إن النشاط الموثق في مقطع الفيديو تم تنفيذه للاشتباه باستخدام أسلحة خلال حفل زفاف. في المقابل، قال مصطفى محميد والد العريس في حديث لرد الناس إن الشرطة أهانت المدعوين للحفل دون مبرر ولن يتنازل عن حقه في مقاضاتها. أصدر جهاز الأمن العام الشباك ومنظومة السايبر الوطنية تحذيرا اليوم في أعقاب رصد ارتفاع في محاولات التصيد الإلكترونية التي تستهدف صحفيين إسرائيليين والتي تقف خلفها بحسب البيان جهات استخباراتية إيرانية. هذا ويتواصل المهاجمون مع الصحفيين بصورة أساسية عبر تطبيقي واتساب وتليجرام، مستخدمين أساليب مختلفة لكسب ثقتهم قبل محاولة اختراق حساباتهم أو أجهزتهم.
قال القائد العام للجيش الإيراني أمير حاتمي إن بلاده ستدافع عن ورقة مضيق هرمز بكل ما تملك من قوة وبغض النظر عن التكلفة. وأضاف حاتمي أن طهران كانت تدرك أهمية المضيق، لكن الحرب الحالية أدت إلى تفعيل هذه الورقة، مشيرا إلى أن مضيق هرمز لن يعود إلى ما كان عليه سابقا. إلى أحوال الطقس. يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، ويكون الطقس غائما جزئيا مع بقاء الفرصة لهطل أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق. ختام النشرة، إلى اللقاء.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
1: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
2: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان، زي دوار الشمس شقحة 5 لتر 1 ب 34 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام 1 ب 34 شيكل و90، رباعية تونة ويليفود 460 جرام 1 ب 13 شيكل و90، حبوب ذرة حلوة ويليفود 520 جرام 3 ب 9 شيكل و90، فوكو مقطع بالملح ويليفود 400 جرام 3 ب 9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. التقى المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر اليوم قيادات في حركة حماس في مصر لبحث تنفيذ الالتزامات الحركة المتعلقة بنزع السلاح ونقل صلاحيات الحكم في قطاع غزة. وبحسب مصدر مطلع، تناول اللقاء نقل صلاحيات الحكم إلى حكومة تكنوقراط فلسطينية وتسريع إدخال المساعدات وبدء إعادة أعمال غزة. وفق التقارير، فإن كوشنر ضغط على قادة حماس من أجل بدء تنفيذ التزامات الحركة المتعلقة بنزع السلاح. إلى ذلك، أصدرت 6 دول إسلامية بيانا مشتركا نددت فيه برفض إسرائيل خطة ترامب بشأن غزة وحملتها مسؤولية عرقلة جهود السلام، مشددة على أن خارطة طريق لتمهد لحصر السلاح وانسحاب القوات الإسرائيلية ونشر قوة الاستقرار الدولية ونقل إدارة غزة إلى لجنة وطنية وإعادة إعمار القطاع. ورد حزب الليكود على البيان قائلا إن الدول العربية تسعى إلى إسقاط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ليمنحها آيزنكوت ويائير جولان كل ما تريده، مضيفا بالقول إن هذا لن يحدث. ميدانيا، قصف الجيش الإسرائيلي شقة سكنية في منطقة المخيم الجديد بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما أصيب 7 فلسطينيين في غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين في منطقة مواصي خان يونس. وزعم الجيش الإسرائيلي أن عملياته تأتي في إطار استهداف ما وصفه بأهداف عسكرية في القطاع. نفت مصادر في العربية للتغيير صحة الأنباء المتداولة بشأن إحراز تقدم في مفاوضات تشكيل القائمة المشتركة، مؤكدة أنه لم يتم تحديد أي اجتماعات بين الأحزاب حتى الآن. ويأتي ذلك بعد أسابيع من المفاوضات والخلافات وتبادل البيانات وسط حديث عن تقارب في وجهات النظر بشأن تركيبة القائمة الثلاثية التي تضم الجبهة والتجمع والعربية للتغيير. قدمت النيابة العامة في لواء حيفا لائحة اتهام ضد الشقيقين فهد وأسعد حجرات في العشرينيات من العمر من شفا عمر بتهمة قتل علي سواعد في محطة الحافلات بالمدينة في الأول من تموز. وبحسب اللائحة، أطلق الشقيقان 19 رصاصة على الضحية

أصابته 12 منها، وذلك على خلفية نزاع مستمر بين عائلتين، كما يواجهان تهمة محاولة قتل شخص آخر، فيما اتهم قاصر بمساعدتهما على الفرار. مددت محكمة الصلح في ريشن ليتسون اليوم توقيف أحمد رجوب البالغ من العمر 23 عاما من سكان مدينة الرمل لمدة 9 أيام للاشتباه بضلوعه في قتل المحامي أربيل فيلدمان داخل مكتبه في المدينة. استنكرت بلدية أم الفحم اقتحام الشرطة ليلة الماضية حفل زفاف لعائلة محاميد من أم الفحم ومواصفته بالتعامل المهين مع أصحاب العرس والمدعوين، بما في ذلك الاعتداء على بعضهم وإجبار آخرين على الانبطاح أرضا. وأطالبت البلدية في بيان قيادة الشرطة بفتح تحقيق جدي وشفاف في الحادث، ودعت العائلة إلى تقديم شكوى رسمية، مؤكدة أن احترام القانون وكرامة المواطنين قيمتان متكاملتان. بدورها عقبت الشرطة في بيان على الحادثة، وقالت إن النشاط الموثق في مقطع الفيديو تم تنفيذه للاشتباه باستخدام أسلحة خلال حفل زفاف. في المقابل قال مصطفى محميد والد العريس في حديث لرد الناس إن الشرطة أهانت المدعوين للحفل دون مبرر ولن يتنازل عن حقه في مقاضاتها. أصدر جهاز الأمن العام الشباك ومنظومة السايبر الوطنية تحذيرا اليوم في أعقاب رصد ارتفاع في محاولات التصيد الإلكترونية التي تستهدف صحفيين إسرائيليين والتي تقف خلفها بحسب البيان جهات استخباراتية إيرانية. هذا ويتواصل المهاجمون مع الصحفيين بصورة أساسية عبر تطبيقي واتساب وتليجرام، مستخدمين أساليب مختلفة لكسب ثقتهم قبل محاولة اختراق حساباتهم أو أجهزتهم. قال القائد العام للجيش الإيراني أمير حاتمي إن بلاده ستدافع عن ورقة مضيق هرمز بكل ما تملك من قوة وبغض النظر عن التكلفة. وأضاف حاتمي أن طهران كانت تدرك أهمية المضيق، لكن الحرب الحالية أدت إلى تفعيل هذه الورقة، مشيرا إلى أن مضيق هرمز لن يعود إلى ما كان عليه سابقا. إلى أحوال الطقس. يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، ويكون الطقس غائما جزئيا مع بقاء الفرصة لهطل أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق. ختام النشرة، إلى اللقاء.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: 179 شيكل ونحصل على ماجيك ماوس هدية. آي بليس مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع.
1: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين
0: ما تتنازل عن أقل من المحرون. جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية اختيار كل العيلة، واستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي مناحم بيجن 66 العفولي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
2: شليخت طنبور بغطي شقوق 2.5 ملم، بلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخت ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
3: حملة كبسولات نخلي في نخلي دكان المصنع شفا عمر. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك بكلاليت، من آمن إنه صحتك تبدأ من الأكل وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
1: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050

0: 2 1 1 1 1 وتنسيش تعزمينا.
1: حياتكم ممكن تكون أخف وأسهل. السمنة هي مرض مزمن، دوروا على MyBMI وتوجهوا للطبيب للاستشارة بالنسبة لمرض السمنة. مئات الألاف من الإسرائيليين صارت حياتهم أخف وأسهل، انضموا أنتوا كمان لإلهم. خدمة مقدمة للجمهور من شركة نوفو نوردسك.
2: احنا بالسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحله زوجيه او عائليه او رايحين على البحر مع اصحاب. لوين ما كنتوا رايحين عندنا طاقه بتكفي الكل. كمان بالصيف بنوقف بسونول وبنتمتع بتشكيله منتجات منعشه وحملات بتسوى. سونول مليان طاقه.
3: اوبتيمايز تقدم حمله وي فور يو، لان الرؤيه حق للجميع. نظارة نظر تشمل العدسات فقط ب200 شيكل، نعم ب200 شيكل، لصحة عيون كل الأجيال في جميع فروع أوبتينايز. أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك، خاضع لشروط الحملة.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو، أو راديو الناس على إنستغرام ناس راديو.fm.

جرحك اغلى جرحك.